0: سبحان الله، ليس كل العلاقات مأذون لها أو مكتوب لها أن تستمر، وليس في ذلك أي عيب أو أي ضرر. إيش الفكرة؟ ليش دائما إحنا خايفين من التغيير، خايفين من الانفصال، خايفين إنه الشيء هذا لا يعجبنا؟ أخواتي الآن سبحان الله في سورة التحريم، أنا ليش قدمت لكل هذه الصور؟ لأن سورة التحريم آخر سورة في الجزء سوف تشير إلى كل تلك المسائل. إن طلقكن وما يدرينا، قد يكون الطلاق هو فرصة لأن يبدلك الله عز وجل بزوج أفضل، وقد يكون فرصة لأن يبدل الله الرجال زوجات أفضل. فالطلاق ليس عيبا وليس نقصا وليس، بتذكر كان في سبحان الله كنت صغيرة كتير يعني، فكان عندنا معلمة أتذكر كان والدها قاضي شرعي، فكانت تحكي بأن والدها كان يأتيه من الديانات الأخرى ناس في مسائل الطلاق، لأنه في بعض الطوائف ليس عندهم طلاق أصلا، فكانوا يحكوا لنا جد لنا مخرجا. طب علاقة منتهية ليس فيها أي مقومات للبقاء، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب إذن هذه بالنسبة لسورة الطلاق، ثم تأتينا بإذن الله عز وجل سورة التحريم. سورة التحريم أخواتي سورة عجيبة وغريبة. ليش؟ المفروض أي إنسان في مركز، ملك، قائد، شخص مهم، داعية مثلا، كل الناس خصوصا الدعاء الناس دائما بتحب تعرف أكثر عن خصوصياتهم. ليش؟ حبا فيهم ولا عشان يجدوا عليهم والعياذ بالله نقاط، عشان طلعوا عليهم حكي، عشان يشوهوا صورة الدين أحيانا والعياذ بالله. نعم، ولذلك تجدوا بأنه زي ما حكيت لكم قادة، ملوك، مسؤولين، دعاء، غالبا حياتهم الخاصة إيش بتكون؟ مغلقة جدا، لا أحد يعلم عنها شيء، لا أحد، ويحرص أولئك الأشخاص ومن حولهم على إخفاء تلك التفاصيل في حياتهم الشخصية، فيما يتعلق بحياتهم بين مين؟ بينهم وبين أزواجهم، بينهم وبين أولادهم، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداه أمي وأبي. في واحد من المستشرقين يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي: لما قرأت سيرة النبي محمد شعرت وكأن بيته من زجاج، مش إشارة إلى الضعف وإنما إشارة إلى الشفافية. الشفافية، ليس هناك ما يخجل منه، ليس هناك ما يؤثر على صورته، ليس هناك ما يستحي منه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو زوجاته أو أولاده. إلى هذه الدرجة، إلى هذا الحد وصلت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته، وظهرت إلى العلن، لدرجة أنها نزلت في سورة كاملة تسلى إلى يوم القيامة، حتى يبين الله عز وجل لنا بأنه إذا كان هذا النبي القدوة الأمثل يحدث في حياته مشاكل، مشاكل في أصلها غيرة بين النساء، فلماذا سنكون نحن أفضل منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا تحدث المشاكل في بيوتنا؟ أحيانا بيجي بيحكي لك الناس بيحتجوا بيحكوا لك: لكن أنا ربيتهم على كذا وكذا وربيتهم على الدين وربيتهم وربيتهم. طيب وإياكم، تحدث المشاكل في البيوت، تحدث هذه المشاكل ولا يكون سببها أحيانا نقص في الدين، وإنما بطبيعة الإنسان البشرية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يصفه ربه ويقول؟ ملاك، بشر، بشر. ولما جاء الأعرابي وقال ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يرتعد منه خوفا، قال له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، أنا بشر زي زيك. فالرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يوحى إليه، فيما لا يوحى إليه هو بشر مثلنا مثله، يجري عليه ما يجري علينا، ويحدث في حياته ما يحدث في حياتنا، ولذلك كان قدوة لنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك لما احتجت قريش وقالت: لماذا لا ينزل الله عز وجل علينا ملكا من السماء؟ قال: لو كان في الأرض ملائكة لأنزل الله عليهم ملكا منهم، يفهم لغتهم، يفهم خصائصهم. ولذلك لما كان في الأرض بشرا الله عز وجل بعث فيهم بشرا. إذن سورة التحريم أخواتي تتطرق إلى موضوع حساس جدا حدث داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتعرض لنا هذه الأحداث وتدل على بشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ما يزال البعض، والله يعني أنا أيام بعتبرها تعليقات طفولية، ما زال هناك من يقول لك هذا القرآن كتبه محمد. هل سيكتب محمد لو أنه كتب هذا القرآن الكريم، هل سوف يكتب عن مشاكل الداخلية في بيته؟ هل سيذكر عتاب الله له؟ أي إنسان يرضى أن يكتب عن نفسه هذه الكلام؟ حتى نحن مأمورين بأن نستر على ما يعني ما يكون بيننا وبين الآخرين. فهذه دلالة على أن الله عز وجل هو المتكلم، هو الذي أنزل هذا القرآن الكريم، ولم يكن محمد بحال من الأحوال إلا كما سماه ربه، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، سورة التحريم أخواتي من أجمل اللفتات الموجودة فيها. لما امبارح جلست أتأمل، بدأت الجزء كله بدأ بسورة الماجد المجادلة، ثم جاءت سورة التحريم أخواتي. سورة التحريم تبدأ بعتاب زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والآن سوف نتحدث عن سبب النزول. لكن أجمل ما في ذلك، مين يحكي لي بماذا تختتم سورة التحريم؟ بأي قصة؟ كلكم صحيحين ما شاء الله تبارك الرحمن. تختم بنساء أربعة، ذكر أربعة من النماذج النسائية، اثنان والعياذ بالله كفار، واثنتان من خيرة النساء. لماذا؟ حتى يخبرنا الله عز وجل أخواتي بأنه قرب امرأة نوح وامرأة لوط من النبوة أو من الأنبياء لم يغني عنهم شيئا. فأنا عندما أكون أمام ربي، مهما كان زوجي على درجة من الإيمان أو على درجة من الكفر، فذلك لن يغني عني أمام الله شيئا. قربك من أحد، وخصوصا أقرب علاقة إنسانية، علاقة الرجل بزوجته أو الزوجة برجلها، هذه العلاقة لا تغني عنك شيئا. أنت ما بينك وبين الله مفصول تماما عن علاقتك بزوجك. نعم، في حقوق وواجبات متبادلة، وهذه الحقوق والواجبات تقربنا من رضا الله، لكن هذا لن يغنيك عن الأشياء التي تتقربي فيها إلى ربك. ولذلك الله عز وجل في نهاية السورة سوف يخبرنا بأنه قرب امرأة نوح وامرأة لوط من أنبياء لم يغني عنهم شيئا، وكانا من أهل النار. وبالمقابل زوجة فرعون التي كانت زوجة أكبر طاغية في تاريخ البشرية، أيضا لم يجعلها تقول ما أنا زوجي طاغية، وإنما كانت من خيرة النساء، وطلبت من الله عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة فقط. لا لا لا، قالت ابني عندك، طلبت الجار قبل الدار، لشدة تعلقها بالله عز وجل، لشدة حبها في الله عز وجل. فكرة مش في الدار، فكرة مش في البيت، فكرة في إن يا رب أريد قربك، أريد قربك. ثم ختمها بنموذج لم يكرر ولن يكرر، السيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام. السيدة مريم هذا نموذج يعني لم يمر. ولذلك من اللطائف بحكي لك لماذا الله عز وجل سماها باسمها واسم أبيها في القرآن الكريم، مريم ابنة عمران، حتى لا تأتي أحد وتقول أنا عندي ولد من غير زوج أو من غير أب، لن يكون هناك غير مريم ابنة عمران واحدة فقط. إذن أخواتي، سورة التحريم سوف تأخذنا في رحلة عظيمة، في محاور كثيرة، إن شاء الله ربنا يفتح علينا فتوح العارفين ونتعلم فيها. رح نقسمها بإذن الله عز وجل على أربع محاور، لأنها سورة بالرغم من إنها سورة قصيرة يعني هي صفحتين تقريبا، الصفحة الأولى والثانية، ولكن بالرغم من ذلك فمواضيعها عظيمة ومتشابكة، وتصب في الجانب الأسري والتربوي وما يتعلق بالنساء، فهي مواضيع إن شاء الله بدها عناية. اليوم بإذن الله عز وجل رح نأخذ أول، يعني خلينا نحكي أول قسم من هذه السورة، من الآية رقم واحد إلى الآية بإذن الله عز وجل رقم خمسة إن شاء الله. لكن قبل ذلك أخواتي، إحنا تعلمنا بأنه ما يفتح به الله علينا من تدبر يحتاج قبل إنه إحنا نبلش نضع تدبراتنا، إيش محتاجين؟ تفسير، أسباب نزول، نوع السورة، ما يتعلق فيها، نعم نوعها. يعني زي ما حكيت لكم دائما قبل ما ندخل على هذه السورة نحتاج أن ندق عليها الباب، نشوف شو في عندها معلومات. فقلنا بأن هذه السورة قدمنا بأنها لها علاقة بما سبقها من الصور بما يتعلق بموضوع الأسرة بشكل عام، وبما يتعلق بموضوع المرأة بشكل خاص. الآن نأتي إلى سبب النزول أخواتي، سبب نزول سورة التحريم في صحيح بخاري ومسلم جزاهم الله عن الأمة خير الجزاء. جاء سبب لنزول هذه السورة. احنا حكينا ايش اسباب النزول، ايش يعني سبب النزول اخواتي؟ يعني في حادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد ان حدثت هذه الحادثة نزلت آيات تعلق عليها، زي غزوة أحد نزلت آيات من سورة آل عمران، غزوة بدر نزلت سورة الأنفال كاملة، سورة عبس وتولى نزلت بالحادثة التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن أم مكتوم، والآن سورة التحريم أخواتي لها سبب نزول ثابت في صحيح مسلم والبخاري. وفي عندنا سبب نزول آخر مذكور أيضا في بعض كتب الأحاديث وكتب السير لا يمكن أن نهمله. خلينا نتحدث عن سبب النزول الأول ثم نتحدث بعد ذلك عن سبب النزول الثاني. سبب النزول الأول جاء في حديث روته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجزاها عنا خير الجزاء، بأنها قالت، بأنها والسيدة حفصة، حتى أنا سبحان الله لما قرأت الكلمة هيك شوي استثقلتها، لكنها هي روتها عن نفسها، قالت بأننا تواطأنا على رسول الله. هي السيدة عائشة تقول تواطأنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الغيرة وما تفعله الغيرة بالنساء، ولكم أن تتخيلوا رجل بمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن يعني من النساء لا يعني تتمنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من حظها ونصيبها. ولذلك كانت غيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام المحمود، يعني وله من الصفات الجسدية والخلقية والأخلاقية ما لن يكرر، فكنا يغرن عليه غيرة شديدة. من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والسيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأرضاهم جميعا، كانوا صحبات وكانوا دائما يجلسوا مع بعض ويحكوا ويصروا لبعض بالأسرار. من بين هاي الأسرار إيش؟ أسرار بشكل أو بآخر ما يحدث مثلا من أحداث مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام حفصة وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم علموا بأنه السيدة زينب بنت جحش عندها نوع من العسل. هذا العسل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل منه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى وكان يحب العسل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان لما يكون عند السيدة زينب يطيل المكث، يعني يقعد عندها زيادة شوي. لما سألوا طبعا هم كل واحدة تتشوق لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها، فلما كان يأتي إليهم يسألون لماذا تأخرت يا رسول الله، قال أو كان يقول إنه مكث عند زينب أكثر لأنه كان يأكل من العسل الموجود عندها. فالسيدة حفصة وسيدة عائشة اتفقتا على ماذا؟ على أن يقولن للنبي عندما يأتي إليهم بأنه يا رسول الله في فمك ريحة مغافير. إيش المغافير؟ المغافير قيل بأنه نوع من الصمغ أو العسل أيضا، لكن له ريحة ليست طيبة، يعني مش رائحة كريهة ولكن رائحة غير محمودة، والنبي كان أحرص الناس على أن تكون رائحته طيبة، لدرجة أنتم بتعرفوا في السيرة لما رفض أن يأكل عند أبو أيوب الأنصاري أول الهجرة، رفض أن يأكل الطعام اللي فيه بصل وثوم، قال إني يوحى إلي وإني أكره أن الملائكة تجد، تخيلوا أكره أن الملائكة تجد ريح في فمي. فذهب إلى السيدة عائشة فأول ما شافته قالت إني أجد ريحة مغافير، قال لها إنما أكلته عسلا عند زينب. راح عند السيدة حفصة حكت له نفس الكلمة، حكت له في رائحة يا رسول الله ريحة مغافير، فقال لها هذا العسل الذي أكلته عند زينب لا أعود له أبدا، حرمه على نفسه، حرم هو يعني سمعها من عائشة بعدين سمعها من السيدة حفصة. المهم فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أعود إليه أبدا وكأنه حرمه على نفسه. الآن وين الموضوع صار؟ الله عز وجل أوحى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقصة وقال له الذي حدث، وقال له بأنه كل الموضوع ليس فيه الموضوع اللي يعملوه نسائك، ونزل العتاب. فلما ذهب وأخبر السيدة حفصة أخبرها بذلك، قالت له من حكى لك؟ فقال نبأني العليم الخبير، إن شاء الله سوف تأتينا. هذا سبب النزول الأول، والله أعلى وأعلم. السبب الثاني أخواتي، وهذا يعني زي ما حكيت لكم سبب النزول موجود في صحيح بخاري والمسلم، ورح نتطرق الآن إلى أحداث هذه السيرة النبوية وما يتعلق فيها من تدبرات نفسية وتربوية تنعكس على حياتنا بإذن الله عز وجل. ولماذا الله عز وجل قد يذكر قصة مثل هذه؟ قصة قد تكون لبعض الناس قصة هامشية، لكنها لا تؤسس إلى مبادئ أساسية في قيام الأسرة الإسلامية وفي قيام البيوت المؤمنة التي تتربى على الإيمان. طيب السبب الثاني، والله أعلى وأعلم، بأنه قيل بأنه سيدة ماريا وهي كانت جارية أهديت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، فكانوا نساء النبي يغاروا منها غيرة شديدة. ففي مرة من المرات كما يعني جاء في بعض كتب السير بأنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختلى بها النبي في بيت حفصة، حفصة بنت عمر. فلما جاءت سيدة حفصة، طبعا هي ما ملكت يمينه هي حلاله، لكن سيدتنا حفصة ثقل عليها ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرضيها أنا لن أعود إليها مرة أخرى، حرم ماريا على نفسه، لكن أكتمي هذا الأمر عني. بس زي ما حكيت لكم لأنه حفصة كانت بتحب سيدة عائشة جدا، فذهبت وأخبرتها من باب أنه بتبشرها، يعني أنه خلص خرجت من الدائرة ماريا. وطبعا ماريا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها كزوجة، لو كانت زوجة لم يكن ليقول ذلك، ولكن لأنها كانت ملك يمينه يعني. طيب في من العلماء، وأنا أميل إلى هذا الرأي والله أعلى وأعلم، في من العلماء من يجمع بين القصتين، يقول إنه الحادثتين فعلا حدثتا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لما جاءت هذه السورة العظيمة جاءت بناء على هاتين الحادثتين اللي متعلقات بحياة النبي. ليش؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يفرغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المشاكل والهموم والأشياء اليومية، هي واحدة من الأسباب طبعا وليست هي الحكمة الكاملة، حتى يتفرغ للدعوة، حتى يتفرغ. يعني أنتم متخيلين أخواتي، إحنا الآن نتحدث عن هذه السورة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قلب الأحداث العظيمة، غزوات ومعارك وأشياء يعني تفتح عليه من كل باب، وإحنا جالسين بنحكي عن مشكلة إيش؟ نساء يغرنا على سيدنا محمد على زوجهم. طيب أخواتي، إذن هذه سوف نعود طبعا لفهم هذه الأسباب من خلال شرحنا للآيات، لكن هذه الأسباب والله أعلى وأعلم التي جاءت في سبب هذه السورة. نأتي الآن أخواتي إلى تعريف السورة. من يقول لي هل السورة مكية أو مدنية؟ من يقول بأنها مكية؟ من يقول بأنها مدنية؟ مدنية نعم. قيل بأنه في آيتين فيها تتحدث عن الكفار مكيتان، لكن زي ما حكينا إحنا بتذكروا في علوم القرآن بأنه إذا أغلب الآيات في المدينة أو في مكة فهي على أغلبية الآيات، وأغلبية الآيات بأنه السورة مدنية، السورة مدنية بإذن الله عز وجل. طيب سبحان الله، هذه السورة زي ما حكينا وإن كانت في بدايتها تتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وافتتحت بالنداء. مين حكي لي كم نداء فيه بالسورة؟ النداء، صيغة النداء يا، كم نداء عندنا؟ 5 نداءات. نداء سامحيني بالله ياسر أنت تتأكد إنها شغالة يا حبيبتي، مش لازم أعمل هاي الحركة عشان بتسكر شغالة. طيب إذا نعود، بسم الله لا إله إلا الله، وين كنا؟ فيها 5 نداءات، نداءين يا أنا آسف لا إله إلا الله هاي ضريبة التكنولوجيا، عشان إذا عملت هدول بديش أعملهم، هي بتشوف إنها حرف V يعني إنه فيديو، فهي يعني بتطفي إذا عملت هيك وبتشتغل إذا رجعت عملت نفس الإشارة.
1: هيك خلص. طيب اثنين.
0: اذا في عنا ندائين اخواتي، يا ايها النبي مذكوره مرتين، في عنا يا ايها الذين امنوا مذكوره مرتين ايضا، وفي عنا نداء عجيب غريب. ما هو النداء الخامس؟ مين يحكي لي ما هو النداء الخامس في سوره التحريم اخواتي؟ يلا المره الجايه لازم تفتحوا المصاحف معاكم. ايش هو النداء الخامس؟ يا ايها الذين كفروا. انتقال السورة العظيم من يا أيها النبي إلى يا أيها الذين آمنوا يبين لنا بأن هذا الشيء الذي حدث في بيت النبوة وناداه الله باسمه الأحب النبي يا أيها النبي، يعني الله عز وجل لما تكلم عن سيدنا موسى عن سيدنا عيسى يا موسى يا عيسى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى يا أيها النبي إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرامة له وبأنه هو خاتم الأنبياء. طيب إذن في عنا هذه النداءات، انتقال النداء من يا أيها النبي إلى يا أيها الذين آمنوا يبين لنا بأن هذا الموضوع سوف يؤثر ليس فقط على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يشمل الذين آمنوا جميعا، وهذا إن شاء الله حيكون موضوع محاضرتنا القادمة بعد ما ننتهي من المحور الذي يتعلق ببيت النبوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب بقي أن نقول بأن الله عز وجل اختار هذه السورة لتكون قرآنا يتسلى، وهذا دليل على أهميتها وعلى أنها بإذن الله تتعلق بأهم القواعد التي تقوم عليها حياة أسرية سليمة، اللي هي بأن رح يعني رح يجي، لكن خليني ألخص لكم أول شيء أنه الإسلام لا يعني لا يقول للرجل بأنك لا ترضي زوجتك، وعلى العكس الله عز وجل يقول تبتغي مرضات أزواجك، لم يعب عليه مرضات إرضاء زوجاته وإنما عاب عليه أن يخرج إرضاء الزوجات عن الحد المطلوب، وصل إلى أنه حرم على نفسه شيئا أحله الله له. إذن أول شيء أنه الإسلام يحث على أن يرضي الرجل زوجته وأن ترضي الزوجة زوجها بما يرضي الله، وأن لا يتعدى إرضاء الزوج أو إرضاء الزوجة ما هو لله فقط، التحليل والتحريم. مع العلم أخواتي بين قوسين الرسول لم يحرم على الأمة، لأن هذا يكون والعياذ بالله كفرا إذا حرم شيئا لم يحرمه الله، وإنما حرمه على نفسه، عشان هيك الله عز وجل يقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، مش لا سمح الله للآخرين. طيب إذن حكينا أول شيء أنه لا يخرج إرضاء الزوج أو الزوجة عن الحد المطلوب. الأمر الثاني إفشاء الأسرار أخواتي، سوف نتحدث عنه. إذ أسر النبي وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، إفشاء الأسرار أغلب المشاكل وخراب البيوت وتدمير العائلات والعياذ بالله يأتي من هذه الزاوية، إفشاء الأسرار. وكان في كلمة جدا جميلة لأبو حامد الغزالي رحمه الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء، يقول الأبرار مقابر الأسرار. مرة أخرى، الأبرار، اللهم اجعلنا من البارين، اجعلنا من الأبرار اللي جاء وصفهم في صورة الإنسان، الله يجعلنا منهم يا رب. الأبرار مقابر الأسرار، يعني لو كان الإنسان من الأبرار إذا جاءه السر فكأنه يكون في قبرا لن يطلع عليه أحد. الأبرار مقابر الأسرار. فأول شيء حكينا هو إرضاء الزوج والزوجة بما يرضي الله عز وجل فقط ولا يخرج ذلك عن الحد، كشف الأسرار وما له من علاقة بتدمير البيوت والعياذ بالله وتشتيت الأسر. الأمر الثالث اللي هو موضوع الغيرة وحدود هذه الغيرة وإلى أي حد سوف تصل والعياذ بالله قد تخرب بيوت. أنا والله مطلع على حالة مؤخرا يعني انفصال بسبب الغيرة، الغيرة المفرطة والتي فعليا لا سبب لها، لكن سبحان الله. طيب أيضا رح يأتي معنا إن شاء الله الكثير من التدبرات والأشياء اللي سوف نستقيها ونستخلصها من هذه الصورة العظيمة. تشوقتوا للصورة؟ إحنا لساتنا ما دخلنا في الصورة لهلا، أدي صلنا بنحكي صلنا زمان ولسه ما دخلنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أخواتي رح يكون عندنا في هذه الصورة العظيمة زي ما حكيت لكم أربع محاور أساسية. أول شيء أزمة داخل بيت النبوة ومعالجتها بالوحي. طيب الأمر الثاني اللي هو من إصلاح الأسرة إلى إصلاح إيش؟ من إصلاح النفس إلى إصلاح الأسرة إلى إصلاح إيش؟ المجتمع. لأنه دائما أخواتي الأسرة هي النواة، وهذه الأسرة يكون فيها عدد من الأفراد، فنحن نصلح كل فرد على حدة. عشان هيك الله عز وجل هون يبين علاقة المرأة بالله، علاقة الرجل بالله،

يكفي فقط أخواتي أنه أنا أطلع، زي ما حكيت لكم أنا أرضي زوجي بما يرضي الله وهو يرضيني بما يرضي الله، لكن أنا لي علاقة منفصلة مع الله عز وجل لا لأحد دعوة فيها. كما سيأتينا السيدة آسيا رغم كل جبروت فرعون، رغم أنه ألقاها وألقى عليها صخرة، يعلم الله عز وجل بعظم ذلك إذا كانت هذه النهاية. يعني دائما أنا لما أتذكر وسوف نمر عليها إن شاء الله في اللقاء الأخير، إنه أتخيل إذا كان هذا يعني المرحلة الأخيرة، يعني خلص لما استنفذوا معها كل وسائل العذاب عملوا فيها هيك، فما شكل العذاب الذي سبق ذلك؟ سبحان الله. وبالرغم من ذلك لم يصرفها ذلك عن عبادة ربهم. طيب إذن المحور الثاني من إصلاح النفس إلى مسؤولية الأسرة إلى المجتمعات، ثم الحزم في مواجهة ما يهدد الإيمان. شوفوا أخواتي الصورة تبدأ بمشكلة قد تكون صغيرة بالنسبة لنا، ثم يصل الحد إلى أن يقول الله يا أيها الذين كفروا. دخلنا في كفر في مسائل إيمانية عقائدية. إياكم أخواتي أن تستقلوا بأي قصة تذكر في القرآن الكريم. كل يعني دائما بيحكوا لي، وأنا من الناس اللي احترت جدا في هذا الموضوع، لماذا تأتي بعض آيات الأحكام في خضم قصة؟ لأنه الدين وحدة واحدة متكاملة. الله عز وجل في سورة البقرة يتحدث عن آيات الطلاق، ثم فجأة تأتي آية هيك عرضية وكأنها جملة معترضة في وسط آيات الطلاق تتحدث عن ماذا؟ عن الصلاة، عن إقامة الصلاة. لماذا؟ لأنه هذا الدين لا يتجزأ، الدين يدخل في كل تفاصيل الحياة أخواتي، ما في شيء اسمه إني أنا أمارس حياتي بمعزل عن هذا الدين. الدين يدخل في كل أمور حياتي. الله عز وجل يقول إن نسكي وصلاتي ومحياي ومماتي كل شيء لله رب العالمين. طيب والمحور الأخير بإذن الله عز وجل سوف يكون، وهو من أجمل الخواتيم في هذه السورة، نماذج إيمانية ونماذج تدل على الكفر ومسؤولية إيش؟ الاختيار بإذن الله. هذا سوف يكون موضوع لقائنا الأخير. طيب لسه معنا وقت صح؟ يلا نبدأ بإذن الله عز وجل في الموضوع الأول، أزمة داخل بيت النبوة، وتبدأ في قوله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. سبحان الله ما كنت مبارح بسمع في الله يجزي الخير عنا خير الجزاء، يعني الشيخ إذا بتعرفون المستغانمي بيفسر القرآن الكريم، اسمعوا له رائع جدا، بس هو ما شاء الله بيسهب. فأنا فتحت على المحاضرة الأولى عنده تقريبا ساعة وشوي، بدي أشوف الوصف إنه قديش مفسر فيها الآية واحدة فقط، فسر الآية رقم واحد في ساعة وأكثر، هتحكي معقول؟ فأنا هيني معاكم ويعني ما عندي العلم اللي عنده، جزا الله عنا خير الجزاء، وشوفوا يعني ولساتنا احنا ما بلشنا. فسبحان الله وربي يفتح علينا فتوح العارفين. أخواتي لا تستعجلوا، لا تستعجلوا على الفهم، لا تستعجلوا على تفسير السورة كاملة، لا تقرؤوا هذا القرآن فقط لتنتهوا منه، استمتعوا بآياته. أن يفتح الله عليك بآية واحدة والله خير لك من حمر النعم، أحسن ما تجلس تقرأ سورة كاملة وأنت لا تفهمي منها شيئا، فلا تستعجلوا، هذا رزق، أسأل الله أن يوسع لنا في أرزاقنا. طيب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. أول شيء الله عز وجل يعاتب النبي، وهذا ليس الموضع الوحيد الذي يعاتب فيه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. عتاب المحبوب لمن يحبه، عتاب الحبيب لحبيبه، يقول له يا أيها النبي. شوفوا أول شيء التلطف، ما قال له يا محمد، فانظروا إلى التلطف في هذه الصيغة يا أيها النبي، أي أن هذا الأمر لن يؤثر على نبوتك، لن يؤثر على مكانتك، لن يؤثر على وصفك، لن يؤثر على شيء، يا أيها النبي. وهذه من الأشياء الجميلة، لما أنا بدي أعاتب أحد إني أقدم للعتاب بمكانة هذا الشخص عندي. أنا بدي أعاتب صديقة أو أعاتب زوج أو أعاتب ولد أو أعاتب أي أحد، أول شيء أوضح له أنه مكانتك عندي لم تتأثر، أنت في المكان الذي أنت فيه، لكن هذا العتاب حتى يغسل ما في هذه العلاقة من علائق قد والعياذ بالله تؤدي إلى مسارات أخرى. فالله عز وجل يخاطب نبيه ويعلمنا هذا الأسلوب التربوي الجميل يا أيها النبي. ودائما النداء في اللغة أخواتي، من وظائف النداء في اللغة إيش؟ التنبيه. لما تحكي يا أيها النبي عمرك

سمعت حدا بحكي لك يا فلان يا سوسن يا هدى يا ياسمين ويسقط، ما انت بتتوقع انه في شيء بعدها، يعني لازم يكون في شيء بعدها. فالانسان ينتبه، يشتد انتباهه. يا ايها النبي، النبي سيشتد انتباهه والصحابة رضوان الله عليهم. يا ايها النبي، لما تحرم ما احل الله لك؟ لماذا يا محمد؟ شيء احله الله لك، سواء كان هذا الذي احله الله لك ماريا ما ملكت يمينك، او كان العسل الذي حرمته على نفسك وانت تحبه. وشوفوا يعني من اللطائف الجميله في هذه الايه، وكان الله عز وجل لم يرضى لمحمد ان يحرم على نفسه العسل. انت ايش بتحبه؟ ليش تحرم نفسك منه؟ لماذا تحرم نفسك منه؟ ثم شوفوا العتاب الجميل، بحكي له انا عارف تبتغي مرضات ازواجك، الله وهو اعلم يعلم، يقول له بيعاتبه وبحكي له انت ليش عملت هيك، تبتغي مرضات ازواجك. اذا اخواتي، هو لم الله عز وجل لم يؤاخذه بأنه والعياذ بالله يرضي أزواجه، بالعكس كان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا ضحاكا لينا بين نسائه، عشان هيك هم كانوا يغاروا عليه، كانوا يحبوا قربه وأن يقضوا معه وقتا أكثر. في الحديث المشهور لما السيدة عائشة، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي في الليل، قالت يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك، فقال يا عائشة دعيني أتعبد ربي. فسبحان الله، الله عز وجل لم يؤاخذه بذلك، وإنما قال له أن لا يصل هذا الحد من إرضاء الآخر بأن تصل إلى شيء تعذب فيه نفسك، تعذب فيه نفسك، سوف تدخل وسوف تجد هذا العسل ولا تمتد يدك عليه. لماذا؟ الله أحله لك. إذن الله عز وجل ماذا يقول؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. لما تحرم ما أحل الله لك؟ أحيانا أخواتي، إحنا فعليا الآن إحنا تحدثنا في مقام النبوة وله خصوصية، لكن لما نيجي نسقط على أنفسنا، أحيانا أنت فعليا بتحرمي نفسك من أشياء عشان ترضي الآخر، الطرف الآخر. وقد يصل أحيانا الطرف الآخر بأنك أنت بترضيه أول مرة وبترضيه المرة الأخرى وبترضيه بعد ذلك، يصل إلى درجة أن يعتقد بأن هذا الشيء صار واجبا عليك، ولما تبطلي تعملي هذا الشيء ممكن يغضب عليك، ممكن يقطع علاقته معك، بالرغم انه كان في البداية تنازل من جهتك حبا وارضاء. الانسان يعرف المعيار الحقيقي، احنا يعني كل انسان عنده علاقة في حياته هو الادرى بالتعامل مع هذا الطرف الاخر، ولكن وكأن الله عز وجل يعلمنا بانه ارضاء الاخر له حد معين، هناك حدود لإرضاء الآخر. أعظم وأكبر والخط الأحمر لإرضاء الآخر أن لا يتعارض مع رضا الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي لا إرضاء للآخر في شيء لا يرضي الله عز وجل. ومهما كان الأمر بسيطا، إحنا جالسين نحكي إذا صحت الرواية، طبعا صحت الرواية الأولى، ولكن إذا أخذنا بالرواية الأولى حسن، وبالرغم من ذلك الله عز وجل يقول له لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم انظروا كيف يختتم هذا العتاب، يقول له والله غفور رحيم. بالرغم من أنه هذا الحادث حدث، والله غفور رحيم، ثم سوف يأتي العتاب لنساء النبي، يعني الله عز وجل يعاتب النبي ثم يعاتب نساء النبي، ثم يضع هذا الموقف كله في الدراسة والتحليل. إذن أخواتي، ليس كل تنازل أحيانا نقدمه للآخر يعتبر تنازلا محمودا، يجب دائما أن نراعي بأنني عندما أقدم هذا التنازل أن لا يظهر تنازلا مني من ضعف شخصيتي، أو إني أنا فقط أريد أن ألبي حاجة الطرف المقابل وسوف أصل إلى مرحلة أني لا أستطيع أن أتراجع عن ذلك. فالإنسان يكون كيس فطن في معاملة الآخر، بحيث أنه يكون إرضاء الله عز وجل قبل كل شيء. طيب، إذن الله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة العظيمة زي ما حكيت لكم، يعلمنا بأنه إرضاء الآخرين لا يتعارض مع إرضاء الله عز وجل، حتى وإن كان الأمر يسيرا، حتى لو كان الموضوع موضوع جدا بسيط. وكأنه الخلاصة من هذه الآية، الخلاصة النفسية، بأنه كل محبة، كل علاقة

هذا بما يتعلق ب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. طيب الله غفور رحيم أخواتي ما معنى اسم الله الغفور الذي يغفر الذنوب؟ وأيضا من معاني الغفور أخواتي الذي يغطي، يقال المغفر، المغفر زي اللي بحطوه على رؤوسهم حتى يغطي الرؤوس، المغفر، وكأن الله يغفر هذه الذنوب يغطيها، وليس فقط يغطيها وإنما يقول الله عز وجل والله غفور رحيم، أي أيضا يفتح باب التوبة حتى نتوب فيتوب الله علينا. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. نأتي إلى الآية الثانية، الله عز وجل يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وكأنه في عنا مشكلة الآن. طب في عنا مشكلة، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم شيئا على نفسه، وكأنه وإن لم يكن بيحكي لك ما جاء في كتب الصحاح بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو حلف بأنه يحرم ذلك على نفسه، ولكن لأنه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وعد، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وكأنه لما قال لا أعود إليه وكأنها بمثابة اليمين. فالله عز وجل يقول وهذه هي الرخصة. وهي من الأشياء اللي لازم نتعلمها أخواتي كمان، لما نأتي إلى مشكلة ونحلل هذه المشكلة نحتاج أن نأتي معها بإيش؟ بالحل، بالحل. انظروا أخواتي نتعلم نحن من قصة النملة، نملة سليمان، قالت يا أيها النمل ادخلوا، جاءت بالحل قبل أن تأتي بالمشكلة، قبل ما تخوفهم وتفزعهم ويلا يلا يلا وتصير بينهم الفتنة، ماذا قالت لهم؟ ادخلوا مساكنكم. ليش؟ فالله عز وجل يقول هون عندنا مشكلة أسرية، لكن الله عز وجل يا محمد يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن الخطأ أخواتي لا يحتاج إلى مكابرة منا، الخطأ يحتاج إلى ماذا؟ إلى مخرج. والله عز وجل ولله الحمد والمنة يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل مشكلة ولله الحمد والمنة في هذا القرآن لها حل. فالله عز وجل يقول له يا محمد حتى تعود السكينة إلى بيوتك، بيوت أمهات المؤمنين، أمهاتنا جميعا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا من أعظم المبادئ التربوية أخواتي. ليش؟ لأنه التربية الناجحة في البيوت، إذا التربية الناجحة لا تكتفي بكشف الخطأ، وإنما تعلم الإنسان كيف يعود عن هذا الخطأ. أنا باجي على ابني أو على بنتي أو على من يعني لي عليه زي ما بيحكوها مونة، باجي أنا بعرف هذا الخطأ منك، لكن لا آتيه بالخطأ فقط، قبل أن آتيه بالخطأ آتيه بالمخرج. إذا كان الله يا أخواتي تيجي أحيانا واحدة بتحكي لك أنا ما بسامح فلان أو ما بسامح فلانة، إذا كان الله عز وجل يغفر ويتوب فمن نحن حتى لا نغفر ولا نتوب؟ أخواتي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في حادثة الإفك، ابنته حبيبة قلبه، ابنته عائشة رضي الله عنه وأرضاها تتهم في عرضها، ثم الذي اتهمها بذلك رجل من قرابة سيدنا أبو بكر، كان أبو بكر ينفق عليه. أنتم متخيلين شدة الطعنة، شدة الألم، شخص أنا أربيه وأنفق عليه ويعيش تقريبا معي، ثم يأتيني بظهري ويطعني ويتحدث عن بنتي، فقطع عنه النفقة. فماذا أنزل الله عز وجل؟ قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ف دائما أخواتي التربية الناجحة، العلاقات الناجحة، أنا لا أقول بأنه في بعض الأشخاص نعم أحيانا نجد صعوبة في مسامحتهم، كلي أمرهم إلى الله، احكي يا رب أرجأت هذه الخصومة بين يديك. أحيانا مغفرتنا للآخرين قد لا تأتي مباشرة، ما بتيجي مباشرة، لكن إحنا محتاجين مع الوقت أخواتي إنه نحاول بقدر الإمكان أن ندعو بأن الله يلين قلوبنا. عسى في يوم من الأيام تستيقظي هيك وتحكي الآن سامحت، الآن غفرت له. ادعو حتى تقف أمام الله عز وجل ويجد بذلك في قلبك ويحكي احكي له يا رب تصدقت بعرضي على الناس، سامحت الناس طمعا في أن تسامحني وأن تغفر ذنوبي، طمعا بأنني لا أفجع في أحد قد أكون لم أسامحه في يوم من الأيام وتحدث معه مصيبة معينة وتصير تحكي يا ريتني سامحته.

طيب نعود إلى موضوعنا أخواتي. إذا بعض البيئات التربوية للأسف دائما تقدم الخطأ على صورة إيش؟ على صورة عقوبة. دائما أنا أعاقب الطفل لأنه أخطأ، لكن لا أقدم له المخرج، لا أقدم له الحل. هذه الآية العظيمة تعلمنا بأنه التربية الناجحة تكون بالتصحيح، أول شيء التصحيح، ثم إيجاد المخرج، ثم استمرار العلاقة. لا تنتهي العلاقة، العلاقة لم تنتهي بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، وإنما استمرت. استمرت بعد ماذا؟ استمرت بعد أن كان فيها تصحيح ثم مخرج ثم استمرار لهذه العلاقة. طيب الآن ننتقل إلى الآية التي تليها. الله عز وجل يقول: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به. إحنا حكينا ما هو الحديث الذي أسره النبي لسيدة حفصة. الحديث الذي أسره لحفصة على الرواية الأولى بأنه حرم العسل على نفسه، وعلى الرواية الثانية بأنه حرم ماريا على نفسه. الآن السيدة حفصة أخذت هذا السر وكشفته لمن؟ للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الأسرار، أصعب شيء أخواتي في كشف الأسرار ما هو؟ ما هو؟ لماذا يؤلم إفشاء السر؟ ليش أنا بتألم لما فلان يفشي سري؟ خان الأمانة. إيش كمان؟ أنا لما أعطيك السر إيش بعطيكي؟ بعطيكي درجة من الثقة. أنا لما أطلعك على سر في حياتي فأنا أعطيك درجة من الثقة. أول ما تفشي ذلك السر فكأنك أنت خرقت هذه الثقة وكسرت هذه الثقة بيني وبينك، والعياذ بالله. ولذلك مما ابتليت به أحوال المؤمنين والمؤمنات، وللأسف للأسف الرجال والنساء في عصرنا الحالي، الأسرار. الكل يتحدث بأسرار ليس لهم أي شأن فيها. موضوع الفضفضة، ليش الفضفضة على إيش قائمة؟ على إيش قائمة؟ على إفشاء الأسرار، على إفشاء الأسرار. أخواتي بتعرفوا شو يعني السر؟ السر مش يعني أنا أجي أحكي لك إنه يا سوسن، معلش يا سوسن تحملي الإشي اللي بدي أحكي لك يا هاد، ما تحكي لحدا. مش هذا السر. السر أي كلام يكون بيني وبينك. إذا أنا ما أعطيتك الصلاحية إنك تطلعي أحد عليه فهذا سر. أي كلام، أنا جلست معك الآن وتحدثنا، لا هذا الدروس الدين لا انشروها عني ما استطعتم إن شاء الله، لكن أنا بحكي جالسين في مجلس ومنحكي أي حديث يتعلق بأولادي، يتعلق بأولادك، يتعلق بالحياة بالمجمل، أنت غير مصرح لك أن تنقلي أي شيء من هذه الأحاديث إلا إذا أنا حكيت لك، ما في مشكلة أنك تحكي هذا الحكي. أما غير ذلك فهو سر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه القاعدة عندما عاتب السيدة حفصة ويقول لها: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، بعض أزواجه. وشوفوا حبيباتي أسلوب القرآن الراقي. إحنا بنعرف إنه حفصة ونعرف إنه عائشة بالروايات، وهلا بحكي لكم كيف عرفنا، لكن الله عز وجل لم يذكر اسم أحد منهم. سيدنا ابن عباس، إيش لقبه ابن عباس؟ ترجمان القرآن. نعم، لأنه كان أعظم المفسرين للقرآن الكريم. كل ما جاء عن سيدنا ابن عباس عليه يعني رضي الله عنه وأرضاه من خيرة التفاسير التي جاءتنا. بحكي لك ابن عباس: تحرجت أن أسأل سيدنا عمر عمن أنزلت فيه هذه السورة سنة كاملة. سنة كاملة هو نفسه يفتح مع الموضوع ومستحي، مستحي. وهو من؟ هو الأمين على تفسير هذا القرآن الكريم. وسيدنا عمر من؟ أبو السيدة حفصة، يعني من حقه أن يتكلم عنها. وبالرغم من ذلك بحكي لك تحرجت سنة كاملة وأنا بحاول ألاقي مدخل، حتى كنت معه في مرة من المرات في الحج. تعرفوا رفقة الحج من المدينة إلى مكة رحلة طويلة، وإحنا بنحكي عن سيدنا عمر في خلافته، يعني مر سيدنا عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعهد أبو بكر، وجاءت خلافة سيدنا عمر، لحد ما ابن عباس وجد الجرأة أن يسأل سيدنا عمر عن هذه الحادثة، فقال له: تلك حفصة بنته. وهذا لا ينقصها من مقامها شيئا. السيدة حفصة أخواتي، يعني قيل في بعض الأحاديث وفي كتب السير بأنه صار بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وقيل بأنه هذا الخلاف وأنه كاد أن يؤدي إلى طلاقها. فجاء سيدنا جبريل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأثار، وقال له: أمسكها، أمسك عليك زوجك، فإنها صوامة قوامة.
كانت قريبة جدا في علاقتها مع الله عز وجل. السيدة حفصة كانت هي المؤتمنة على كتاب الله عز وجل، كل الصحف التي كتب فيها القرآن الكريم حفظت عندها. لما جمع القرآن الكريم في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وضع هذا المصحف، أول مصحف، في بيت السيدة حفصة. ومن بيت السيدة حفصة جاء سيدنا عثمان واستأذن منها، فمقامها عند الله عز وجل عالي ورفيع. ولكن القرآن الكريم والله عز وجل لا يجامل أحدا في أمور الدين. عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم وغفر له وعفى عنه في نفس الآية، ثم يأتي العتاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. خيرة النساء، أكثر شيء جنني مبارح في التدبر، يعني للأسف مضطر شوي أستعجل، أكثر شيء ألمني وأنا هيك بقرأ، يعني سبحان الله الواحد أحيانا يتألم، هذول أمهاتنا، أمهات المؤمنين يا جماعة. فأنا تألمت لما هيك جلست أربط، هيك غمضت عيني وقعدت أحكي يا الله، الآية اللي بتحكي لستن كأحد من النساء، زوجات النبي. ولذلك لما أنا أكون في هذا المقام لستن كأحد من النساء، إذن هذا المقام يلزم أن أكون على خلق عالي جدا ورفيع جدا، وأن لا أكون كبقية النساء. إذن هذه أمور الغيرة وأمور إفشاء الأسرار قد تحدث بين النساء، لكن ليست بينكن أنتن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل يقول بأنه وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، هي خبرت فيه والله عز وجل أطلعه على ذلك، أطلعه على ذلك، بأن الله عليم خبير ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. لكن في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وعرض هذا القول على من؟ على السيدة حفصة، وعاتبها، ماذا قال؟ قال عرف بعضه وأعرض عن بعض. ليش؟ من أين أتت هذه الصلاحية للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض. أخواتي، ليس كل شيء يحكى، مش كل شيء لما نعاتب، نعم مسموح لنا في العتاب، والعتاب يعيد العلاقات إلى توازنها، والعتاب يغسل القلوب أحيانا ويصفي العلاقات. لكن مش أول ما بدي أعاتب فلان أبلش أجيب له الدفاتر القديمة كلها وكذا وكذا وفي يوم كذا وكذا لا لا لا لا، أحافظ على هذه العلاقة، أحاول أن أضبط نفسي، أحاول أن أوجه هذا الحوار بحيث إني أنا، فرق كبير جدا أخواتي بين إني أنا أريد الإصلاح أو أريد إيش؟ الانتصار. العتاب مش عشان أنا بعاتبك عشان أبين إني أنا أحسن منك أو أنا أريد أن أنتصر عليك، أنا أريد إصلاح هذه العلاقة. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض، وما أعرض عنه نحن لا نعلم به. نسأل الله العافية والبركة والرزق الواسع يعني من هاي المجالس، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا. طيب، إذن أخواتي، من من من جمال هذه الآيات العظيمة بأن النضج ليس فقط إنه نتكلم أو نعاتب، وإنما النضج أن نعرف بماذا نتكلم وما هي الأشياء التي نتكلم فيها. والعتاب ليس فقط لتجريح الآخر، والعتاب ليس فقط حتى أضع على عينه أشياء معينة، وإنما يكون عرف بعضه وأعرض عن بعض. أحيانا في أشياء فعليا تبقى في القلب، واحتسبي أجرها عند الله عز وجل، عاتبي لكن بدون أن تجرحي، بدون ما أن تفتحي كل الملفات مرة واحدة. ممكن العتاب يهيئ لك فيما بعد أكثر من مرة على مراحل، لكن لا تعطي كل الحقائق مرة واحدة. فهذا خلق نبوي عظيم، عرف بعضه وأعرض عن بعض. تمام؟ إذن أخواتي، التغافل كما كان يقول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، التغافل ثلثي الحكمة، ثلثي الحكمة. إذن التغافل أخواتي جزء مهم جدا في التربية، جزء مهم جدا في العلاقات، جزء مهم جدا في هذه الحياة. نحن لسنا ملائكة، وإحنا للأسف عيوننا كليلة عن عيوبنا، لكنها ليست كليلة عن عيوب الآخرين. للأسف نحن أسرع الناس لاكتشاف العيوب في الآخر، لكن
هل هذه السرعة هي ذاتها عندما ننظر في عيوبنا؟ سبحان الله. طيب يعني أنا نفسي أستمر، لكن هذه الآية آية ما بدي أن نستعجل فيها، لأنها تتحدث عن التوبة وعن باب التوبة وعن، شوفوا جمال التعبير القرآني عندما قال فقد صغت، مش أذانكم، قلوبكم، فقد صغت قلوبكما. فإن شاء الله نرجع الحديث فيها إلى مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم يا رب اجعله رفيقنا في الدنيا، ورفيقنا في القبر، ورفيقنا على الصراط. اللهم يا رب اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم لا تحرمنا هذه المجالس، اللهم لا تحرمنا هذه المجالس، اللهم لا تحرمنا بركة القرآن وأهل القرآن وصحبة القرآن. اللهم يا رب اجعل القرآن شفيعنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، وعلينا معهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم والمسلمين حبيباتي. هلأ أعمل؟

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: حياكم الله مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية من الجزيرة للتطورات في اليمن وفي المنطقة وللتوتر الأمني. الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. في آخر مستجدات ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في الضربات ضد الحوثيين بعد الهجوم على الرياض، إذ قال إن بلاده ربما تشارك وستدرس الأمر وتتحرك بسرعة كبيرة وسيتخذ قرارا. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت تعليق العمل مؤقتا في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد تعرضه لاستهداف نتج عنه إصابات. كذلك قال المتحدث باسم التحالف إن مقذوفا سقط في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام. وقد دعت الخارجية السعودية رعايا المملكة ممن تأثروا بإيقاف رحلات إلى الرياض، دعتهم للتواصل مع بعثاتها في الخارج لطلب المساعدة. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها استهدفت بالمسيرات موقع مراقبة متقدما لجماعة الحوثي في جبهة الجوف، وأحبطت هجمات للحوثيين في محيط مطار ذو باب، وذلك في تعز ومحاولات تسلل لهم على جبهات الساحل الغربي. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، أفادت بتعرض مطار صنعاء الدولي ومناطق في مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال صنعاء ومنطقة باب المندب لغارات. الآن في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. من جانبه، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بسكيان، نقل له رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع في ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. على صعيد آخر، أعلنت الحكومة الروسية اعتزامها ضخ نصف مليون طن من الديزل في الأسواق العالمية بدءا من السبت، بعد تفاهم بين الرئيسين الروسي والأمريكي لخفض أسعار الديزل عالميا. في غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم. وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر بإصابة 12 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين وقوات الاحتلال في مناطق عدة. البداية من آخر المواقف، إذن بداية التفاصيل من آخر المواقف في أعقاب الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. وإعلان المتحدث باسم التحالف أن مقذوفا سقط في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام. وكذلك التطورات في اليمن، معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بكم جميعا. بدر، سأبدأ معك من أحداث الدمام الأخيرة. إذا مقذوف يصل في محيط المطار هناك أيضا، ضعنا في تفاصيل أي معلومات متاحة لا سيما على المستوى الحكومي، وأيضا فيما يتعلق بوضع مطار الملك خالد في الرياض.
1: أحدث ما لدينا نشوان هو إعلان التحالف قبل قليل سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة. نتحدث عن إعلان جاء لسان المتحدث الرسمي للتحالف، حتى الآن لم تتضح تفاصيل إضافية بشأن هذا الحادث، سواء ما يتعلق بموضوع وقوع إصابات أو أي أضرار. ننتظر ما قد يصدر من الجهات المختصة من معلومات خلال الساعات المقبلة، إضافة للمعلومات المتعلقة بتحديث التطورات في ما يتعلق بالاعتداء على مطار الرياض. هذا حقيقة التطور يأتي بينما لا تزال التداعيات الأخيرة الاعتداء الأخير على مطار الملك خالد الدولي مستمرة. المطار تعرض أصل اليوم لهجوم جديد أعلنت على إثرها الطيران المدني وقوع عدد من الإصابات. لا تزال الجهات المختصة تعمل على حصرها إضافة إلى تقييم الأضرار التي لحقت بالمطار. أيضا تقرر تعليق حركة الطيران مؤقتا إلى حين التأكد من سلامة المرافق. بطبيعة الحال نتحدث عن تعليق لا يصل تأثيره إلى الرحلات الموجودة في الرياض. مطار الملك خالد يستقبل حركة سفر داخلية ودولية، هناك مسافرون خارج المملكة تأثرت رحلات عودتهم أيضا. لذلك طلبت وزارة الخارجية من المواطنين السعوديين الموجودين في الخارج ممن تعذر وصولهم إلى الرياض التواصل مع السفارات وأيضا البعثات السعودية للحصول على المساعدة والإرشاد اللازم لطبيعة الوضع الحالي. على صعيد المواقف السياسية كان هناك إدانات حقيقة خلال الساعات الماضية متواصلة، نتحدث عن الإدانة الأخيرة الذي وقع عصر اليوم. المستوى الخليجي كان إدانة من الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أدان تكرار استهداف المطار واعتبره تصعيد خطير يهدد حياة المدنيين وأيضا سلامة الطيران. أكد وقوف أيضا دول الخليج إلى جانب السعودية ودعمها في حماية أمنها وسيادتها. ذكر أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الخليج. في ذات السياق أيضا كان هناك إدانات صدرت من قطر والبحرين للإهدات مع التأكيد على التضامن مع المملكة. أيضا مصر أدانت بشدة استمرار الهجمات على الأراضي السعودية خصوصا مطار الملك خالد واعتبرتها انتهاك للقانون الدولي وأيضا تهديد لسلامة المدنيين. أكدت في بيانها دعمها المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها. هذه التطورات حقيقة تأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها المملكة. نتحدث خلال الأسابيع الماضية شهدنا اعتداءات على مطار أبها، محاولات أيضا لاستهداف مدن ومنشآت مدنية واقتصادية، كذلك محاولات لاستهداف طالة مكة المكرمة والمدينة المنورة. في المقابل كان هناك إعلانات من قبل التحالف في اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق جغرافية مختلفة من المملكة. نتحدث عن الرياض وخميس مشيط في آخر البيانات الرسمية الصادرة. خلال الساعات 24 ساعة الماضية التحالف أعلن عن عملية عسكرية واسعة داخل مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. تمكنت يعني قوات التحالف خلالها من تدمير 136 هدف عسكري وفقا للواء الركن التركي المالكي، الذي أوضح أيضا أن التحالف يواصل العمل على تفكيك شبكة الصواريخ البالستية وتدميرها، وهي الشبكة التي يعتمد عليها الحوثيون في تنفيذ هجماتهم باتجاه المملكة.
0: شكرا لك بدر. إيهاب في واشنطن، هل يمكن القول إن هنالك تبلورا أكثر وضوحا للموقف الأمريكي عقب التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب التي أشار فيها إلى احتمال، وهو يدرس ذلك، احتمال أن يسهم في ضرب الحوثيين؟
2: نعم نشوان، الموقف الأمريكي وعلى مدى الأيام الماضية كان واضحا حسبما قال مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة لم تكن ترغب الانخراط بشكل مباشر في ضربات ضد الحوثيين، كانت تكتفي بتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي إلى قوات التحالف المملكة العربية السعودية. ولكن أيضا قال هؤلاء المسؤولين إن هذا الأمر ربما يتغير مع تغير الأوضاع. اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث حاليا في فعالية انتخابية بولاية تنسي وقبيل سفره إلى الولاية كان يقول للصحفيين في البيت الأبيض أنه يدرس حاليا ربما مشاركة مباشرة من القوات الأمريكية في ضربات ضد الحوثيين، وأن هذا الأمر قيد الدراسة، وأنه أحيط علما بالهجوم على المطار في الرياض، وأن التحرك سيكون سريعا من دون أن يكشف الحقيقة عن طبيعة هذا التحرك. وحتى الآن لم يتضح ما إذا كان الرئيس ترامب سيتخذ هذا القرار بشكل نهائي وحاسم في مشاركة القوات الأمريكية أم لا، خاصة أيضا مع المخاوف التي تتعلق بالحرب مع إيران حسبما قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوز قبل أيام من أن القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة كانت قد أبدت تحفظا على مشاركة القوات الأمريكية بشكل مباشر ضد الحوثيين خوفا من تشتيت الانتباه وأن تتشتت القوات في حربين، حرب ضد إيران وحرب ضد الحوثيين، وأيضا فيما يتعلق بالمخاوف على أمن وسلامة حركة الملاحة في البحر الأحمر إذا ما تطور هذا الصراع إلى تهديد مباشر من جانب جماعة أنصار الله في خليج عدن وباب المندب كما حدث من قبل. العام الماضي الرئيس دونالد ترامب شن ضربات على جماعة الحوثيين حينما قال أنهم يعرقلون حركة الملاحة في البحر الأحمر، وتم التوصل إلى اتفاق أعلنه الرئيس الأمريكي. قال أنه أن الحوثيين لم يعودوا يرغبوا في الانخراط في حرب أو في صراع مع قوات الأمريكية، ووصفهم بالأذكياء بعدم الانخراط في الحرب مع إيران. لكن هذا تطور لافت، وحتى الآن ننتظر لنعرف من البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس سيقرر هذا الأمر بشكل نهائي أم لا. نشوان،
0: شكرا لك. إيهاب ياسر، في تعز غارات جوية استهدفت مناطق تعزيزات للحوثيين في شرق ومدينة في شرق وغرب مدينة تعز بحسب بيانات أخيرة للحكومة، هل من تفاصيل إضافية حول هذا البيان وأيضا الوضع بشكل عام ميدانيا خلال الساعات الأخيرة؟
3: نعم نشوان، الغارات التي أعلن عنها أخيرا كان بعضها في منطقة الضباب غربية تعز. كانت القوات الحكومية قد أعلنت هنا في تعز أن هناك غارات جوية شنت على الحوثيين في شرق وغرب وشمال غرب تعز، ويبدو أن الغارات التي كانت غرب تعز هي في منطقة الضباب. كانت القوات الحكومية قد أعلنت كذلك أنها صدت هجوما للحوثيين في الجبهة الشرقية لتعز، وأكدت أن الحوثيين حاولوا التقدم في تلك الجبهات والقوات الحكومية قامت بصدهم. ورأينا خلال مقابلات سابقة الاشتباكات التي كانت تدور في تلك المنطقة. أعلن كذلك عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الشقب أو الشقب في صبر الموادم. كذلك أعلنت القوات الحكومية التي في الساحل الغربي أنها دمرت 5 عربات مدرعة للحوثيين. قوات العمالقة المرابطة في الساحل الغربي وهي قوات تتبع القوات الحكومية أكدت أنها دمرت 5 عربات مدرعة للحوثيين عند محاولتهم التسلل نحو مطار ذباب في الساحل الغربي. كذلك أعلن من قبل القوات الحكومية في تعز أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين خلال مواجهات دارت فجر اليوم في منطقة صبر الموادم تحديدا في الشقب. أيضا بالذهاب إلى مناطق أخرى هناك إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالإضافة إلى استهداف للحوثيين بطائرات مسيرة في محافظة الجوف. القوات الحكومية ما زالت تحاول التقدم في عدة جبهات سواء في تعز أو في الجوف أو في مأرب. الرئيس مجلس الوزراء أو الحكومة بشكل عام دعت إلى فك حصار تعز، وأكدت أن حصار تعز من قبل الحوثيين حصارا مطبقا، ونفت السلطات المحلية هنا في تعز ما قاله الحوثيون فيما يتعلق بفتح بعض الطرقات، وأكدت أن الحوثيين ما زالوا يحاصرون المدينة ويمنعون عنها كل شيء. وزارة الصحة اليمنية أعلنت حالة الطوارئ في تعز، وقالت إن المستشفيات والمرافق الصحية قد تتوقف عن العمل لأنه ليس لديها مشتقات نفطية، ليس لديها أدوية، وكذلك المستلزمات الطبية المتعلقة بالمستشفيات، وكذلك بمن يعانون من الكلى والغسيل الكلوي، وكذلك مرضى السرطان.
0: شكرا لك. نشوان، ماذا يقال عن ذلك كله في صنعاء نبيل؟
4: نعم نشوان، آخر ما ورد الآن حسب وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أن 6 غارات جوية قالت بأنها سعودية قد استهدفت مديرية مجز بمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أعلن أيضا أو أعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أن غارات جوية استهدفت هيجة العبد بمحافظة تعز، وأكدت بأن هذه الغارات سعودية وتسببت في سقوط 3 شهداء حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء. كانت وسائل الإعلام الرسمية نشوان قد أكدت اليوم بأن 4 غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وتحديدا مطار صنعاء الدولي، وأكدت أيضا بأن غارات جوية أيضا كانت قد استهدفت المنطقة أو محافظة الجوف وتحديدا الطريق الرابط ما بين مديرية الحزم واليتمة، فضلا عن غارات جوية استهدفت مناطق في محافظة عمران وكذلك في محافظة صعدة، ونحو 10 غارات استهدفت محافظة حجة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وغارات غارات أخرى أيضا استهدفت المجمع الحكومي في مديرية سامع بمحافظة تعز حسب وسائل الإعلام الرسمية، ولم تصدر حتى هذه اللحظة البيانات عن هذه الغارات الجوية. في ذات السياق، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 77 غارة جوية، قال بأنها من طائرات سعودية، وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد استهدفت أعيانا مدنية وأبراج اتصالات حسب قوله، ليعلن بأن إجمالي عدد الغارات وصلت إلى 1934 غارة جوية وقصفا صاروخي، وأكد أيضا بأنهم سيواصلون من توسيع عملياتهم العسكرية باتجاه العمق السعودي وأيضا باتجاه التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال. وكانت أمس قد أعلنت أيضا الناطق العسكري أعلن بأنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. نعم،
0: شكرا نبيل. مباشرة إلى الزميلة ليلى الشيخلي والفقرة التحليلية وقراءة في الأبعاد العسكرية والسياسية لأحدث التطورات المتعلقة بالحرب في اليمن وتداعياتها الإقليمية والدولية.
5: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. التحالف يكثف ضرباته مع هجوم القوات الحكومية اليمنية في محور مضيق باب المندب المطل على البحر الأحمر. هذا المضيق الذي لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ، وبالنسبة لدول الخليج فإن الأمن باب المندب لأمنه أهمية مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأمريكية معا، كما أن تهديد أمنه الآن يأتي في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز منذ نهاية فبراير شباط الماضي. وفي البعد الحربي الإقليمي للحرب في اليمن، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد، وهذا المرة الأولى. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفينا هنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بكم. إذن عندما يقول الرئيس ترامب أنه يدرس الأمر وأنه سيقرر بسرعة، ما هي الخيارات أمامه؟
6: ليلى، هو خاض بالعام 2025 53 يوما حرب على الحوثيين. يعني هو الحوثيين واليمن هي من ضمن المنطقة المركزية أو القيادة المركزية، يعني لديه كل المعلومات، لديه كل الاستخبارات، لديه كل بنك الأهداف، وبالتالي يعتبر أن المملكة العربية السعودية هي إحدى الحلفاء في المنطقة الأساسيين. وحسب أكسيوس، منذ فترة قبل بدء الحرب فعلا بشكل شامل وكامل في اليمن، أرسلت بطارية باتريوت إلى ينبع. فإذا أنت أمام منظومة خالصة، وبالتالي عندما استهدفت ينبع أو خط شرق غرب السعودي، تمنع الرئيس ترامب من المساعدة وقال اليوم لن ندخل في حرب. فإذا هو جاهز، وهو يعتبر أن ما يقوم به الحوثي يخدم أو يضرب، يخدم إيران ويضرب المشروع الذي هو قائم في مضيق هرمز. ممرين بحريين أساسيين ثلاثة، قناة السويس، باب المندب، ومضيق هرمز، مرتبطة مع بعضها البعض من ضمن المسرح الوحيد، هو مسرح مترابط مع بعضه ولا فعلا لا ينفصل عن بعضه البعض.
5: طيب، قبل أن ندخل في تفاصيل التحركات الممكنة، أسألك دكتور محجوب الزويري، حتى الآن كان الرئيس ترامب يختار أن يهدئ الموقف عندما ضربت السعودية أكثر من مرة، ولكنه اليوم يقول أنه يدرس الأمر وأنه سيتخذ قرارا، هل من جديد في هذا الموقف؟
7: الحقيقة هو التصريح الذي خرج به ليلى، خرج به عندما أخبره الصحفيون أننا سمعنا أن هناك، قال لم أسمع أحد أو لم
5: سمعت للتو،
7: وبالتالي هو أجاب إجابة كما يقال مستعجلة أنه نعم ربما سيفعل شيئا. لكن أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب لديه قدر كبير من التردد، من الانخراط في صراع عسكري جغرافيا بعيد عن مضيق هرمز. لا أعرف سياسيا هذا السبب، ربما مرده الأساسي أنه لا يريد أن يخسر قوات، لا يريد أن يخسر عتاد، لا يريد أن يخسر مزيد من السمعة، ربما غير قادر على تغيير الوضع، ربما غير راغب، هو يرى الأوروبيين تخلوا عنه، لا يريد أن يخدم الأوروبيين، لأنه إذا باب المند عمليا بقي على حاله ولم يهدد، الأوروبيون أكثر المستفيدين منه، بالتالي ربما عنده أهداف مختلفة. لكن بدون شك ليلى، الرئيس الأمريكي حتى الآن فيما يتعلق بمضيق بند استراتيجيا وسياسيا هو متردد بنسبة عالية جدا. كما تفضل العميد، لديه كل عوامل القوة التي بإمكانه أن يقوم بشيء كما يقال حازم decisive ويفعله، لكنه لم يفعل هذا الشيء حتى الآن.
5: عوامل القوة هذه التي أشرت إليها عميد الياس، إذا ممكن أن نراها على الخارطة، ما هي الأدوات التي تمتلكها إدارة ترامب حاليا في هذه المنطقة محل النزاع؟
6: قبل الحديث عن هذا الموضوع ليلى، وأنا أريد أن أعقب على كلام الدكتور زويري عندما في بداية الحرب قال نحن ندعم المملكة العربية السعودية بالاستشارة، بالمشورة العسكرية، بالتخطيط، وحتى بالاستعلامات والاستخبارات، ولكن اليوم يحدث شيء لم نعتد، يعني هذا الحجم الكبير من القدرات فعلا لا يتناسب مع ما يجري في المنطقة، يعني إرسال بطارية باتريوت، وتملك المملكة العربية السعودية 16 بطارية باتريوت، وبالتالي منهم من يقول أن هناك HQ9 وهو مماثل للباتريوت ولكن صيني، وبالتالي حصل هذا الأمر وتحصل في حروب الكثير. إذا نظرنا إلى خارطة اليمن ليلى، عندما نتحدث عن خارطة اليمن الكل يتحدث عن الساحل، هذا هو باب المندب. نتحدث عن الساحل، الساحل يعني طبيعة الجغرافيا والتوبوغرافيا هي تفرض الحروب، تفرض نوع القتال وتفرض نوع فعلا كيفية القتال. هذه المنطقة هو ساحل تهامة بطول 400 كيلومتر، فإذا العمليات المناورة المانوفر لشيء معين حصل مع الحوثيين عندما وصلوا إلى باب المندب، اليوم الحكومة تعود بهجوم عكسي للمناورة، ولكن فعلا الحرب الأساسية ومركز الصقل اليوم في الحرب هو في تعز التي تسيطر بارتفاعاتها جبل كهبوب وغيره، تسيطر على الساحل. هناك حرب في الجوف، هناك حرب في الجوف في مأرب، وهذه المنطقة الثلاثية اليوم ما يجري مع المملكة العربية السعودية فعلا هو توسيع أفقي أو تصعيد أفقي، ولكن للولايات المتحدة الأمريكية حاملتي طائرات وأخرى تيودور روزفلت قائمة من سان دييغو، ولكن إحدى حاملات الطائرات جورج بوش ذهبت باتجاه تايلاند مع مدمرة، بقي اليوم حاملة واحدة مع المدمرات المرافقة لها، ولكن من هذه المدمرات يمكن فعلا أن تفتح حرب، ولكن سيصبح يقاتل على جبهتين أساسيتين ويصبح القوى منفصلة، ومن يعرف ماذا يحصل في هذه الحالة.
5: وفعلا إذا يعني أقدم الرئيس الأمريكي على خطوة ما في هذه المرحلة، لا ننسى طبعا موضوع الانتخابات النصفية، وهذا أمر يعني لا يمكن أن يعني نتركه هكذا نمر عليه مرورا عابرا. ما هي العلاقة الآن؟ كيف يمكن أن تؤثر قرارات الرئيس ترامب في هذه المرحلة على نتائجه؟
7: طالما تحدثت ليلى عن أن الرئيس الأمريكي خاض هذه الحرب على إيران والآن يتصرف اليمن دون شهية للمخاطرة، لا يريد أن يدفع أثمانا، لا يريد أن يقدم أي شيء حتى يحصل على ما يريد، يعني لو كانت شهيته للمخاطرة في إيران أعلى مما كانت عليه ربما نتغير مسار الحرب بشكل كامل. هو يخوض الحرب على إيران بحوالي 55,000 مقاتل، بينما أمريكا خاضت الحرب على إيران 170، على العراق 170,000 مقاتل، إلى غير ذلك من معايير القوة. الآن هو في اليمن رغم ما تفضل به العميد، هذه القوة العسكرية لا يستطيع أن يوزعها على جبهتين أصلا، هو يخشى أن تضرب القوات، ويخشى ربما على مصالح أمريكا في المنطقة، ربما يخشى أن يخسر جنودا وبالتالي تؤثر على أصوات الأمريكيين في الداخل. مقتله السياسي فقدان شهيته للمخاطرة وعدم قدرته عن الدفاع عن هذه الحروب. الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يدافع أمام الأمريكيين لماذا خاض الحرب على إيران، ولماذا يمكن أن يخوض حربا حتى في مضيق باب المندب، ليس لديه حجة. يعني هو الآن منذ حرب 13 يوما وهو يركز على كلام واحد، لن نسمح لإيران يكون عندها برنامج نووي، لن نسمح، ولكن الكل يعرف عمليا حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه هذا كلام أصلا غير حقيقي، وأنه إيران ليست قريبة من أن يكون عندها برنامج نووي عسكري، لكن مع ذلك هو يريد أن يبني سردية ليقنع الأمريكيين. ما يحصل باب المندب هو نفس الشيء، سيقال له لماذا ذهب، لماذا انخرطت عسكريا، ما هي الجدوى من هذا الانخراط، هل هذا يؤثر على الأمريكيين اقتصاديا، هل سيؤثر على أسعار الطاقة، كلها أسئلة باعتقادي تقلل شهيته للمخاطرة وتجعله أكثر تردد.
5: حجم المخاطرة إذن بالنسبة للرئيس الأمريكي، ولكن في المقابل
6: استكمالا لما قاله دكتور جويني، هو طلب من القيادات العسكرية المركزية ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان أن تحضر احتمالات معينة، وقدم 5 احتمالات لليمن وبالتالي لإيران، ولكن هي تنص حسب النيويورك تايمز أنه 3 أيام مستمرة بقوة وحدة كبيرة جدا، وبعدها ماذا يحصل لهنا وهناك. ولكن هذا هو وظيفة القيادة المركزية ليلى، دائما هي تحضر بناء على توجيهات سياسية، هي تحضر بناء على توجيهات سياسية، تدرس العدو، تحضر وتقول ماذا أريد من عتاد اليوم. استخدام تيودور روزفلت هي إحدى هذه الأمور. 2، تذهب للموافقة ويقوم بما يسمى وور جيمينج، يعني قبل البدء بأي عملية هناك ما يسمى بالوور جيمينج لمعرفتها. والأهم ليلى والأهم دائما في هذا المسار الاكزيت استراتيجي، يعني كيفية تحقيق الأهداف والخروج. هذا الأمر هو العائق الأساسي أمام الرئيس ترامب، لا يمكن له الذهاب إلى هذه المرحلة. فإذا نحن أمام تقييدات كثيرة، القدرة موجودة ولكن الحسم غير موجود. إذا ذهبنا إلى تعز، يعني تحدثنا على الخريطة والجغرافيا أو التوبوغرافيا، ذباب القيادة الحكومة اليمنية هي سيطرت عمليا، يعني operational control، وهذا لا يعني أنها سيطرت بالكامل عليه، لا تزال هناك قدرة للحوثيين على المقاومة أو القتال، ولكن لا يمكن لهم التحرك كما كانوا قبل. من هنا تدور أغلب المعارك اليوم على محيط يعني جبال كهبوب وعلى محيط تعز، وهي المشكلة المهمة والكبرى كما قلنا بالجبال. لماذا السيطرة عليها؟ يعني أنه فتحت أو قطعت الطريق من تعز لحج إلى عدن، وهذا أمر خطير جدا بالنسبة

0: الحكومة اليمنية، وبالتالي باي كونسيكونس كما يقال للمملكة العربية السعودية.
1: دكتور زويري، يعني كيف ترى السيناريو خلال يعني على المدى القصير الآن ونحن نتحدث عن الأسابيع القادمة، وأيضا إذا كان هناك أي يعني تأثر للعملية السياسية برمتها اللي يفترض أن تتوصل إلى تسوية بين الحوثيين والسعوديين بسبب هذا؟
2: الحوثيون أمامهم فرصة أن يبقوا ضمن المشهد السياسي وأن لا يحذفوا سياسيا، لأنه ما الحديث في اليمن حتى من الأطراف الإقليمية لا أحد يريد أن يخرجهم من المشهد السياسي. ما يحاول أن يفرضوه الآن عبر العسكرة أن يكون لهم اليد العليا في المشهد السياسي، وهذا باعتقادي لن يحصل مهما كانت الأثمان، لأنه بالمحصلة مهما كان وجودهم أقلية داخل المجتمع اليمني بمعنى آخر، سواء كان سكانيا أو حتى توزع جغرافي، وبالتالي هذا من شأنه أن يؤزم الأمور أكثر. لكن باعتقادي هناك مسار موازي، مسار دبلوماسي تنخرط فيه الأطراف، ومسار عسكري يظهر يحجم قدرة الحوثيين العسكرية والانتشار العسكري. من شأن هذول المسارين أن يخففوا حدة التوتر، وربما يطلقوا مسار أو ينتهوا إلى مسار تعود فيه الحكومة الشرعية لصنعاء، ويكون الحوثيون جزءا من المشهد السياسي بشكل عملي.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا. عميد الياس حنا، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار في ملا.
3: شكرا لليلى ولضيفيها. مشاهدين، الآن إلى سوريا، حيث رحبت وزارة الخارجية بتأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام اتفاقية عام 1974 التي تضبط اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وسوريا، وذلك خلال مناقشته التوغلات الإسرائيلية المستمرة في جنوب وجنوب غرب سوريا. معنا من نيويورك السفير إبراهيم العلبي، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة. سعد سفير، أهلا بك. أولا، بإطار عام وزارة الخارجية إذا رحبت بتأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام اتفاقية 74 و900 ألف التي تضبط وقف إطلاق النار، هل تكفي الترتيبات الأمنية لتحقيق استقرار دائم في الجنوب السوري؟
4: أتحيت لكم للسادة المشاهدين. طبعا هذا الترحيب أتى لأن هذه نوعا ما السابق الأولى التي يقوم بها مجلس الأمن بعد مشاورات داخلية بخصوص هذه الاتفاقية وقوات حفظ السلام، بالخروج علنا أمام الصحافة ليؤكد يعني سريان الاتفاق ويؤكد احترام قوة الأندوب، والأهم من ذلك يؤكد سيادة سوريا على جميع أراضيها، ويدعو جميع الدول الأطراف إلى احترام تلك السيادة. وبصراحة هذا الإعلان على العلن بعد مشاورات مغلقة هو ثمرة من ثمرات السياسة السورية تجاه ما تقوم به إسرائيل في الجنوب بعزلها والضغط عليها، ويعني نوعا ما جمع الرأي العام الدولي بالإجماع تجاه سوريا. فكانت هذه المشاورات المغلقة والبيان الصحفي الذي أدلى به، وقبل أيام كان هناك خلال 24 ساعة 45 دولة من سفراء وممثلين دول يقفون بجانبي عندما يعني اجتاز نتنياهو وتدخل إلى الحدود السورية، وقبلها قرار الجولان وإلى آخره. فهناك يعني حراك دولي مستمر على أي حراك إسرائيلي يقوم بالجنوب من أجل جلب المجتمع الدولي، وهذا ما نجحنا به إلى يومنا، وكان هذا الإعلان الصحفي إحدى تلك الثمرات، جلب المجتمع الدولي بجانب سوريا ضد الموقف والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب. وأيضا وهذا الأمر طبعا هو يأتي بالتوازي على ما نقوم به مع الولايات المتحدة بعمليات التفاوض والوساطة للوصول إلى اتفاق أمني، ولكن في نفس الوقت أيضا بالتوازي أيضا مع عدم إغفال أي حقوق من حقوق أهلنا السوريين في تلك المناطق، وهذا أيضا ما نجحنا به من خلال الكلام الذي تحدث به المفوض السامي لحقوق الإنسان قبل يومين عن الاعتقالات التي تقوم بها إسرائيل والتوغلات التي تقوم بها إسرائيل، وقبله المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق التي قالت أن ما تقوم به إسرائيل في الجنوب قد يرقى لجرائم حرب. فهذه العملية كلها نوعا ما هي الأدوات السياسية والقانونية التي نستخدمها ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وأصبح واضحا أن العالم يقف بجانب سوريا ضد تلك الانتهاكات بما فيهم مجلس الأمن بأعضائه الخمسة، وكلنا نعرف أن الأعضاء الخمسة لا يتفقون كثيرا على أمر، ولكنهم اتفقوا في هذه الحالة على دعم سيادة سوريا وطالبوا الدول باحترامها أيضا.
3: كيف يمكن أن يترجم ذلك ضغطا على إسرائيل من وجهة نظرك؟
4: طبعا هذا الأمر يعني بدأ الآن

0: منذ هذه السياسة بدأ يسبب ضغط. يعني أعطيك مثال، السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة عندما تواجهت معه في الجلسة الأخيرة قال أنه أتى إلى جلسة سوريا لأنني جمعت 45 دولة ووقفت هذه الدول ضد إسرائيل، وأتى بلوحة يحاول أن يبرر وجوده وأنه هو في منطقة صغيرة ولماذا العالم يتحدث عنه. فهذا الأمر أصبح يشكل ضغط سياسي وضغط دولي على إسرائيل، لأن ليس لديها أي ذرائع، ليس لديها أي أسباب لما تقوم به في الجنوب السوري. هي لا تحتاج إلى جبهة دولية حقوقية جديدة لا تستطيع الرد عليها، ومن ثم يعزلها دوليا أكثر فأكثر بما يخص الملف السوري، ويعطينا نحن الكثير من الدعم الدولي الذي حصلنا عليه، لأننا ينظر إلينا نحن الدولة التي تلتزم بالقانون الدولي وبالاتفاقات وبقرارات مجلس الأمن، بينما إسرائيل تضرب بها عرض الحائط. فكل هذه الأمور تسبب ضغط دولي على إسرائيل، مما أيضا يعطينا عند عملية التفاوض وعند عملية الوساطة أداة إضافية لنقول أن العالم يرفض ما تقوم به إسرائيل، وليس هناك مبرر محلي أو دولي لما تقوم به.
1: طب ما صعوبة المهمة التي هي على عاتق الدبلوماسية السورية حاليا، وهي فكرة الموازنة ما بين الحفاظ على سيادة الدولة السورية من طرف سعادة السفير، ومن طرف آخر تجنب أي صدام مباشر على المستوى العسكري مع إسرائيل؟
0: طبعا عندما تحدث فخامة الرئيس ومعالي وزير الخارجية أننا لا نريد صدام عسكري، لأننا الآن في معركة البناء، والحمد لله هذه المعركة تسير بشكل سريع، والاستثمارات بدأت ومذكرات التفاهم وإلى آخره. هذا لا يعني أننا لن نجابه قانونيا ودبلوماسيا، لأننا الحق معنا والقانون الدولي معنا، والسياسة الدولية أيضا والمنطقة لا تريد لسوريا أن لا تكون مستقرة لأسباب كثيرة. يعني سوريا من مصلحة العالم أجمع، وهذا ما رأيناه في زيارة مجلس الأمن إلى سوريا، كان زيارة تاريخية لأول مرة، زيارة الأمين العام، زيارة وزراء الخارجية من أوروبا، العلاقات السورية الأمريكية، أن استقرار سوريا مهم للمنطقة وللعالم. فنحن نترجم هذه أو نحصد هذه النقاط على المستوى الدولي ونضغط بها من ناحية الدبلوماسية والقانونية، ومستمرين بذلك. يعني إن كان الكان توقع أننا سنتنازل عن حقوق أهلنا أو لا نتحدث بما يحدث، يعني نحن دائما في كل جلسة في مجلس الأمن، في كل مؤتمر صحفي لمعالي وزير الخارجية، وفي خطاب فخامة الرئيس في في في نيويورك أمام العالم كلهم، دائما نتحدث في هذه الأمور ونحولها إلى أوراق ضغط. يعني هذه المشاورات المغلقة التي حدثت لمجلس الأمن هي عن تقرير الأمين العام، تقرير الأمين العام يتحدث عن انتهاكات كبيرة جدا من قبل إسرائيل لاتفاق 74، وأتى بعد زيارة الأمين العام إلى سوريا، زيارة نظمناها نحن يعني في في في وزارة الخارجية والوزارات المعنية. عدم المجابهة العسكرية يعني هي موقف واضح لأننا نريد التركيز على البناء، ولكن هذا لم يعني أبدا من اليوم الأول عدم الضغط الدبلوماسي والدولي، والذي أبدأ الآن يعني بدأ يعطي أكله، مثل ما تحدثنا في كثير من القرارات بالتصويتات بالوقوف الدولي بإجماع مجلس الأمن على اتفاق 74، وهو كان أمر يعني رفضه نتنياهو في البداية، فقال له العالم لا، هذا الاتفاق ما زال ساري وهناك قوات حفظ السلام، ويجب على جميع الدول احترام سيادة سوريا.
1: أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير إبراهيم العلبي من نيويورك، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، شكرا لك. هذا وقد ألقى الاتفاق الأمريكي والروسي بشأن الديزل بثقله على العلاقة بين واشنطن وكييف، خصوصا بعد تصريح ترامب بضرورة انتخاب الأوكرانيين رئيسا جديدا من أجل التوصل لاتفاق.
2: من مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، لا تتوقف أزمة الطاقة عند النفط الخام، فضربة الأقصى أصابت المشتقات وفي مقدمتها الديزل، شريان النقل والصناعة والزراعة، والعقدة تبدأ عند المصافي حيث يتحول الخام إلى ديزل. في الخليج عطلت الحرب الأمريكية الإيرانية الملاحة في هرمز وهددت المصافي والمنشآت النفطية، وفي روسيا تضرب المسيرات الأوكرانية المصافي واحدة تلو الأخرى. يستهلك العالم ما يصل إلى 30 مليون برميل يوميا من الديزل وأنواع الوقود الأخرى، وحسب وكالة الطاقة الدولية تصل الفجوة العالمية من الديزل إلى 2 مليون برميل يوميا. في الولايات المتحدة سجل الديزل في سبتمبر أعلى مستوياته السعرية حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، واليوم ما زال متوسط سعر الجالون فوق 6 دولارات.

2027، بينما أعلنت موسكو بدء رفع حظر التصدير الذي فرضته في يوليو ومددته في نهاية سبتمبر الماضي. وشمل الاتفاق ضخ موسكو لأكثر من 300 ألف طن فورا، ثم 500 ألف طن خلال نوفمبر، ثم مليونا إضافيا. أما الملايين الثلاثة الأخرى فمشروطة بحالة المصافي الروسية، والمحصلة نحو 5 ملايين طن، أي ما يعادل نحو 36 مليون برميل من الديزل على مدى الشهور المقبلة. هذا الاتفاق الأمريكي الروسي قد يخفف الضغوط في أسواق الديزل، وقد يمنح الكرملين متنفسا ماليا وسط تساؤلات عن قدرة موسكو على سد الفجوة العالمية، لا سيما في ظل هجمات كييف على مصافيها، وهي هجمات تجاهل الرئيس الأوكراني طلبات أمريكية لوقفها وفق مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. اتفاق أمريكي روسي يجعل أزمة الديزل تتحول من السياق الاقتصادي إلى السياق الجيوسياسي الأوسع، حيث تصبح الأزمة محركا لمسار العلاقات الأمريكية الأوكرانية، بعد تعبير الرئيس الأوكراني عن غضبه من خطوة الرئيس ترامب وبلوغ الرئيس الأمريكي حد المطالبة برحيل الرئيس الأوكراني، ما يطرح أسئلة عن التحول في الانخراط الأمريكي في المواجهة الروسية الأوكرانية، وكيف سينعكس هذا التحول في إدارة الولايات المتحدة للمسار السياسي التفاوضي، وبالتالي في منظورها للصراع ومآلته.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفار، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب، إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه. ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله عز وجل، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. رواه المنذري. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يعني عدنا إليكم بعد هذه الفترة الطويلة، ولم يكن بودي أن أغيب عنكم، لكن قدر الله ما شاء فعل. احنا وصلنا إلى سورة الانشقاق، وذكرنا من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من سره أن ينظر إلى الآخرة كأنه رأي العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. يعني هذه الصور الثلاثة يعني بتعكس وصف راقي جدا عن بعض أهوال يوم القيامة. والمسلم مطالب حقيقة بأن يتذكر ذلك دائما. والقاعدة عندنا التي ذكرتها كثيرا وأرجو ألا تنسوها، أن هذا الكون الذي نحيا فيه سيدمر بالكامل، لن يبقى فيه شيء. والقرآن يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ولذلك لابد للمسلم وللمسلمة إذا قرأ القرآن الكريم ومرت عليه كلمة السماء أو الأرض أن يسأل نفسه: هل هذه السماء الحالية والأرض الحالية، أم السماء المستقبلية والأرض المستقبلية؟ لأن على أساس من ذلك بيتم فهم الآيات فهما دقيقا، والخلط بيضيع المعنى تماما. يعني أذكر القاعدتين دول، أن هذا الكون سيدمر في وقت الساعة، وبعدين يخلق ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا هذه، وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، وأننا سنبعث إن شاء الله تعالى من الأرض الجديدة، وأن جنة الخلد ستكون على الأرض الجديدة بنص القرآن الكريم. ليس هذا ابتداع من عندي، الذي يقرأ سورة الزمر يدرك ذلك تماما، أن الجنة جنة الخلد ستكون على الأرض الجديدة، وأن النار أعاذنا الله وأعاذكم جميعا منها ستكون على الأرض الجديدة. ولذلك هذه الأرض ستكون ضخمة جدا، يعني قل جنة عرضها السماوات والأرض الحاليين، يعني صور ضخامة الكون الذي نحيا فيه الآن، ستكون الأرض أضخم من ذلك بكثير. الأرض الجديدة ستكون أضخم من هذا الكون الذي نحيا فيه بأكمله، سيكون عليها الجنة ويكون عليها النار، أعاذنا الله وأعاذكم من النار، وسنبعث من هذه الأرض الجديدة. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الأرض الجديدة ستحتوي كل ذرات هذه الأرض الحالية، لأن بقايانا ستكون في هذه الأرض الحالية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. يعني الجسد لا يبلى كله ولا يبقى منه إلا عظمة صغيرة جدا. عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم لرسول الله ما عجب الذنب، قال: عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصاص في نهاية عمود الفقر. وقد أثبتت التجارب المعملية المختبرية الدقيقة صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العظمة تبدأ كخيط رفيع على ظهر الجنين في الليلة 15، وتمر بها خلايا السطح، فينتج عن هذا المرور كل أجهزة الجسم، كل أجهزة الجسم. والجنين يكون مكون من راقين، طبقة خارجية وطبقة داخلية، وعندما تمر خلايا الطبقة الخارجية بهذا الخيط الدقيق تتخصص الجهاز العصبي، الجهاز الدوري، الجهاز العظمي، كل أجهزة الجسم تتكون بمرور خلايا الطبقة الخارجية بهذا الخط. ولذلك سموه The Organizer، المنظم، أو The Primary Streak، الشريط الأولي. وبعد أن يتم تخلق كل أجهزة ينسحب هذا إلى نهاية العمود الفقري. وثبت أن هذه العظمة لا تبلى أبدا، لا بالطرق ولا بالسحق ولا بالغلي ولا بالإحراق، لا تبلى أبدا. فأثبت العلم صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ سورة الانشقاق وهي سورة مكية بقول ربنا تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت. وهذه السماء الجديدة ليست السماء الحالية، مع أن كل كتب التفسير تقول هي السماء الحالية، لا هي السماء المستقبلية. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت هنا يعني أطاعت، يعني استجابت الأمر فأطاعت، وأذنت لربها وحق لها يعني أن تطيع رب العالمين، لأن كل الخلق غير المكلف يعني ينفذ أوامر رب العالمين بدقة فائقة. الذي يعصي الله عصاة الإنس والجن فقط، أما الخلق المكلف لا يملك أن يعصي أمر لله سبحانه وتعالى. فقال إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني وحق لها أن تطيع، أطاعت أمر ربها ويعني حق لها

تطيع. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا الأرض زي ما أشرت أنا في لقاءات سابقة، الأرض تأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة، وكذلك السماء. فالمقصود بالأرض هنا قشرة الأرض اليابسة، كاليابسة التي نحيا عليها الآن. وإذا الأرض مدت يعني اتسعت، وألقت ما فيها وتخلت، تنشق القبور وتخذف هذه القبور ما فيها من رفات الموتى أو من الموتى، يعني الأنبياء والشهداء لا تبلع أجسادهم، فالقبور يعني تلفظ ما فيها من رفات الموتى أو من الموتى. وأذنت ربها وحقت، يعني هي أيضا أطاعت أمر ربها وحق لها أن تطيع، لأن ليس لها إلا أن تطيع. وأذنت ربها وحقت، هذه بعض مشاهد يوم القيامة. ولذلك قلت أن السماء هنا هي السماء الجديدة، ليست السماء الحالية. والسماء الحالية لها يعني قوانينها أيضا عند تدمير هذا الكون. بعدين يتجه الخطاب في الصورة للإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح هو المجاهدة، العمل الشاق الشديد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والضمير في ملاقيه هنا إما يعود على الذات الإلهية، نلقى الله، وقلنا إن شاء الله سنلقى الله يوم القيامة، ولكن الأبلغ أنه يلقى نتيجة الكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث يؤكد على أن الضمير يعود على الكدح وليس على الله سبحانه وتعالى، وإن كان اللغة تتحمل ذلك بوضوح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه. الزحام شديد، ربنا يهون علينا جميعا هذا اليوم. يقول: إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض حتى لا يكون لبشر إلا لبشر من الناس إلا موضع قدميه، لشدة الزحام. بتتخيلوا أن كل الناس من عهد أبوين آدم وحواء عليهما السلام إلى قيام الساعة سيبعثون في لحظة واحدة. يعني كم يكون عدد البلايين؟ الأرض الآن فيها أكثر من 7 بلايين إنسان، فما بالنا إذا اجتمع كل البلايين القديمة والمستقبلية؟ سيكون زحام شديد، نسأل الله أن يهونه علينا، حتى لا يكون البشر من الناس إلا موضع قدميه. وأن يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول: فأكون أول من يدعى، أول من يطلب يوم القيامة للعرض أمام الله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبريل عن يمين الرحمن، جبريل يقف على يمين رب العالمين. ثم يضيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة عجيبة، يقول: والله ما رآه قبلها أبدا. تصور جبريل لم يرى رب العالمين، هو تلقى الأمر فقط، ولكن يراه في يوم القيامة. قل: والله ما رآه قبلها أبدا. فأقول: يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي. فيقول رب العالمين: صدق. ثم أشفع فأقول: يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا هو المقام المحمود. إحنا نسمع الأذان ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يقول: هذا هو المقام المحمود، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يدعى في يوم القيامة، ويؤمر يشفع في الناس فيشفع يعني قومه وأهله والذين اتبعوه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عبادك عبدوك في أطراف الأرض. ويقول: وهذا هو المقام المحمود. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وأذنت هنا يعني استمعت وأطاعت، وأذنت ربها وحقت وحق لها أن تطيع. وإذا الأرض مدت، الأرض هنا هو اليابسة، وألقت ما فيها وتخلت، يعني أجداث الموتى والموتى من الأنبياء والشهداء الذين لا تأكل

أرض أجسادهم وألقت ما فيها وتخلت تخلت عنهم وأذنت لربها وحقت استمعت وأطاعت وحق لها أن تستمع وتطيع. وبعدين تتوجه الآيات بالخطاب للإنسان والإنسان يعني كل البشر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقلنا الضمير في ملاقيه إما يعود على الذات الإلهية أو يعود على الكدح، والأولى الكدح لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين تتحدث الآيات عن موقف الناس في هذا اليوم العصيب، فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. تروي لنا أم المؤمنين السيدة عائشة عليه رضوان الله تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب عذب. قالت قلت يا رسول الله أفليس قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فيرد الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك هو العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فنسأل الله سبحانه وتعالى جميعا ألا يحاسبنا، ألا يناقشنا الحساب إن شاء الله تعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحاسب حسابا يسيرا يعني ينظر في أعماله الطيبة فيقبلها ربنا تبارك وتعالى منه ويتجاوز عن أخطائه، وهذا هو العرض، يعني هذا مجرد العرض لكن لا يناقش الحساب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فنسأل الله ألا يناقشنا إن شاء الله يعني حسابنا أبدا إن شاء الله رب العالمين. وعنها رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، من نوقش بحساب عائشة يومئذ هلك. فنسأل الله تعالى ألا يناقشنا حسابنا وأن يعفو عن سيئاتنا جميعا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير يعني أن ينظر في كتابه ويعفى عن أخطائه وينقلب إلى أهله مسرورا. والأهل هنا هم الذين سبقوه إلى الجنة، يعني ليس بالضرورة الأهل يعني الأقارب، قد يكون منهم الأقارب لكن الأهل الصحبة الناس الجماعة. وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب إلى من سبقه إلى الجنة وهو فرح بذلك ومسرور به، وقد يكون فيه من أهله إن شاء الله. الجانب الآخر يقول فيه ربنا تبارك وتعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. والقرآن يذكر أحيانا بشماله وأحيانا من وراء ظهره، والمفسرين يقولون أنه يلوى ذراعه حتى يكون خلف ظهره، وتحقيرا له واستهانة به وعقابا له يعطى كتابه يعني بشماله ومن وراء ظهره الاثنين. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. والثبور هو الهلاك، يقول وثبوراه وهلكاه يعني ومصيبتاه، يعني يصرخ لأنه يرى يعني الواقع أمامه حيا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. بعدين السبب إيه؟ إنه كان في أهله مسرورا، يعني كان لاهي بهذه الدنيا، مش السرور المحبب المطلوب، لا، كان منشغلا عن تحقيق رسالته في هذه الحياة الدنيا انشغالا كاملا، فيش عبادة، فيش صلاة، ما فيش صيام، فيش زكاة، ما فيش حج، ما فيش عمرة، ما فيش دعاء، ما فيش تلاوة قرآن. إنه كان في أهله مسرورا، كان منشغلا بالدنيا عن الآخرة، كان منشغلا بملذاته عن عبادته وعن طاعة ربه. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لا يحور، والحور هو العودة، يعني إنه أنكر البعث بعد الموت، أنكر العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، أنكر الحساب، أنكر الميزان، أنكر الصراط، أنكر الجنة، أنكر النار. إنه ظن أن لا يحور، يعني في اللغة العربية يقول حار يحور حورا، يعني عاد يعود عودا. إنه ظن أن لا يحور يعني أنه مش راجع إلى ربه. وللأسف الشديد كثير من الناس وبعضهم من المسلمين يعني يتنكر للآخرة،

بعض غير المسلمين I don't believe، يعني أنا لا أصدق يعني، وهذا تعبير لهذه الآية الكريمة أنه ظن أن يحور، لا يصدق بالبعث، لا يصدق بالحساب، لا يصدق بالجنة وبالنار، أنه ظن أن لا يحور. وكان هذا دأب الإنسان عبر التاريخ، الإنسان اللي مش عايز يقوم بواجباته تجاه دينه وتجاه ربه يقول لك يعني آخرة إيه وحساب إيه وجنة إيه، فإنه ظن أن لا يحور، أنه ليس بعائد إلى ربه، ليس بمعروض للحساب، ليس بمبعوث لحياة أخرى قادمة، إنه ظن أن لن يحور. وعين يأتي الرد الإلهي بلى إن ربه كان به بصيرا، بلى يعني تنفي كل ما جاء قبلها، يعني أن كل هذا كلام غير صحيح، إن ربه كان به بصيرا، يعني ربنا لما بيعاقبه لا يظلمه ولكن يعطيه حقه بالعدل وبالخصلاص، إنه ظن أن لا يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم تنتقل الآيات بقسم بعدد من ظواهر الكون، وربنا تبارك وتعالى في القرآن المكي يستشهد على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته وخالقيته وصدق ما جاء في كتابه بخلقه الذي يراه الإنسان، يعني يستشهد بالخلق على صدق ما جاء في القرآن الكريم، على صدق الدين، على صدق رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول فلا أقسم بالشفق. طيب رب العالمين لا يقسم إلا بالعظيم، يعني الله لا يقسم إلا بأمر عظيم، فإذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان في ذلك تنبيها لنا على أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم، يعني كل آيات القسم في القرآن الكريم، لأن الله غني عن قسم لعباده، من نحن حتى يقسم لنا ربنا تبارك وتعالى؟ لكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. ونفي القسم في اللغة العربية مبالغة في توكيد القسم، يعني يقول لا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا، أقسم قسما مؤكدا، فنفي القسم في اللغة العربية هو مبالغة في توكيد القسم، فالفاء قسم واللام النافية قسم، فلا أقسم بالشفق. طيب ما هو الشفق حتى يقسم به ربنا تبارك وتعالى؟ احنا عارفين أن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس، فالغروب يعني إيه؟ أما تغرب الشمس يعني إحنا بعدنا، الناس بيقولوا الشمس غربت، لا إحنا اللي بعدنا عن الشمس، يعني الأرض تدور حول محورها أمام الشمس، فإذا غربت الشمس يعني تحركت الأرض فبعدت بنا عن الشمس، ويصبح قرص الشمس تحت أفق الأرض، وفي هذه اللحظة يتكون الشفق، فالشفق هو ضوء الشمس غير المباشر، النور غير المباشر الذي يأتينا إما بعد غروب قرص الشمس أو قبل شروقه، يعني طول ما قرص الشمس تحت أفق الأرض فيصلنا نور غير مباشر من ضوء الشمس، هذه النور غير المباشر هو الذي يسمى الشفق. والشفق هو تشتت جزء من أشعة الشمس فيصل إلى أهل الأرض بطريقة غير مباشرة، يعني نحن لا نرى الشمس ولكن نرى أثر ضوء الشمس، هذا هو الشفق. والشمس إذا كانت بين 6 درجات إلى 18 درجة تحت الأفق يعني يصلنا شيء من ضوئها بطريقة غير مباشرة، وهذا هو المقصود بالشفق. طيب الشفق شفقة، شفق عند الغروب وشفق قبل الشروق. شفق الغروب يعني قرص الشمس يغيب عن الأرض ولكن يظل قريبا من الأفق، فيصل الناس القريبين من هذا الأفق يصلهم شيء غير مباشر من ضوء الشمس. طبعا احنا عارفين ان النور الابيض الجميل الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار عبارة عن خليط من الوان الطيف السبعة، الاحمر والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والبنفسجي، هذا الخليط يعطينا النور الابيض الجميل الذي يمتعنا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار.
طيب لما تغيب عنا

شمس، يعني يبدأ النور الأبيض ده يتحلل لأطيافه يعود مرة أخرى إلى ألوان الطيف السبعة. طيب أول ما يغيب عنا الطيف الأبيض يروح منه، النور الأبيض يروح منه، وبعدين توصلنا أطيافه. طيب آخر ما يغيب عنا هو الطيف الأحمر، لأنه أطول هذه الأمواج الطيف الأحمر، وآخر ما يغيب عنا. ولذلك من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول علامة صلاة العشاء غياب الشفق الأحمر. والله يا إخوة وأخوات وأبناء وبنات أعزاء، ما كان أحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا عن ذلك. مين كان يعرف أن النور الأبيض الجميل ده عبارة عن خلطة من ألوان الطيف السبعة؟ وكان زمان بيعملون قرص عليه ألوان الطيف السبعة ووصلوا بالمطور، إذا دار المطور بسرعة نرى القرص أبيض، إذا تباطأ شوية تبدأ ألوان الطيف تظهر واحد بعد الثاني، وأول وظهورا طيف الأحمر. طيب لذلك أما تغيب عنا الشمس، يعني أول ما يغيب عنا النور الأبيض وبعدين أطيافه، واللي يغيب الأول القصير البنفسجي الأزرق الأخضر، وآخر ما يغيب عنا الطيف الأحمر. ليه؟ لأنه أطول أمواج النور الأبيض. لذلك من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أن علامة دخول وقت العشاء غياب الطيف الأحمر، الشفق الأحمر، غياب الشفق الأحمر. طبعا إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ويمتد كما يقول بعض الفقهاء إلى صلاة الفجر أو إلى الثلث الأول من الليل، والأولى هو إلى صلاة الفجر. طيب صلاة الفجر الشمس بتقترب منا، يعني أو إحنا بنتحرك في اتجاه الشمس، الأرض تتحرك في اتجاه الشمس، تبدو الشمس كأنها تقترب منا، فأول ما يصلنا الطيف الأحمر لأنه أطول الأمواج. والحقيقة أن علامة الفجر ظهور الطيف الأحمر. الطيف الأحمر صعب الواحد يدركه في السواد، في ظلمة الليل صعب إدراكه، يعني عايز نظر حاد جدا أو أجهزة تحليل الضوء. لذلك من التخفيف عنا رب العالمين قال علامة الفجر النور الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة إن وقت الفجر عند ظهور الطيف الأحمر هو أطول أمواج النور الأبيض، فهو أول من يصل إلينا وآخر من يغيب عنا. فغياب الطيف الأحمر هو علامة دخول وقت العشاء، وظهور الطيف الأحمر هو علامة دخول الفجر. ولكن للتخفيف عن المسلمين ربي جعل النور الأبيض كاملا، يعني حتى تبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالعلامتين دول أولا تشيران إلى ظاهرة كونية عجيبة، وظاهرة لا تستقيم الحياة بغيرها، وهي تبادل الليل والنهار. يعني كل الكائنات الحية لا تتحمل العيش في نهار كامل، ولا تتحمل العيش في ظلمة كاملة. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتبادل الليل والنهار، لأنه لولا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة على الأرض. لذلك قال فلا أقسم بالشفق، يعني أقسم قسما مغلظا بهذه الظاهرة الكونية، ظاهرة الشفق، يعني التي تظهر بعد غياب قرص الشمس عنكم، وتظهر قبل ظهور قرص الشمس إليكم، وهي إشارة إلى دخول الليل وإلى يعني ظهور النهار، يعني كأنها إشارة ضمنية رقيقة إلى تبادل الليل والنهار على سطح الأرض، ولولا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة على سطح الأرض. وده معنى القسم بالشفق. طبعا الشفق فيه كلام كتير علمي لا أريد أن يعني أدخلكم فيه، لكن القسم بالشفق هنا إشارة إلى حقيقة كونية هامة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بأنه جعل في طبيعة هذه الأرض وطبيعة هذا الكون أن يتبادل الليل والنهار على كل أجرام الكون، لأنه لولا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة، لا النبات ولا الحيوان ولا الإنسان. قال فلا أقسم بالشفق والليل
وما وسق. يعني ما وسق يعني ما ضم، يعني ما احتمل. يعني الحياة طبعا تنشط في النهار وتهدأ في الليل، فكأن الليل يضم حركة الناس وحركة الأشياء وحركة الحيوانات وحركة النباتات. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، برضو إشارة ضمنية رقيقة إلى حقيقة تبادل الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية. والقمر إذا اتسق، واتساق القمر هو اكتمال نوره. تعرفين القمر بيدور حول الأرض، ففي لحظة من اللحظات يأتي القمر بين الأرض والشمس، فيقع نصف القمر المنير موجه للشمس ونصف القمر المظلم موجه للأرض، وتسمى هذه المرحلة مرحلة المحاق. يعني لا نرى نور على القمر، لا نرى القمر. وبعدين نتيجة حركة القمر حول الأرض يخرج من هذا الظل، من ظل الأرض، فيبدو عليه هلال قوس صغير جدا من النور، سموه الهلال الوليد. الهلال الوليد يعني اللي بنعرف فيه بداية الشهر، إن الشهر القمري دخل. وبعدين يبدأ النور يزداد على سطح القمر بالتدريج، عند التربيع الأول إذا كان نصف الدائرة تماما سموه التربيع الأول، بعدين يزداد النور شوية سموه الأحدب الأول. وبعدين عندما يصل القمر في مواجهة الأرض والشمس، يبقى نور الشمس يغطي سطحه بالكامل، دائرة كاملة من النور اللي هنسميه البدر ليلة 14. البدر هذا يستمر يومين ثلاثة، وين يبدأ النور مرة أخرى إلى الأحدب الثاني، إلى التربيع الثاني، إلى الهلال المتناقص، حتى يدخل في المحاق. دورة القمر حول الأرض جعلها رب العالمين وسيلة من وسائل تحديد الزمن، قبل اختراع الساعات ووسائل حساب الزمن المزولة وغيرها، كان سطح القمر أو مساحة النور على سطح القمر هي ساعة الناس، هي وسيلة التوقيت. وأنا والله رأيت بدو في الجزيرة العربية من كثرة مراقبته للقمر يقول الهلال ده ابن يومين أو ابن يوم واحد أو ابن ثلاث أيام. يعني التربيع الأول ليلة السابع تماما، البدر الكامل ليلة 14 تماما، فساعة زمنية لأهل الأرض. فيقسم ربنا تبارك وتعالى أيضا بآية من آياته في الخلق أنه جعل حركة القمر حول الأرض وسيلة من وسائل تحديد الزمن لأهل الأرض. ومن الغريب أن الهلال الوليد يكون قرناه إلى أعلى، الهلال المتناقص يكون قرناه إلى أسفل، ما هو بيبقى النور عبارة عن قوس من النور على طرف دائرة القمر، يعني سطح القمر الدائري هذا قوس. فالهلال الوليد يكون قرناه إلى أعلى، الهلال المتناقص يكون قرناه إلى أسفل. وذلك يقول رب العالمين والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم هو سباطة التمر، سباطة البلح، عندما تجث فتنحني ويكون طرفها إلى أسفل. فالحقيقة يقول والقمر إذا اتسق، يعني يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه جعل القمر ساعة لأهل الأرض يستطيعون أن يحددوا بها الزمن. وأجمل ما في القمر البدر، يعني إذا اكتمل نوره كان بدرا، واتسق يعني اكتمل نوره، اكتمل يعني إشراق سطحه. والقمر إذا اتسق يقول لتركبن طبقا عن طبق، والطبق هنا الشدة، الحالة من حالات الشدائد التي يمر بها الإنسان. ودي الرحلة لما ينظر الإنسان رحلة وجوده على الأرض والله مليئة بالصعوبات، يعني الحمل صعوبة، الميلاد صعوبة، الطفولة صعوبة، الشباب صعوبة، الكهولة صعوبة، الموت صعوبة، يعني رقدة القبر وظلمة القبر ووحشة القبر صعوبة، هول البعث صعوبة، هول العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى صعوبة. أقول لا تتخيلوا أن الحياة سهلة، الحياة ابتلاءات وامتحانات، وستمرون بشدائد كثيرة، والناجح فيكم الذي يستطيع أن يجتاز هذه الشدائد بنجاح. لتركبن طبقا عن طبق،
وأرغب هنا يعني الاحتمال المرور بهذه الشدائد تركبنا طبقا عن طبق. للأسف الشديد كثير من الناس يتفلسفوا ويقولوا ده كإشارة إلى رحلات الفضاء وأن الأقمار الصناعية تتحرك من المسافة. هذا كلام غير صحيح، كلام فيه تكلف وغير مقبول أبدا. يعني تركبنا طبقا عن طبق الخطاب لكل الناس مش بس لرواد الفضاء. فالكلام عام يعني أن الحياة صعبة، والعاقل الذي يستعين بربه على مواجهة صعوبات هذه الحياة. كل رحلة في هذه الدنيا صعبة، وحتى الانتقال من الدنيا للآخرة صعب، هول القيامة صعب، نسأل الله أن يهونه علينا جميعا. إذ قال لتركبن طبقا عن طبق، لتمرن بصعوبة بعد صعوبة، وبشدة بعد شدة، وبامتحان بعد امتحان. ده معنى لتركبن طبقا عن طبق. ثم تتوجه الآيات بخطاب للناس جميعا، خاصة للكفار والمشركين والمعاندين والمكابرين والمتنطعين والظالمين والغلاة المتجبرين عن الناس في الأرض. فيقول فما لهم لا يؤمنون. بعد كل هذه الشواهد التي تعرضها الصورة على قدرة الله وعظمة الله وإبداع الله في خلقه، قل فما لهم لا يؤمنون، يعني من يرى ذلك كله ولا يؤمن؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. القرآن من أعظم يعني معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأنبياء والمرسلين السابقين كل واحد رب العالمين يعني زوده بعدد من المعجزات الحسية لتشهد له بالنبوة أو تشهد له بالرسالة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يحرم المعجزات الحسية، كان في حياته معجزات حسية كثيرة، لكن أعظم معجزة أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن. والقرآن يعني كما قلنا في أحاديثنا الأولى هو الكتاب السماوي الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه، فحفظ في نفس لغة وحيه. يعني مشو مثلا التوراة أنزلت باللغة الهيروغليفية القديمة، يعني لا يوجد نص للتوراة باللغة الهيروغليفية، أقدم نص باللغة اللاتينية. الإنجيل نزل أنزل باللغة الآرامية، لغة قوم عيسى عليه السلام لغة الآرامية، لا يوجد نص للإنجيل باللغة الآرامية. وإحنا عارفين إن إذا ترجم النص الإلهي يفقد كثير من روحانيته، كثير من عظمته. يعني والله يا إخوة أخوات أنا مقرأ ترجمة آيات القرآن الكريم باللغة الإنجليزية لا أستوعب المعنى أبدا، حتى أقرأه باللغة العربية والله، وأنا أتقن اللغة الإنجليزية من فضل الله وكرمه، لكن لا أستوعب، لا يمكن، لا أجد كلمات في اللغة الإنجليزية تحمل يعني عظمة النص العربي. وأنا مرة حضرت يعني كنت في جامعة كامبريدج وفوجئت بمؤتمر عن صعوبة ترجمة معاني القرآن الكريم للغات الأجنبية. قلت والله أحضر شوف ماذا يقولون عن القرآن الكريم. فوجدت شيخ وقور اسمه تي بي إيرفينغ عليه رحمة الله. هذا الرجل أسلم وعنده 17 سنة والله، وأفنى عمره في خدمة القرآن الكريم. ما شاء الله. يقول أنا أستاذ للغويات الحديثة، ولكني أقر أن القرآن لا يمكن ترجمته، هو المترجم بترجم مفهومه لدلالة الآية، لكن النص لا يمكن. وعادي النماذج يقول أنا مرت علي قول ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله حق تقاته، قال والله لم أجد في اللغة الإنجليزية كلمة تقابل التقوى أبدا أبدا، ما وجدت. لا هي خوف فقط ولا هي احترام فقط، ولكن هي مزيج من الخوف والاحترام. قال لم أجد في اللغة الإنجليزية كلمة تقابل هذا. وأدى نماذج كثيرة. ولذلك أقول أن الوحي السماوي إذا فقد لغته فقد رسالته. ولذلك أقول لليهود والنصارى يعني والله عيدوا النظر فيما بين أيديكم. والله أنا لسه جاي في الطريق لكم، واحد بعت لي حوار كان بيني وبين أحد مذيع الجزيرة برنامج اسمه زيارة خاصة، وما كنتش عارف أنه مسيحي، وجلس يجادلني يعني
والحوار لطيف إن شاء الله. يعني يمكن تروح على الإنترنت أو على الإخوة اللي بيحطوه على الفيسبوك. حقيقة يعني لا يوجد نص سماوي بين أيدي الناس الآن إلا القرآن الكريم. يعني الله لم ينزل كتاب اسمه العهد القديم. اليهود بيسموا كتابهم العهد القديم. هو أنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم. لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم. لم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كلها صناعة بشرية لا علاقة لها بوحي السماء، وإن تحدثت عن وحي السماء. ولذلك لا أرى أبدا جلال الربوبية الذي يتراءى في نص الآيات القرآنية، لا أرى أبدا وأنا أقرأ العهد القديم والعهد الجديد أبدا أبدا. بالإضافة أنهم الكتابين دول مليئان بالأخطاء اللغوية والدينية والأخلاقية والسلوكية والتاريخية والعلمية. كلام الله كمان مطلق. فالقرآن الكريم في حفظه على بنى 14 قرنا يعني في نفس لغة وحيه دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد من أعظم المعجزات. القرآن يعني يمثل الكمال المطلق. يعني لا أرى خللا يعني في آية قرآنية كريمة واحدة. وإن تطاول عليه كثير بعض من الكفار والمشركين لا أرى خللا أبدا. والله أحد المستشرقين الفرنسيين يعني كان يعارض الإسلام ويعارض القرآن، ومات وهو يتلو آيات من القرآن الكريم. فضت روحه وهو يتلو آيات من القرآن الكريم. فلذلك أقول القرآن جلال الربوبية يتراءى ما بين آياته الروحانية العظيمة التي يستشعر بها المسلم ويقرأ القرآن الكريم، والله لا تتوافر لأي كتاب آخر مهما عظمت كتابته مهما دقت كتابته. لذلك القرآن يقول فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذه آية سجدة، يعني من آية سجدة في الجزء 30. هذه آية سجدة تلاوة، يعني إذا قرأها المسلم أو سمعها يسجد لله سبحانه وتعالى. ثم تقول الآيات بل الذين كفروا يكذبون، يعني كل الكفار ينكرون ربانية القرآن الكريم، ينكرون نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينكرون البعث والحساب والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والقلود في الحياة القادمة. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. وأصل كلمة الإيعاء يعني وضع الشيء في الوعاء، يعني الله أعلم بما يوعون، بما يكتمون في صدورهم في قلوبهم في مفاهيمهم في أفكارهم في تصوراتهم. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. يعني الذي ينكر القرآن، الذي ينكر نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ينكر البعث وأهواله، الذي ينكر الحشر وصعوباته، الذي ينكر العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الذي ينكر الحساب الميزان الصراط الجنة النار، الذي ينكر أننا سنخلد في حياة قادمة لا موت بعدها، حياة خالدة أبدية. ولذلك العاقل الذي يسعى لهذه الحياة، الدنيا مهما طالت نهايتها الموت، والحياة الحقيقية هي الحياة في الآخرة. فالعاقل والعاقلة الذي يعمل والتي تعمل لهذه الحياة الباقية الأبدية التي لا موت بعدها. أما رحلتنا في الدنيا دي رحلة عارضة ستنتهي بالموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيق رسالتنا فيها إن شاء الله. والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم، لأن عذاب الآخرة لا يتخيل العقل شدته. نسأل الله أن يجرنا من عذابه إن شاء الله يوم بعث عباده. ثم يأتي الاستثناء العظيم في ختام الصورة، والذي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذي يؤمن بأن القرآن حق وأن محمد حق صلى الله عليه وسلم وأن الآخرة حق وأن الموت حق وأن البعث حق وأن العرض الأكبر حق وأن الحساب حق وأن الجنة حق وأن النار حق، والله بيستقيم عمله فربي بيكرمه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. غير ممنون يعني غير مقطوع،
أجر مستمر لا ينقطع ولا يفنى ولا يبلى، لهم أجر غير ممنون. والممنون أيضا قد تكون من المن، يعني لا يمتن أحد عليهم به لأنه هبة من الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الخواطر عن صورة الانشقاق. وأكرر في نهايتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى الآخرة كأنه نظر العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. ثلاث صور دول يجسدون لنا بعض أهوال الآخرة. وعلى كل مسلم ومسلمة عندما يقرأ هذه الصور أن يحرص على تدبر معاني آياتها وتدبر عن كله، أما بالذات الآيات التي تتحدث عن أهوال القيامة، لعلها ترقق القلوب وتضبط السلوك وتوجه الناس إلى معرفة حقيقة رسالتهم في هذه الحياة. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أمر بالوضوء قبل الصلاة، والصلاة والسلام على من جعلت قرة عينه في الصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بالله ورسوله وحافظوا على الصلاة. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
3: أهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما زلنا نتابع الوضوء حسب ما جاء في مذهب الإمام الشافعي والذي ذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين في كتابه بداية الهداية. يقول: ثم اغسل يدك اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين إلى أنصاف العضدين، يعني بالغ في غسلها، فإن الحلية في الجنة تبلغ مواضع الوضوء.
3: نعم. ثم اغسل اليدين، طبعا هنا فرض أيضا من فرائض الوضوء الستة عند السادة الشافعية، غسل اليدين إلى المرفقين، يعني مع هنا إلى بمعنى مع.
2: نعم.
3: مع المرفقين. طبعا العلماء اختلفوا هل يدخل المرفق في الوضوء أم لا يدخل، والصحيح الذي عليه الجمهور ومنهم الإمام الشافعي أنه يدخل، لأن هنا إلى بمعنى مع، وعلى سبيل كذلك الاحتياط، ولأن إذا اعتبرنا إلى هنا للغاية فهي غاية إسقاط ما وراء الغاية، غاية إسقاط لا بهذا الأمر، يعني كأنما قال اغسلوا أيديكم واليد تصبح إلى منتهى الإبط.
2: نعم.
3: إلى الكتف، وحينها ثم يسقط ما فوق، فيسمونها غاية إسقاط. هنا في الحقيقة إلى بمعنى مع، مثل قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم.
2: أي مع
3: ثم
2: أموالكم.
3: نحن نظرنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه ولم يترك غسل المرفقين ولا مرة في حياته، مما يدل على أنه لا يجوز ترك غسل المرفقين في هذا الأمر، ولو جاز ذلك لتركه ولو مرة. فإذا ينبغي إنسان أن يغسل في هذا
2: ثم بشر بالحلية في الجنة.
3: نعم. ثم هناك سنة ذكرها مع هذه الفريضة وأن إطالة الغرة، وهو أن يغسل إلى ما فوق المرفقين، فكما كان يفعل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، كان يغسل إلى ما فوق ذلك إلى قريب الكتف، يقول لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديث المشهور
2: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمتي يدعون يوم القيامة
3: غرة محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فكان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه طمعا في إطالة الغرة كان يغسل إلى قريب من الكتف في هذا الباب، لأنها هذه تظهر آثار الوضوء يوم القيامة على أنها نور وبياض إن شاء الله لأهله.
2: وهذه أمارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف
3: بها الأمة.
2: نعم.
3: نعم. حينما سألوه أنه كيف يعرفهم قال يعرفهم من هذه الغرة.
2: نعم. وبشر بالحلية التي تصل إلى هذه المواضع.
3: نعم. يعني هذه الحلية يعني هي تنوير في هذا الباب الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه غرا محجلين.
2: وقل عند غسل اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند غسل الشمال: اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري.
3: نعم.
2: أيهما أصعب، من وراء الظهر أم من الشمال؟
3: الحقيقة كلا الأمرين يدل على الخسارة.
2: يلا.
3: لا شك، لكن لعل في من وراء الظهر ما يدل على أنه أكثر في الشناعة.
2: نعم.
3: في هذا الأمر، ولكن كلا الأمرين يدل على الخسارة لأنه ليس من أهل اليمين.
2: نعم.
3: نعم.
2: ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبل يديك وتلصق رؤوس أصابع يدك اليمنى باليسرى وتضعهما على مقدمة الرأس وتمرهما إلى القفا ثم تردهما إلى المقدمة. فهذه مرة تفعل ذلك 3 مرات وكذلك في سائر الأعضاء، وقل اللهم غشني برحمتك وأنزل علي من بركاتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم حرم شعري وبشري على النار، ثم تمسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد.
3: نعم، طبعا الإمام الغزالي رضي الله عنه يتحدث الآن عن فريضة أخرى من فرائض الوضوء وهي مسح الرأس.
2: نعم،
3: ومسح الرأس فريضة متفق عليها، لكن العلماء اختلفوا في المقدار.
2: نعم،
3: الذي ينبغي أن يمسح، كم هو المفروض من المسح، فالعلماء اختلفوا في ذلك اختلافا واسعا، فمنهم من ذهب مثل الإمام مالك إلى أنه يجب مسح كل الرأس وهو قول للإمام أحمد، ومنهم من ذهب إلى مسح ربع الرأس وهو قول أبي حنيفة وقول لأحمد رحمهم الله ورضي الله عن الجميع. القول الآخر وهو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه يجب مسح ما يصدق عليه اسم المسح ولو كان 3 شعرات، هذا هو. لكن السنة وتمام السنة أن يأخذ ويمسح على رأسه يقبل ويدبر. وعند الإمام الشافعي استحب هنا أن يثلث المسح، وطبعا الأئمة من غير الإمام الشافعي لم يستحبوا ذلك، قالوا لأن المسح هو الإصابة ولأن الغسل هو الإسالة، وبتكرار المسح ينقلب المسح إلى غسل، وبالتالي ما استحبوا ذلك، واعتبروا أن ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح 3، قالوا هذا الحديث فيه كلام. الأمر الأول لعله هذا مما خالف فيه الثقة ما هو أوثق منه، وهذا يسميه علماء الحديث أنه الحديث الشاذ لأنه خالف فيه الثقة ما هو أوثق منه، وبالتالي ما استحبوا التثليث، لكن إمام الشافعي استحب أن يكون هذا التثليث. طبعا مع مسح الرأس هنا ينبغي أن نمسح الأذنين، وسيأتي ذكرها، لأن الأذنين من الرأس كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال الأذنان من الرأس، يعني من حيث الحكم، فتمسح مع الرأس، وبالتالي طبعا والسنة في ذلك كما روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع السبابة في الأذن ويضع الإبهام من وراء الأذن ثم ثم يحركه إلى الأعلى وإلى الأسفل، فهذا من السنة أيضا أن يكون مسح الأذنين مع الرأس. نعم،
2: وليس بعد مسح الرأس، يعني عادة نؤخر نحن بعد مسح الرأس الأذنين،
3: هو أن يكون بماء واحد مع الرأس. نعم، هذا مع الرأس. فهذا هو الأصل في هذه المسألة،
2: لا يفصل عن مسح الرأس.
3: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. نعم،
2: ثم أدخل مسبحتيك في صماخي أذنيك وامسح ظاهر أذنيك ببطن إبهامك وقل اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع الأبرار، ثم امسح رقبتك وقل اللهم فك رقبتي من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال.
3: نعم،
2: من
3: طبعا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ربما لما وجد من الآثار في مسح الرقبة مال إلى ذلك، لأنها فيها معنى لطيف أنه يأمن من الغل.
2: نعم،
3: يوم القيامة، وأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه، وهذا حديث إسناده حسن، يمسح رأسه فينتهي بالقزال، والقزال هو مؤخرة العنق، فمن هنا لعله استشف الإمام الغزالي، مع أنه هذا خلاف المشهور في مذهب السادة الشافعية.
2: نعم،
3: لأن الشافعية ما استحبوا في الحقيقة ولم يثبت عندهم شيء في مسح الرقبة، وإنما مال إليه الإمام الغزالي من باب يعني فعل ما ينبغي يعني أن يكون أدعى لطهارة الإنسان أو لإعانة الإنسان للتخفف من ذنوبه. نعم، إن شاء الله.
2: ثم اغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين وتخلل بخنصر اليسرى أصابع رجلك مبتدئا بخنصر اليمنى حتى تختم بخنصر اليسرى وتدخل الأصابع من أسفل وقل اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين.
3: نعم، غسل القدمين هو الفريضة من فرائض الوضوء التي تحدث عنها الإمام الغزالي، وهذه الفريضة كذلك غسل القدمين إلى الكعبين، أي كذلك مع الكعبين، لأنه إلى هنا بمعنى مع. وهذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المفروض غسل القدمين وليس مسح القدمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا توضأ وترك لمعة يسيرة من قدميه قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. فلو جاز المسح في المسح يترك أكثر من لمعة، ومع ذلك كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد على الشيء القليل ولا يتوعد إلا على شيء محرم؟ فلذلك من هنا نقول أنه يجب غسل القدمين، وأن يكون ذلك أن يدخل الكعبين، والكعب هنا غير الشائع عند الناس. فالكعبين، الكعب هو العظمتين الناتئتين على أطراف القدم، وهو ما اعتاد الناس في تسميته أن يطلقوا عليه الكاحل. هذا الكاحل هو في الحقيقة هو الكعب، وهو يجب أن يدخل في الغسل. يجب أن يدخل في الغسل في هذا الباب.
2: موضوع التخليل مولانا، يعني ماذا يفعل بخصره؟
3: يجب، هو الحقيقة التخليل سنة سواء في أصابع اليدين أو في أصابع القدمين، وهو آكد في أصابع القدمين، لأن شدة التصاق الأصابع قد أحيانا لا يتأكد من وصول الماء إلى ذلك، فمن باب التأكد ومن باب أكثر في النظافة وأدعى للطهارة. فمن هذا الباب كان السنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتخليل الأصابع. طبعا هناك أمر آخر ممكن أن يضاف مع تخليل الأصابع، وهو تحريك الخاتم. وإذا كان الخاتم قد أمسك على اليد بحيث لا يصل الماء إلى تحت الخاتم، فيجب تحريك الخاتم، لأنه شروط صحة الوضوء أن يصل الماء، أن يعم الماء كل العضو المغسول.
2: فكيف بالمادة التي تعزل الظفر عن الوضوء؟
3: نعم، هذا طلاء الأظافر. لا شك أنه هذا من الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى العضو الذي يجب غسله. وبالتالي لا يصح الوضوء مع وجود طلاء الأظافر في هذا. وقد يشتبه على بعض الناس أن يجعل طلاء الأظافر مثل الحناء، وهذا قياس مع الفارغ، لأن
2: الحناء ملونة فقط.
3: نعم، ملونة، ليس لها كثافة وليس لها جرم في الحقيقة، بينما هذا له كثافة وله جرم وهو حائل. وبالتالي إذا كان الخاتم كما قلنا ممسك على الإصبع بحيث لا يدخل الماء إلى الموضع، فيجب تحريكه. وإذا أمكن دخول الماء فيسن تحريك الخاتم من باب يعني المبالغة في الطهارة على هذا.
2: وكذلك تقول: عند غسل اليسرى: اللهم إني أعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط في النار يوم تزل أقدام المنافقين والمشركين، وارفع الماء إلى أنصاف الساقين، وراع التكرار ثلاثا في جميع أفعالك. يعني كما بالغ عند العضدين كذلك يفعل عند الساقين.
3: طبعا هناك يعني أمر آخر بعض مشايخنا وبعض العلماء استأنسوا به من خلال الآية الكريمة، أنه يستحب أن يبدأ بغسل اليدين من الكفين إلى المرفقين. يعني أن تكون البداية من الكفين وأن تكون النهاية عند المرفقين، كذلك في غسل القدمين، لأن الله تعالى جعل المرفقين غاية، ولأن الله تعالى جعل الكعبين غاية. فتأدبا مع الآية يستحسن أن يكون الغسل بهذه الطريقة.
2: فإذا فرغت من الوضوء فارفع بصرك إلى السماء وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي، أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني صبورا شكورا، واجعلني أذكرك ذكرا كثيرا، وأسبحك بكرة وأصيلا. فمن قال هذه الدعوات في وضوئه خرجت خطاياه من جميع أعضائه، وختم على وضوئه بخاتم، ورفع له تحت العرش، فلم يزل يسبح الله ويقدسه، ويكتب له ثواب ذلك الوضوء إلى يوم القيامة.
3: نعم لا شك أن هذا الأمر بهذه الصورة يكون إن شاء الله تعالى الوضوء مفتاحا صحيحا لأن يدخل الإنسان على طاعة من أعظم الطاعات وإلى رحاب عبادة من أعظم العبادات. ولا شك أن الجميع يعلم أن الوضوء هو شرط لصحة الصلاة، فتصحيح الوضوء هو تصحيح للصلاة أيضا. وطبعا هذا العمل إن شاء الله تعالى مدام مقرون بالنية الصالحة إن شاء الله تعالى المرجو من الله تعالى أن يتقبل من عبده الذي يقصد بابه.
2: آمين رب العالمين. نتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.

0: قدم نجوم في سماء الإسلام
1: أبو الفرج الجوزي.

اجتمع في الجوزي من العلوم ما لم يجتمع في غيره. أول ما صنفت وألفت ولي من العمر 13 سنة.

0: هو الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، الفقيه الحنبلي، الواعظ الحافظ المفسر، الملقب جمال الدين. قال المنذري في نسبته: إنه منسوب إلى محلة في البصرة تسمى محلة الجوز، وقيل كانت بداره في واسط جوزة لم يكن في واسط جوزة غيرها.
1: ولد الإمام الجوزي رحمه الله سنة 1250 للهجرة في مدينة بغداد بدرب حبيب. توفي أبوه وتركه صغيرا، فكفلته أمه ثم عمته التي حملته إلى مسجد أبي الفضل بن ناصر الحافظ البغدادي وسمع منه الحديث. وقيل إن أول سماعه كان سنة 1650 للهجرة.
0: حبب إليه العلم منذ صغره، ولم يرغب في فن واحد من فنونه، بل رغب في كل فن، وبدأ يتردد بين الزهد والعبادة وبين العلم والبحث. ويروى أنه نشأ في النعيم وربي على الدلال.
1: حفظ الإمام أبو الفرج الجوزي القرآن الكريم وقرأه مجودا على جماعة من القراء. يقول الجوزي رحمه الله:
0: كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم، وأوثر من أرباب النقل أفهمهم، ولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل.
1: يقول الإمام أبو الفرج الجوزي:
0: كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث، فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل. ما أذلني الله لمخلوق قط، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح.
1: سمع ابن الجوزي الكتب الكبار مثل الجامع للترمذي وصحيح البخاري وصحيح مسلم والمسند للإمام أحمد وتاريخ الخطيب البغدادي، وكان من أبرز من صاحبهم ابن الجوزي أبو الحسن بن الزاغني، ولازمه وسمع منه الفقه والوعظ.
0: قال ابن الجوزي رحمه الله: كان لابن الزاغني في كل فن من العلم حظ وافر، ووعظ مدة طويلة وصحبته زمانا، وكانت له حلقة بجامع المنصور في بغداد يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة ثم يعظ فيها بعد الصلاة.

وكان ابن الجوزي رضي الله عنه يظهر في مجالسه مدح أهل السنة والإمام أحمد وأصحابه ويذم من يخالفهم. وروي أن رجلا جاء يسأله: أيهما أفضل، أسبح أو أستغفر؟ فقال له: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور.

0: اجتمع في ابن الجوزي رحمه الله من العلوم ما لم يجتمع في غيره. كانت مجالسه في الوعظ جامعة للحسن والإحسان وقراءة القرآن وصيحات الواجدين ودمعات الخاشعين وإنابة النادمين وذل التائبين.
1: ومنزلة أبي الفرج الجوزي في الوعظ لم يكن يدانيه فيها أحد، ولقد أوتي من قوة العارضة وحسن التصرف في فنون القول وشدة التأثير في الناس ما لم يؤت الكثيرون. يقول الإمام ناصح الدين بن الحنبلي الواعظ عن ابن الجوزي: لقد وعظ وهو ابن 10 سنين إلى أن مات.
0: يروي الحافظ الدبيثي لابن الجوزي في الوعظ العبارة الرائقة والإشارات الفائقة والمعاني الدقيقة والاستعارة الرشيقة، وكان من أحسن الناس كلاما وأتمهم نظاما وأعذبهم بيانا وأجودهم لسانا، وبورك له في عمره وعمله، فروى الكثير وسمع الناس منه أكثر من 40 سنة.

0: الإمام ابن الجوزي صاحب التصانيف في فنون العلم من التفاسير والفقه والحديث والوعظ والرقائق والتاريخ، وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه. وكان ابن الجوزي لا يضيع من زمانه شيئا، ويكتب كل يوم 4 كراريس.
1: ولابن الجوزي في كل علم مشاركة، لكنه كان في التفسير من الأعيان، وفي الحديث من الحفاظ، وفي التاريخ من المتوسعين، ولديه فقه كاف. قال ابن خليكان: في الجملة كتبه أكثر من أن تعد، وكتب بخطه شيئا كثيرا.
0: ويذكر الرواة أن تصانيف ابن الجوزي كثيرة، بلغت 50 و200 كتاب. يقول أبو الفرج الجوزي:
1: أول ما صنفت وألفت ولي من العمر نحو 13 سنة.
0: وقد كان رحمه الله مكثرا من التصانيف. وفي هذه الحلقة نعرض لأحد التصانيف التي صنفها الإمام الجوزي من التفسير، وهو زاد المسير في علم التفسير. هذا الكتاب للإمام أبي الفرج الجوزي البغدادي من أجل ما انتهى إلينا من تراث السلف في بابه، وأوفاها بالغاية من هذا العلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله في خطبة كتابه زاد المسير في علم التفسير:
1: لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم، كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. وإني نظرت في جملة من كتب التفسير، فوجدتها بين كبير قد يأس الحافظ منه، وصغير لا يستفاد كل المقصود منه، والمتوسط منه قليل الفوائد عديم الترتيب، وربما أهمل فيه المشكل وشرح غير الغريب. فأتيتك بهذا المختصر اليسير، منطويا على العلم الغزير، وسمته بزاد المسير في علم التفسير، وقد بالغت في اختصار لفظه، فاجتهد وفقك الله في حفظه، والله المعين على تحقيقه، فما زال جائدا بتوفيقه.
0: وقد حاول ابن الجوزي في تفسيره أن يتلافى ما ألمح إليه من عيوب التصنيف التي وقع فيها من تقدمه، فترك ما لا فائدة في استقصائه، واستدرك ما فات السابقين مما لا غنى عن ذكره. وكان معوله في تفسير الآية على ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، ثم على ما نقل عن الأفذاذ من علماء الصحابة، ثم على ما روي عن من خلفهم من جلة التابعين وأضربهم.
1: المصادر التي نقل عنها في طليعتها تفسير ابن جرير، وكتب الحديث، وكتب معاني القرآن، ولا سيما كتابا الفراء والزجاج، وأسماء الله الحسنى للخطابي، والحجة لأبي علي الفارسي، وكتب ابن الأنباري من القرآن.
0: توفي الإمام أبو الفرج الجوزي عام 97 و500 للهجرة، ودفن بباب حرب بالقرب من مدفن الإمام أحمد بن حنبل في مدينة بغداد. قال سبته أبو المظفر: جلس جدي يوم السبت 17 من رمضان سنة 97 و500 للهجرة تحت تربة أم الخليفة لمعروف الكرخي، وكنت حاضرا، فأنشد أبياتا قطع عليها المجلس، ثم نزل عن المنبر فمرض 5 أيام.

0: توفي الإمام أبو الفرج الجوزي ليلة الجمعة في داره وعمره نحو 90، وغسل وقت السحر، واجتمع أهل بغداد وغلقت الأسواق، وحملت جنازته على رؤوس الناس، وكان الجمع كبيرا، وكان في شهر تموز، وما وصل حفرته إلا وقت صلاة الجمعة، والمؤذن يقول: الله أكبر. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
1: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي، تنفيذ رامز بكداش.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

حياكم الله مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية من الجزيرة للتطورات في اليمن وفي المنطقة وللتوتر الأمني. الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. في آخر مستجدات ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في الضربات ضد الحوثيين بعد الهجوم على الرياض، إذ قال إن بلاده ربما تشارك وستدرس الأمر وتتحرك بسرعة كبيرة وسيتخذ قرارا. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت تعليق العمل مؤقتا في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد تعرضه لاستهداف نتج عنه إصابات. كذلك قال المتحدث باسم التحالف إن مقذوفا سقط في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام. وقد دعت الخارجية السعودية رعايا المملكة ممن تأثروا بإيقاف رحلات إلى الرياض، دعتهم للتواصل مع بعثاتها في الخارج لطلب المساعدة. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها استهدفت بالمسيرات موقع مراقبة متقدما لجماعة الحوثي في جبهة الجوف، وأحبطت هجمات للحوثيين في محيط مطار ذو باب، وذلك في تعز، ومحاولات تسلل لهم على جبهات الساحل الغربي. من جهة أخرى، أفارت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، أفارت بتعرض مطار صنعاء الدولي ومناطق في مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال صنعاء ومنطقة باب المندب لغارات. الآن في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. من جانبه، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بسكيان، نقل له رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع في ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. على صعيد آخر، أعلنت الحكومة الروسية التزامها ضخ نصف مليون طن من الديزل

0: في الأسواق العالمية بدءا من السبت بعد تفاهم بين الرئيسين الروسي والأمريكي لخفض أسعار الديزل عالميا. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم. وفي الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر بإصابة 12 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين وقوات الاحتلال في مناطق عدة. البداية من آخر المواقف، إذن بداية التفاصيل من آخر المواقف في أعقاب الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض، وإعلان المتحدث باسم التحالف أن مقذوفا سقط في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وكذلك التطورات في اليمن. معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بكم جميعا. بدر، سأبدأ معك من أحداث الدمام الأخيرة. إذن مقذوف يصل في محيط المطار هناك أيضا، ضعنا في تفاصيل أي معلومات متاحة لا سيما على المستوى الحكومي، وأيضا فيما يتعلق بوضع مطار الملك خالد في الرياض.
1: أحدث ما لدينا نشوان هو إعلان التحالف قبل قليل سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة. نتحدث عن إعلان جاء لسان المتحدث الرسمي للتحالف، حتى الآن لم تتضح تفاصيل إضافية بشأن هذا الحادث سواء ما يتعلق بموضوع وقوع إصابات أو أي أضرار. ننتظر ما قد يصدر من الجهات المختصة من معلومات خلال الساعات المقبلة، إضافة للمعلومات المتعلقة بتحديث التطورات في ما يتعلق بالاعتداء على مطار الرياض. هذا حقيقة التطور يأتي بينما لا تزال التداعيات الأخيرة الاعتداء الأخير على مطار الملك خالد الدولي مستمرة. المطار تعرض عصر اليوم لهجوم جديد أعلنت على إثرها هيئة الطيران المدني وقوع عدد من الإصابات. لا تزال الجهات المختصة تعمل على حصرها، إضافة إلى تقييم الأضرار التي لحقت بالمطار. أيضا تقرر تعليق حركة الطيران مؤقتا إلى حين التأكد من سلامة المرافق. بطبيعة الحال نتحدث عن تعليق لا يصل تأثيره إلى الرحلات المدة في الرياض. مطار الملك خالد يستقبل حركة سفر داخلية والدولية، هناك مسافرون خارج المملكة تأثرت رحلات عودتهم أيضا. لذلك طلبت وزارة الخارجية من المواطنين السعوديين الموجودين في الخارج ممن تعذر وصولهم إلى الرياض التواصل مع السفارات وأيضا البعثات السعودية للحصول على المساعدة والإرشاد اللازم لطبيعة الوضع الحالي. على صعيد المواقف السياسية كان هناك إدانات حقيقة خلال الساعات الماضية متواصلة، نتحدث عن الإعداد الأخير الذي وقع عصر اليوم. المستوى الخليجي كان إدانة من الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، أدان استقرار تكرار الاستهداف المطار واعتبره تصعيد خطير يهدد حياة المدنيين وأيضا سلامة الطيران. أكد وقوف أيضا دول الخليج إلى جانب السعودية ودعمها في حماية أمنها وسيادتها. ذكر أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الخليج. في ذات السياق أيضا كان هناك إدانات صدرت من قطر والبحرين للإعدادات مع التأكيد على التضامن مع المملكة. أيضا مصر أدانت بشدة استمرار الهجمات على الأراضي السعودية خصوصا مطار الملك خالد، واعتبرتها انتهاك للقانون الدولي وأيضا تهديد لسلامة المدنيين. أكدت في بيانها دعم المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها. هذه التطورات حقيقة تأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها المملكة. نتحدث خلال الأسابيع الماضية شهدنا اعتداءات على مطار أبها، محاولات أيضا لاستهداف مدن ومنشآت مدنية واقتصادية، كذلك محاولات لاستهداف طالة مكة المكرمة والمدينة المنورة. في المقابل كان هناك إعلانات من قبل التحالف في اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق جغرافية مختلفة من المملكة. نتحدث عن الرياض وخميس مشيط في آخر البيانات الرسمية الصادرة. خلال الساعات 24 ساعة الماضية التحالف أعلن عن عملية عسكرية واسعة داخل مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. تمكنت يعني قوات التحالف خلالها من تدمير 136 هدف عسكري وفقا للواء الركن التركي المالكي، الذي أوضح أيضا أن التحالف يواصل العمل على تفكيك شبكة الصواريخ البالستية وتدميرها، وهي الشبكة التي يعتمد عليها الحوثيون في تنفيذ هجماتهم باتجاه المملكة.
0: شكرا لك بدر. إيهاب في واشنطن، هل يمكن القول إن هنالك تبلورا أكثر وضوحا للموقف الأمريكي عقب التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب التي أشار فيها إلى احتمال، وهو يدرس ذلك، احتمال أن يسهم في ضرب الحوثيين؟
2: نعم نشوان، الموقف الأمريكي وعلى مدى الأيام الماضية كان واضحا حسبما قال مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة لم تكن ترغب الانخراط بشكل مباشر في ضربات ضد الحوثيين، كانت تكتفي بتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي إلى القوات، قوات التحالف والمملكة العربية السعودية، ولكن أيضا قال هؤلاء المسؤولين إن هذا الأمر ربما يتغير مع تغير الأوضاع. اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث حاليا في فعالية انتخابية بولاية تنسي وقبيل سفره إلى الولاية كان يقول للصحفيين في البيت الأبيض أنه يدرس حاليا ربما مشاركة مباشرة من القوات الأمريكية في ضربات ضد الحوثيين، وأن هذا الأمر قيد الدراسة، وأنه أحيط علما بالهجوم على المطار في الرياض، وأن التحرك سيكون سريعا من دون أن يكشف الحقيقة عن طبيعة هذا التحرك. وحتى الآن لم يتضح ما إذا كان الرئيس ترامب سيتخذ هذا القرار بشكل نهائي وحاسم في مشاركة القوات الأمريكية أم لا، خاصة أيضا مع المخاوف التي تتعلق بالحرب مع إيران، حسبما قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوز قبل أيام من أن القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة كانت قد أبدت تحفظا على مشاركة القوات الأمريكية بشكل مباشر ضد الحوثيين، خوفا من تشتيت الانتباه وأن تتشتت القوات في حربين، حرب ضد إيران وحرب ضد الحوثيين، وأيضا فيما يتعلق بالمخاوف على أمن وسلامة حركة الملاحة في البحر الأحمر إذا ما تطور هذا الصراع إلى تهديد مباشر من جانب جماعة أنصار الله في خليج عدن وباب المندب كما حدث من قبل. العام الماضي الرئيس دونالد ترامب شن ضربات على جماعة الحوثيين حينما قال أنهم يعرقلون حركة الملاحة في البحر الأحمر، وتم التوصل إلى اتفاق أعلنه الرئيس الأمريكي، قال أنه أن الحوثيين لم لا عودوا يرغبوا في الانخراط في حرب أو في صراع مع قوات الأمريكية، ووصفهم بالأذكياء بعدم الانخراط في الحرب مع إيران، لكن هذا تطور لافت، وحتى الآن ننتظر لنعرف من البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس سيقرر هذا الأمر بشكل نهائي أم لا نشوان.
0: شكرا لك إيهاب. ياسر، في تعز غارات جوية استهدفت مناطق تعزيزات للحوثيين في شرق ومدينة في شرق وغرب مدينة تعز بحسب بيانات أخيرة للحكومة، هل من تفاصيل إضافية حول هذا البيان وأيضا الوضع بشكل عام ميدانيا خلال الساعات الأخيرة؟
3: نعم نشوان، الغارات التي أعلن عنها أخيرا كان بعضها في منطقة الضباب غربية تعز، كانت القوات الحكومية قد أعلنت هنا في تعز أن هناك غارات جوية شنت على الحوثيين في شرق وغرب وشمال غرب تعز، ويبدو أن الغارات التي كانت غرب تعز هي في منطقة الضباب. كانت القوات الحكومية قد أعلنت كذلك أنها صدت هجوما للحوثيين في الجبهة الشرقية لتعز، وأكدت أن الحوثيين حاولوا التقدم في تلك الجبهات والقوات الحكومية قامت بصدهم، ورأينا خلال مقابلات سابقة الاشتباكات التي كانت تدور في تلك المنطقة. أعلن كذلك عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الشقب أو الشقب في صبر الموادم. كذلك أعلنت القوات الحكومية التي في الساحل الغربي أنها دمرت 5 عربات مدرعة للحوثيين، قوات العمالقة المرابطة في الساحل الغربي وهي قوات تتبع القوات الحكومية أكدت أنها دمرت 5 عربات مدرعة للحوثيين عند محاولتهم التسلل نحو مطار ذباب في الساحل الغربي. كذلك أعلن من قبل القوات الحكومية في تعز أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين خلال مواجهات دارت فجر اليوم في منطقة صبر الموادم تحديدا في الشقب. أيضا بالذهاب إلى مناطق أخرى هناك إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في مديرية عبث بمحافظة حجة، بالإضافة إلى استهداف للحوثيين بطائرات مسيرة في محافظة الجوف. القوات الحكومية ما زالت تحاول التقدم في عدة جبهات سواء في تعز أو في الجوف أو في مارب. الرئيس مجلس الوزراء أو الحكومة بشكل عام دعت إلى فك حصار تعز، وأكدت أن حصار تعز من قبل الحوثيين حصارا مطبقا، ونفت السلطات المحلية هنا في تعز ما قاله الحوثيون فيما يتعلق بفتح بعض الطرقات، وأكدت أن الحوثيين ما زالوا يحاصرون المدينة ويمنعون عنها كل شيء. وزارة الصحة اليمنية أعلنت حالة الطوارئ في تعز، وقالت إن المستشفيات والمرافق الصحية قد تتوقف عن العمل لأنه ليس لديها مشتقات نفطية، ليس لديها أدوية، وكذلك المستلزمات الطبية المتعلقة بالمستشفيات، وكذلك بمن يعانون من الكلى والغسيل الكلوي، وكذلك مرضى السرطان.
0: شكرا لك. ماذا يقال عن ذلك كله في صنعاء نبيل؟
4: نعم، نشوان آخر ما ورد الآن حسب وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أن 6 غارات جوية قالت بأنها سعودية قد استهدفت مديرية مجز بمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أعلن أيضا أو أعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء من أن غارات جوية استهدفت هيجة العبد بمحافظة تعز، وأكدت بأن هذه الغارات سعودية وتسببت في سقوط 3 شهداء حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء. كانت وسائل الإعلام الرسمية نشوان قد أكدت اليوم بأن 4 غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وتحديدا مطار صنعاء الدولي، وأكدت أيضا بأن غارات جوية أيضا كانت قد استهدفت المنطقة أو محافظة الجوف وتحديدا الطريق الرابط ما بين مديرية الحزم واليتمة، فضلا عن غارات جوية استهدفت مناطق في محافظة عمران وكذلك في محافظة صعدة، ونحو 10 غارات استهدفت محافظة حجار الحدود مع المملكة العربية السعودية، وغارات أخرى أيضا استهدفت المجمع الحكومي في مديرية سامع بمحافظة تعز حسب وسائل الإعلام الرسمية، ولم تصدر حتى هذه اللحظة البيانات عن هذه الغارات الجوية. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 77 غارة جوية قال بأنها من طائرات سعودية، وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد استهدفت أعيانا مدنية وأبراج اتصالات حسب قوله، ليعلن بأن إجمالي عدد الغارات وصلت إلى 1934 غارة جوية وقصفا صاروخي. وأكد أيضا بأنهم سيواصلون من توسيع عملياتهم العسكرية باتجاه العمق السعودي وأيضا باتجاه التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال. وكانت أمس قد أعلنت أيضا الناطق العسكري أعلن بأنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. نعم،
0: شكرا نبيل. مباشرة إلى الزميلة ليلى الشيخلي والفقرة التحليلية وقراءة في الأبعاد العسكرية والسياسية لأحدث التطورات المتعلقة بالحرب في اليمن وتداعياتها الإقليمية والدولية.
5: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. التحالف يكثف ضرباته مع هجوم القوات الحكومية اليمنية في محور مضيق باب المندب المطل على البحر الأحمر. هذا المضيق الذي لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ، وبالنسبة لدول الخليج فإن الأمن باب المندب لأمنه أهمية مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأمريكية معا، كما أن تهديد أمنه الآن يأتي في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز منذ نهاية فبراير شباط الماضي. وفي البعد الحربي الإقليمي للحرب في اليمن، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد، وهذا المرة الأولى. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفينا هنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بكم. إذن عندما يقول الرئيس ترامب أنه يدرس الأمر وأنه سيقرر بسرعة، ما هي الخيارات أمامه؟
6: ليلى، هو خاض بالعام 2025 53 يوما حرب على الحوثيين، يعني هو الحوثيين واليمن هي من ضمن المنطقة المركزية أو القيادة المركزية، يعني لديه كل المعلومات، لديه كل الاستخبارات، لديه كل بنك الأداب، وبالتالي يعتبر أن المملكة العربية السعودية هي إحدى الحلفاء في المنطقة الأساسيين. وحسب أكسيوس منذ فترة قبل بدء الحرب فعلا بشكل شامل وكامل في اليمن أرسلت بطارية باتريوت إلى ينبع. فإذا أنت أمام منظومة خالصة، وبالتالي عندما استهدفت ينبع أو خط شرق غرب السعودي، تمنع الرئيس ترامب من المساعدة وقال اليوم لن ندخل في حرب. فإذا هو جاهز، وهو يعتبر أن ما يقوم به الحوثي يخدم أو يضرب، يخدم إيران ويضرب المشروع الذي هو قائم في مضيق هرمز، ممرين بحريين أساسيين ثلاثة، قناة السويس، باب المندب، ومضيق هرمز مرتبطة مع بعضها البعض من ضمن المسرح الوحيد، هو مسرح مترابط مع بعضه ولا فعلا لا ينفصل عن بعضه البعض.
7: طيب قبل أن ندخل في تفاصيل التحركات الممكنة، أسألك دكتور محجوب الزويري، حتى الآن كان الرئيس ترامب يختار أن يهدئ الموقف عندما ضربت السعودية أكثر من مرة، ولكنه اليوم يقول أنه يدرس الأمر وأنه سيتخذ قرارا، هل من جديد في هذا الموقف؟
8: الحقيقة هو التصريح الذي خرج به ليلى، خرج به عندما أخبره الصحفيون أننا سمعنا أن هناك، قال لم أسمع أحد أو لم
7: سمعت للتو،
8: وبالتالي هو أجاب إجابة كما يقال مستعجلة أنه نعم ربما سيفعل شيئا. لكن أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب لديه قدر كبير من التردد، من الانخراط في صراع عسكري جغرافيا بعيد عن مضيق هرمز. لا أعرف سياسيا هذا السبب، ربما مرد الأساسي أنه لا يريد أن يخسر قوات، لا يريد أن يخسر عتاد، لا يريد أن يخسر مزيد من السمعة، ربما غير قادر على تغيير الوضع، ربما غير راغب، هو يرى الأوروبيين تخلوا عنه، لا يريد أن يخدم الأوروبيين، لأنه إذا باب المندب عمليا بقي على حاله ولم يهدد، الأوروبيون أكثر المستفيدين منه، بالتالي ربما عنده أهداف مختلفة. لكن بدون شك ليلى، الرئيس الأمريكي حتى الآن فيما يتعلق بالمضيق بندب استراتيجيا وسياسيا هو متردد بنسبة عالية جدا. كما تفضل العميد، لديه كل عوامل القوة التي بإمكانه أن يقوم بشيء كما يقال حازم decisive ويفعله، لكنه لم يفعل هذا الشيء حتى الآن.
7: عوامل القوة هذه التي أشرت إليها عميد الياس، إذا ممكن أن نراها على الخارطة، ما هي الأدوات التي تمتلكها إدارة ترامب حاليا في هذه المنطقة محل النزاع؟
6: قبل الحديث عن هذا الموضوع ليلى، وأنا أريد أن أعقب على كلام الدكتور زويري، عندما في بداية الحرب قال نحن ندعم المملكة العربية السعودية بالاستشارة، بالمشورة العسكرية، بالتخطيط، وحتى بالاستعلامات والاستخبارات، ولكن اليوم يحدث شيء لم نعتد، يعني هذا الحجم الكبير من القدرات فعلا لا يتناسب مع ما يجري في المنطقة، يعني إرسال بطارية باتريوت، وتملك المملكة العربية السعودية 16 بطارية باتريوت، وبالتالي منهم من يقول أن هناك HQ9 وهو مماثل للباتريوت ولكن صيني، وبالتالي حصل هذا الأمر وتحصل في حروب الكثير. إذا نظرنا إلى خارطة اليمن ليلى، عندما نتحدث عن خارطة اليمن الكل يتحدث عن الساحل، هذا هو باب المندب، نتحدث عن الساحل، الساحل يعني طبيعة الجغرافيا والتوبوغرافيا هي تفرض الحروب، تفرض نوع القتال وتفرض نوع فعلا كيفية القتال. هذه المنطقة هو سهل تهامها بطول 400 كيلومتر، فإذا العمليات المناورة المانوفر لشيء معين حصل مع الحوثيين عندما وصلوا إلى باب المندب، اليوم الحكومة تعود بهجوم عكسي للمناورة، ولكن فعلا الحرب الأساسية ومركز الصخر اليوم في الحرب هو في تعز التي تسيطر بارتفاعاتها، جبل كهبوب وغيره تسيطر على الساحل، هناك حرب في الجوف، هناك حرب في الجوف في مأرب، وهذه المنطقة الثلاثية اليوم ما يجري مع المملكة العربية السعودية فعلا هو توسيع أفقي أو تصعيد أفقي، ولكن للولايات المتحدة الأمريكية حاملتي طائرات وأخرى تيودور روزفلت قائمة من سان دييغو، ولكن إحدى حاملات الطائرات جورج بوش ذهبت باتجاه تايلاند مع مدمرة، بقي اليوم حاملة واحدة مع المدمرات المرافقة لها، ولكن من هذه المدمرات يمكن فعلا أن تفتح حرب، ولكن سيصبح يقاتل على جبهتين أساسيتين ويصبح القوى منفصلة، ومن يعرف ماذا يحصل في هذه الحالة.
7: وفعلا إذا يعني أقدم الرئيس الأمريكي على خطوة ما في هذه المرحلة، لا ننسى طبعا موضوع الانتخابات النصفية، وهذا أمر يعني لا يمكن أن يعني نتركه هكذا نمر عليه مرورا
5: عابرا، ما هي العلاقة الآن؟ كيف يمكن أن تؤثر قرارات الرئيس ترامب في هذه المرحلة على نتائج؟
8: طالما تحدثت ليلى عن أن الرئيس الأمريكي خاض هذه الحرب على إيران والآن يتصرف اليمن دون شهير المخاطرة، لا يريد أن يدفع أثمانا، لا يريد أن يقدم أي شيء حتى يحصل على ما يريد. يعني لو كانت شهيته المخاطرة في إيران أعلى مما كانت عليه ربما تغير مسار الحرب بشكل كامل. هو يخوض الحرب على إيران بحوالي 55,000 مقاتل، بينما أمريكا خاضت الحرب على إيران 170، على العراق 170,000 مقاتل، إلى غير ذلك من معايير القوة. الآن هو في اليمن رغم ما تفضل به العميد، هذه القوة العسكرية لا يستطيع أن يوزعها على جبهتين أصلا. هو يخشى أن تضرب القوات، ويخشى ربما على مصالح أمريكا في المنطقة، ربما يخشى أن يخسر جنودا وبالتالي تؤثر على أصوات الأمريكيين في الداخل. مقتله السياسي فقدان شهيته للمخاطرة وعدم قدرته عن الدفاع عن هذه الحروب. الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يدافع أمام الأمريكيين لماذا خاض الحرب على إيران، ولماذا يمكن أن يخوض حربا حتى في مضيق باب المندب. ليس لديه حجة. يعني هو الآن منذ حرب 13 يوما وهو يركز على كلام واحد: لن نسمح لإيران يكون عندها برنامج نووي، لن نسمح. ولكن الكل يعرف عمليا، حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه هذا كلام أصلا غير حقيقي، وأنه إيران ليست قريبة من أن يكون عندها برنامج نووي عسكري. لكن مع ذلك هو يريد أن يبني سردية ليقنع الأمريكيين. ما يحصل باب المندب هو نفس الشيء، سيقال له: لماذا ذهب، لماذا انخرطت عسكريا، ما هي الجدوى من هذا الانخراط، هل هذا يؤثر على الأمريكيين اقتصاديا، هل سيؤثر على أسعار الطاقة؟ كلها أسئلة باعتقادي تقلل شهيته للمخاطرة وتجعله أكثر تردد.
7: حجم المخاطرة إذن بالنسبة للرئيس الأمريكي، ولكن في المقابل
6: استكمالا لما قاله دكتور جوادي، هو طلب من القيادات العسكرية المركزية ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان أن تحضر احتمالات معينة، وقدم 5 احتمالات لليمن وبالتالي لإيران، ولكن هي تنص حسب النيويورك تايمز أنه 3 أيام مستمرة بقوة وحدة كبيرة جدا، وبعدها ماذا يحصل لهنا وهناك. ولكن هذا هو وظيفة القيادة المركزية ليلى، دائما هي تحضر بناء على توجيهات سياسية، هي تحضر بناء على توجيهات سياسية، تدرس العدو، تحضر وتقول ماذا أريد من عتاد. اليوم استقدام تيودور روزفلت هي إحدى هذه الأمور. 2، تذهب للموافقة ويقوم بما يسمى وور جيمينج، يعني قبل البدء بأي عملية هناك ما يسمى بالوور جيمينج لمعرفتها. والأهم ليلى، والأهم دائما في هذا المسار، الاكزيت استراتيجي، يعني كيفية تحقيق الأهداف والخروج. هذا الأمر هو العائق الأساسي أمام الرئيس ترامب، لا يمكن له الذهاب إلى هذه المرحلة. فإذا نحن أمام تقييدات كثيرة، القدرة موجودة ولكن الحسم غير موجود. إذا ذهبنا إلى تعز، يعني تحدثنا على الخريطة والجغرافيا أو التوبوغرافيا، ذباب القيادة الحكومة اليمنية هي سيطرت عمليا، يعني operational control، وهذا لا يعني أنها سيطرت بالكامل عليه، لا تزال هناك قدرة للحوثيين على المقاومة أو القتال، ولكن لا يمكن لهم التحرك كما كانوا قبل. من هنا تدور أغلب المعارك اليوم على محيط يعني جبال كهبوب وعلى محيط تعز، وهي المشكلة المهمة والكبرى كما قلنا بالجبال. لماذا السيطرة عليها؟ يعني أنه فتحت أو قطعت الطريق من تعز لحج إلى عدن، وهذا أمر خطير جدا بالنسبة للحكومة اليمنية، وبالتالي by consequence كما يقال للمملكة العربية السعودية.
5: دكتور زويري، يعني كيف ترى السيناريو خلال، يعني على المدى القصير الآن ونحن نتحدث عن الأسابيع القادمة، وأيضا إذا كان هناك أي يعني تأثر للعملية السياسية برمتها اللي يفترض أن تتوصل إلى تسوية بين الحوثيين والسعوديين بسبب هذا؟
8: الحوثيون أمامهم فرصة أن يبقوا ضمن المشهد السياسي وأن لا يحذفوا سياسيا، لأنه ما الحديث في اليمن حتى من الأطراف الإقليمية لا أحد يريد أن يخرجهم من المشهد السياسي. ما يحاول أن يفرضوه الآن عبر العسكرة أن يكون لهم اليد العليا في المشهد السياسي، وهذا باعتقادي لن يحصل مهما كانت الأثمان، لأنه بالمحصلة مهما كان وجودهم أقلية داخل المجتمع اليمني بمعنى آخر، سواء كان سكانيا أو حتى توزع جغرافي، وبالتالي هذا من شأنه أن يؤزم الأمور أكثر. لكن باعتقادي هناك مسار موازي، مسار دبلوماسي تنخرط فيه الأطراف ومسار عسكري يظهر يحجم قدرة الحوثيين العسكرية والانتشار العسكري. من شأن هذول المسارين أن يخففوا حدة التوتر وربما يطلقوا مسار أو ينتهوا إلى مسار تعود فيه الحكومة الشرعية لصنعاء ويكون الحوثيون جزءا من المشهد السياسي بشكل عملي.
7: دكتور محجوب الزويري شكرا جزيلا. عميد الياس حنا شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة ونعود الآن إلى غرفة الأخبار في ملا.
0: شكرا لليلى ولضيفيها. مشاهدين الآن إلى سوريا، حيث رحبت وزارة الخارجية بتأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام اتفاقية عام 1974 التي تضبط اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وسوريا، وذلك خلال مناقشته التوغلات الإسرائيلية المستمرة في جنوب وجنوب غرب سوريا. معنا من نيويورك السفير إبراهيم العلبي مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة. سعد سفير أهلا بك. أولا بإطار عام وزارة الخارجية إذا رحبت بتأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام اتفاقية 74 و900 ألف التي تضبط وقف إطلاق النار، هل تكفي الترتيبات الأمنية لتحقيق استقرار دائم في الجنوب السوري؟
9: أتحدث لكم للسادة المشاهدين. طبعا هذا الترحيب أتى لأن هذه نوعا ما السابق الأولى التي يقوم بها مجلس الأمن بعد مشاورات داخلية بخصوص هذه الاتفاقية وقوات حفظ السلام بالخروج علنا أمام الصحافة ليؤكد يعني سريان الاتفاق ويؤكد احترام قوة الأندوب، والأهم من ذلك يؤكد سيادة سوريا على جميع أراضيها ويدعو جميع الدول الأطراف إلى احترام تلك السيادة. وبصراحة هذا الإعلان على العلن بعد مشاورات مغلقة هو ثمرة من ثمرات السياسة السورية تجاه ما تقوم به إسرائيل في الجنوب بعزلها والضغط عليها، ويعني نوعا ما جمع الرأي العام الدولي بالإجماع تجاه سوريا. فكانت هذه المشاورات المغلقة والبيان الصحفي الذي أدلي به، وقبل أيام كان هناك خلال 24 ساعة 45 دولة من سفراء وممثلين دول يقفون بجانبي عندما يعني اجتاز نتنياهو وتدخل إلى الحدود السورية، وقبلها قرار الجولان وإلى آخره. فهناك يعني حراك دولي مستمر على أي حراك إسرائيلي يقوم بالجنوب من أجل جلب المجتمع الدولي، وهذا ما نجحنا به إلى يومنا، وكان هذا الإعلان الصحفي إحدى تلك الثمرات، جلب المجتمع الدولي بجانب سوريا ضد الموقف والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب. وأيضا وهذا الأمر طبعا هو يأتي بالتوازي على ما نقوم به مع الولايات المتحدة بعمليات التفاوض والوساطة للوصول إلى اتفاق أمني، ولكن في نفس الوقت أيضا بالتوازي أيضا مع عدم إغفال أي حقوق من حقوق أهلنا السوريين في تلك المناطق، وهذا أيضا ما نجحنا به من خلال الكلام اللي تحدث به المفوض السامي لحقوق الإنسان قبل يومين عن الاعتقالات التي تقوم بها إسرائيل والتوغلات التي تقوم بها إسرائيل، وقبله المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق التي قالت أن ما تقوم به إسرائيل في الجنوب قد يرقى لجرائم حرب. فهذه العملية كلها نوعا ما هي الأدوات السياسية والقانونية التي نستخدمها ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وأصبح واضحا أن العالم يقف بجانب سوريا ضد تلك الانتهاكات بما فيهم مجلس الأمن بأعضائه الخمسة، وكلنا نعرف أن الأعضاء الخمسة لا يتفقون كثيرا على أمر، ولكنهم اتفقوا في هذه الحالة على دعم سيادة سوريا وطالبوا الدول باحترامها أيضا.
0: كيف يمكن أن يترجم ذلك ضغطا على إسرائيل من وجهة نظرك؟
9: طبعا هذا الامر يعني بدا الان او منذ هذه السياسه بدا يسبب ضغط. يعني اعطيك مثال، السفير الاسرائيلي في الامم المتحده عندما تواجهت معه في الجلسه الاخيره قال انه اتى الى جلسه سوريا لانني جمعت 45 دوله ووقفت هذه الدول ضد اسرائيل، واتى بلوحه يحاول ان يبرر وجوده وانه هو في منطقه صغيره ولماذا العالم يتحدث عنه. فهذا الامر اصبح يشكل ضغط سياسي وضغط دولي على اسرائيل، ليس لديها أي ذرائع، ليس لديها أي أسباب لما تقوم به في الجنوب السوري. هي لا تحتاج إلى جبهة دولية حقوقية جديدة لا تستطيع الرد عليها، ومن ثم يعزلها دوليا أكثر فأكثر بما يخص الملف السوري، ويعطينا نحن الكثير من الدعم الدولي الذي حصلنا عليه لأننا ينظر إلينا نحن الدولة التي تلتزم بالقانون الدولي وبالاتفاقات وبقرارات مجلس الأمن، بينما إسرائيل تضرب بها عرض الحائط. فكل هذه الأمور تسبب ضغط دولي على إسرائيل، مما أيضا يعطينا عند عملية التفاوض وعند عملية الوساطة أداة إضافية لنقول أن العالم يرفض ما تقوم به إسرائيل، وليس هناك مبرر محلي أو دولي لما تقوم به.
0: طب ما صعوبة المهمة التي هي على عاتق الدبلوماسية السورية حاليا، وهي فكرة الموازنة ما بين الحفاظ على سيادة الدولة السورية من طرف سعادة السفير، ومن طرف آخر تجنب أي صدام مباشر على المستوى العسكري مع إسرائيل؟
9: طبعا عندما تحدث فخامة الرئيس ومعالي وزير الخارجية أننا لا نريد صدام عسكري، لأننا الآن في معركة البناء، والحمد لله هذه المعركة تسير بشكل سريع، والاستثمارات بدأت ومذكرات التفاهم وإلى آخره، هذا لا يعني أننا لن نجابه قانونيا ودبلوماسيا. أننا الحق معنا والقانون الدولي معنا، والسياسة الدولية أيضا والمنطقة لا تريد لسوريا أن لا تكون مستقرة لأسباب كثيرة. يعني سوريا من مصلحة العالم أجمع، وهذا ما رأيناه في زيارة مجلس الأمن إلى سوريا، كان زيارة تاريخية لأول مرة، زيارة الأمين العام، زيارة وزراء الخارجية من أوروبا، العلاقات السورية الأمريكية، أن استقرار سوريا مهم للمنطقة وللعالم. فنحن نترجم هذه أو نحصد هذه النقاط على المستوى الدولي ونضغط بها من ناحية الدبلوماسية والقانونية، ومستمرين بذلك. يعني إن كان الكان توقع أننا سنتنازل عن حقوق أهلنا أو لا نتحدث بما يحدث، يعني نحن دائما في كل جلسة في مجلس الأمن، في كل مؤتمر صحفي لمعالي وزير الخارجية، وفي خطاب فخامة الرئيس في في في نيويورك أمام العالم كله، دائما نتحدث في هذه الأمور ونحولها إلى أوراق ضغط. يعني هذه المشاورات المغلقة التي حدثت لمجلس الأمن هي عن تقرير الأمين العام. تقرير الأمين العام يتحدث عن انتهاكات كبيرة جدا من قبل إسرائيل لاتفاق 74، وأتى بعد زيارة الأمين العام إلى سوريا، زيارة نظمناها نحن يعني في في في وزارة الخارجية والوزارات المعنية. عدم المجابهة العسكرية يعني هي موقف واضح لأننا نريد التركيز على البناء، ولكن هذا لم يعني أبدا من اليوم الأول عدم الضغط الدبلوماسي والدولي، والذي أبدأ الآن يعني بدأ يعطي أكله، مثل ما تحدثنا في كثير من القرارات بالتصويتات بالوقوف الدولي بإجماع مجلس الأمن على اتفاق 74، وهو كان أمر يعني رفضه نتنياهو في البداية، فقال له العالم لا، هذا الاتفاق ما زال ساري، وهناك قوات حفظ السلام، ويجب على جميع الدول احترام سيادة سوريا.
0: أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير إبراهيم العلبي من نيويورك، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، شكرا لك. هذا وقد ألقى الاتفاق الأمريكي والروسي بشأن الديزل بثقله على العلاقة بين واشنطن وكييف، خصوصا بعد تصريح ترامب بضرورة انتخاب الأوكرانيين رئيسا جديدا من أجل التوصل لاتفاق.
10: من مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، لا تتوقف أزمة الطاقة عند النفط الخام، فضربة الأقصى أصابت المشتقات، وفي مقدمتها الديزل، شريان النقل والصناعة والزراعة، والعقدة تبدأ عند المصافي حيث يتحول الخام إلى ديزل. في الخليج عطلت الحرب الأمريكية الإيرانية الملاحة في هرمز وهددت المصافي والمنشآت النفطية، وفي روسيا تضرب المسيرات الأوكرانية المصافي واحدة تلو الأخرى. يستهلك العالم ما يصل إلى 30 مليون برميل يوميا من الديزل وأنواع الوقود الأخرى، وحسب وكالة الطاقة الدولية تصل الفجوة العالمية من الديزل إلى 2 مليون برميل يوميا. في الولايات المتحدة سجل الديزل في سبتمبر أعلى مستوياته السعرية حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، واليوم ما زال متوسط سعر الجالون فوق $6 بزيادة تقارب 67% مقارنة بالعام الماضي، وفي كاليفورنيا تخطى السعر $8 للجالون. هذه الأسعار انعكست مباشرة على تكلفة النقل. هنا تحولت أزمة الطاقة إلى ورقة في الحسابات الجيوسياسية بين واشنطن وموسكو، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 أكتوبر، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. وسرعان ما رفعت وزارة الخزانة مؤقتا العقوبات المفروضة على الديزل الروسي حتى أبريل 2027، بينما أعلنت موسكو بدء رفع حظر التصدير الذي فرضته في يوليو ومددته في نهاية سبتمبر الماضي. وشمل الاتفاق ضخ موسكو لأكثر من 300 ألف طن فورا، ثم 500 ألف طن خلال نوفمبر، ثم مليونا إضافيا. أما الملايين الثلاثة الأخرى فمشروطة بحالة المصافي الروسية، والمحصلة نحو 5 ملايين طن، أي ما يعادل نحو 36 مليون برميل من الديزل على مدى الشهور المقبلة. هذا الاتفاق الأمريكي الروسي قد يخفف الضغوط في أسواق الديزل، وقد يمنح الكرملين متنفسا ماليا وسط تساؤلات عن قدرة

الأمريكي في المواجهة الروسية الأوكرانية، وكيف سينعكس هذا التحول في إدارة الولايات المتحدة للمسار السياسي التفاوضي، وبالتالي في منظورها للصراع ومآلاته.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني

0: ATALegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
4: هيا

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا ممن يحبهم الله، إنهم أصحاب الذلة على المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الذلة على المؤمنين تعني التراحم والتواضع والعطف، وليس بمعنى التذلل والانكسار على وجه الضعف والهوان والخور. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة على، قال أذلة على المؤمنين، تضمينا لهذا الفعل لمعاني هذه الأفعال، يعني كأنه قال عطوفون على المؤمنين، مشفقون على المؤمنين، ولم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل، وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول، فالمؤمن ذلول لا ذليل. وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الآية: أذلة على المؤمنين أرقاء عليهم رحماء بهم، وأعزة على الكافرين أشداء عليهم غلظاء بهم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه. وقد قال نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إن قيد انقاد، وإذا أنيخ على صخرة استناخ. رواه البيهقي وصححه الألباني، حسنه الألباني. المؤمنون هينون لينون. قال المناوي: المراد أن المؤمن سهل، يقضي حوائج الناس ويخدمهم، وشديد الانقياد للشرع في أوامره ونواهيه، إنه كالجمل الأنف الذي على أنفه زمام وأنفه مجروحة، فهو لشدة الوجع في أنفه ينقاد لكل من يقوده، انقيد انقاد، وإذا أنيخ ولو على صخرة استناخ. فمن أراد أن يحبه الله فليستعمل الرحمة والرفق وخفض الجناح مع المؤمنين. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ووصف الله المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم يذلون لإخوانهم، يتواصون بالرحمة فيما بينهم. يقول الله في وصف أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في آخر سورة الفتح: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد أمرنا الله تعالى بخفض الجناح للوالدين، فقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الطبري: كن لهما ذليلا رحمة منك بهما، تطيعهما فيما أمراك به مما لم يكن لله معصية. وقال علامة السعدي: تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف أو رجاء لمالهما ونحو ذلك من المقاصد. وقد أمر الإسلام بالتراحم العام بين الناس، وجعله من دلائل الإيمان الكامل. فالمسلم يلقى الناس قاطبة وفي قلبه لهم عطف مذخور وبر مكنون، فهو يوسع لهم ويخفف عنهم جهد ما يستطيع. ولنستمع إلى هذا الحديث العظيم. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها الرحمة العامة، رواه الطبراني وحسنه الألباني. الرجل قد يهش لأصدقائه حين يلقاهم، وقد يرق لأولاده حين يراهم، وذلك أمر يشيع بين الناس، لكن المفروض في المؤمن أن تكون دائرة رحمته أوسع، فهو يبدي بشاشته ويظهر مودته ورحمته لعامة من يلقاه. وقد جاءت الأحاديث تترى تحث على هذه الرحمة الشاملة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ومع ذلك نبه الإسلام إلى أن هناك أقواما مخصوصين ينبغي أن يحظوا بأضعاف من الرحمة والرعاية. من هؤلاء ذوي الأرحام، والرحم مشتقة من الرحمة في مبناها، فينبغي أن يستقيم معها في معناها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمة، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه غير واحد. وعلى المسلم أن يؤدي حقوق أقربائه، وأجدر الناس بجميل بره أمنهم عليه وأولاهم به وهم والداه، كما سبق في قول الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولا ينبغي المسلم أبدا أن يوصد قلبه ويغلق بيته دون أقاربه، وأن يبت ويقطع علائقهم، فيحيا بعيدا عنهم، لا يواسيهم في آلام ولا يسدي إليهم عونا. هذه القطيعة تحرم الإنسان من بركة الله وتعرضه لسخط الله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب يا رب، فيجيبها الله: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ رواه أحمد وصححه الألباني وغيره. وممن يستحقون مزيدا من الرحمة اليتامى، فإن الإحسان إليهم والبر بهم وكفالة عيشهم وصيانة مستقبلهم من أزكى القربات. فعن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وتجمل الرحمة مع المرضى وذوي العاهات، فأولئك أناس قيدتهم العلة ونغص عيشهم حر الداء ومر الدواء، وهم في صبرهم على أوجاعهم قريبون من الله جديرون برحمته. ولذلك ينبغي أن نحذر من الإساءة إلى المرضى والاستهانة براحتهم، فإن القسوة معهم أمر غليظ. ومن مواطن الرحمة أن نحسن معاملة الخدم، وأن نرفق بهم فيما نكلفهم من أعمال، وأن نتجاوز عن هفواتهم وأخطائهم. ينبغي أن لا نحس بسطوة التصرف فيهم فنعبث بتسخيرهم، فإن الله إذا ملك أحدا شيئا فاستبد به وأساء سلبه ما ملك. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود والترمذي. ثم قال الله تعالى في هذه الآية التي ابتدأنا الحديث بها: أعزة على الكافرين. والشدة على الكفر مصدرها الغير على الإيمان والسعي لصيانته من العابثين والملحدين. ولذلك وصف الله تعالى الصحابة بقوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمدافعون عن الإسلام في هذا العصر وفي كل زمان ينبغي أن يشيدوا أخلاقهم على الرحمة الشاملة، فإذا ألجأتهم سيئات أعداء الله إلى الشدة فآخر الدواء الكي. والرحمة أحيانا تكون أو تظهر بطابع القسوة، كما قال الشاعر: فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زعيقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لن يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.

قتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد

يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا.

الآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به والريح يعلن للناس مقدرتك والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا رب العالمين. يا رب ندعوك كما علمتنا، يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين وإلى سنته وطريقته من المقتفين وعلى حوضه من الواردين وإلى قدمه من الواصلين وبحبك وحبه من المشغولين وإلى طلبك قاصدين وفيما عندك راغبين وإليك متوجهين وعلى ما يرضيك مقيمين وعمن سواك منقطعين وبك متولعين وفي كل شيء وقبله لك شاهدين وبما أعطيتنا راضين وفي جمالك مستغرقين وفي كمالك مستهلكين وبجمالك عارفين وبكل ناطق لك سامعين وبكل مبصر لك مبصرين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
5: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: ما يتعلق بمنزلة الاستقامة والتقوى، ونحن اليوم سننزل في منزلة شريفة وجليلة، بل هي من المنازل المحورية والأساسية في السير إلى الله سبحانه وتعالى، وهي منزلة المحبة، منزلة المحبة. وهذه المنزلة كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله هي الغاية القصوى من المقامات، فما قبلها مقدمات إليها وما بعدها ثمرات لها. وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله يصف هذه المنزلة، منزلة المحبة، بأنها روح المقامات والأحوال، روحها الذي يبعث فيها الحياة. وألف في شرف هذه المنزلة كتابه المشهور روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وتحدث في هذا الكتاب عن المحبة بالمعنى العام الذي يشمل محبة الله تبارك وتعالى أيضا، بل إنه قال كلمته الجميلة وتشبيهه الرائع عندما قال: القلب في سيره إلى الله تعالى كمثل الطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فجعل المحبة رأسا للطائر، والطائر لا حياة له بدون الرأس. يمكن أن يكون مهيض الجناح لكن لا يمكن أن يكون بلا رأس. فهكذا هذه المحبة، وهي من أبرز الصفات والمعاني الإيمانية التي يقيم الإنسان المسلم علاقته بالله تبارك وتعالى على أساسها، فهي منزلة محورية وأساسية يجب أن تجعلها أساسا في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. بل إن الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة في المحبة يقول بأن كل حركة في العالم أصلها الإرادة والمحبة، كل حركة في العالم في هذه الكائنات إنما يرجع إلى أصل الإرادة والمحبة. فنحن أمام منزلة إيمانية جليلة جدا، وهي محبة الله تبارك وتعالى. ونقصد بالمحبة تعلق القلب والنفس بالله تبارك وتعالى تعلقا شعوريا إيمانيا يبدأ من القلب ثم ينعكس في الجوارح والسلوك والأعمال. أن تكون علاقتك بالله عز وجل قائمة على هذه المحبة القلبية، على هذه العاطفة الصادقة الجياشة التي تملأ قلبك ثم تنعكس بعد ذلك في أعمالك وفي سلوكك. وهذا من أوجب الواجبات، بل أن تجعل حب الله مقدما على كل أنواع المحاب الأخرى هو من أوجب الواجبات التي أوجبها الله تعالى في كتابه، كما قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله تعالى أوجب علينا ليس أن نحبه أن نتعب، بل أن يكون حبه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأن نقدم حب الله عز وجل على حبنا لكل الأشياء التي تميل إليها نفوسنا وقلوبنا. لماذا هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حقيقة هو أحق من تتعلق به القلوب، وهو أحق من تحبه النفوس. لماذا؟ لأن كل أسباب المحبة قد وجدت في حب الله تبارك وتعالى. نحن نحب الإنسان إما لكماله وجميل صفاته، فنحب مثلا فلانا من الناس لأنه كامل الأوصاف كمالا بشريا إنسانيا، فنحبه لأنه صاحب دين وصاحب علم صاحب خلق، حتى أحيانا نحبه لجمال صورته جبلة، وأحيانا لا يكون الرجل كذلك لكن نحبه لإحسانه، تحبه لأنه يوما من أيام الدهر أحسن إليك وقدم إليك معروف وأخذ بالأسباب في إزالة كربة من كرباتك، فأنت تحبه ليش؟ لإحسانه وجميله، والإنسان عبد الإحسان. طيب، هذه الأسباب التي من أجلها نحب نحن الأشياء والأشخاص قد وجدت على أكمل الوجوه في حق الله تبارك وتعالى، فمن يبلغ في أوصافه وجماله وكماله ما عند رب العالمين؟ لا أحد. له الأسماء الحسنى والصفات العلى على أكمل الوجوه، عنده الكمال وعنده الجمال وعنده الجلال، كل هذه الكمالات عنده على أكمل الوجوه، فنحبه لكماله سبحانه وتعالى. ثم من أعظم إحسانا علينا من رب العالمين؟ هو أعظم إحسانا إلينا حتى من آبائنا وأمهاتنا. الله تعالى أحسن إليك بنعمة الإيجاد أولا، أوجدك من عدم، ولولا مشيئته لكنت عدما، لم تكن شيئا مذكورا، فأكرمك بهذا الإنعام نعمة الإيجاد. ثم لا تزال في كل لحظة تحت نعمة الإمداد، يمدك في كل لحظة بالهواء والأكسجين، يمدك بالصحة، يمدك بالطعام والشراب، يسهل لك الأمور، يحفظ عليك مصالحك، فلا تزال في كل لحظة وأنت غارق في نعم الله. وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة هي موجودة فيك؟ فسببها هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل هذه النعمة عليك. فإذا كان هو صاحب الإحسان، الإحسان في الدنيا وفي الآخرة، وهو صاحب الكمالات كلها والصفات كلها، فهو حقيق أن يحب سبحانه وتعالى، حقيق أن تتعلق قلوبنا به عز وجل. ولهذا يقول ابن القيم في قوله تعالى يحبهم ويحبونه، يقول ليس العجب في قوله يحبونه، لأن الله أهل أن يحب، لكن العجب في قوله يحبهم، يحبهم وهو رب العالمين، يحبهم وهو مستغن عنهم لا يحتاج إليهم، يحبهم على نقصهم على ضعفهم على حاجاتهم التي لا تنتهي. بل الأعجب من هذا أن هذه المحبة أصلا هو الذي غرسها في قلبك، يعني محبتك لله وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها وغرسها، ولولا إرادته ومشيئته ما وقعت محبته في قلبك، فهو أحبك أولا وغرس في قلبك هذه المحبة، ثم أفاض عليك بكمال محبته سبحانه وتعالى بعد ذلك. ولهذا هذا سر التقديم، لأنه قال يحبهم ويحبونه، فقدم محبته سبحانه وتعالى لهم، لهؤلاء لحزب الله هؤلاء المؤمنين، قدم محبته على محبته، لأنه هو أحبهم أولا فألقى هذه المحبة في نفوسهم، ثم أفاض عليهم بكمال المحبة بعد ذلك. فهو صاحب الفضل، حتى عندما تحب رب العالمين هو صاحب الفضل عليك. ولهذا ختم الآية بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله، هذه الصفات وهذه اللطائف الإلهية والمنح الربانية، ترى هذه كلها من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. ولهذا قال بعض السلف: أحبك قبل أن تحبه، أحبك هكذا غرس في قلبك الهداية والإيمان والصلاح والمحبة والتعلق بالله سبحانه وتعالى، ثم جازاك على هذا بكمال الفيض والمحبة أيضا بأكثر مما كان لك في أول الأمر. فالله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أحق من تعلقت به القلوب والنفوس، وأحق من وجهنا له هذه العاطفة الجياشة في الإنسان، وهي عاطفة الحب أو عاطفة المحبة، لأن هذه العاطفة هي في أصلها هي جبلة وغريزة في الإنسان، كما قال بعض العلماء، قال: الحب كامن في الفؤاد كمون النار في الزناد، إن أوريته أورى وإن تركته توارى. يعني إذا غذيته بمعاني الإيمان والإجلال لله سبحانه وتعالى يزداد هذا الشعور وينمو، مثل النار الخفيفة إذا نفخت فيها فإنها تتحول إلى نار كبيرة. هكذا يقول عاطفة الحب في الإنسان هي عاطفة جبلية، فإذا غذيتها وأوريتها بهذه المعاني الإيمانية فهذه المشاعر تقوى وتتعلق بالله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يفسر المحبة بالإرادة، وهذا فيه نظر، لأن هناك فرقا بين الإرادة والمحبة، فإن الإرادة أعم من المحبة والمحبة أخص من الإرادة. كل محب مريد، ولكن ليس كل مريد محب. فتفسير المحبة بالإرادة هذا ضرب من التأويل الذي لا نحتاج إليه، وهو صرف لللفظ عن ظاهره. وبعض العلماء يفسر المحبة بالاتباع والطاعة، ويقول: حب الله هو اتباع شرعه، وحب رسول الله هو اتباع سنته. وهذا في الواقع هو تفسير باللازم، تفسير باللازم وليس تفسيرا بالحقيقة. وإلا في المحبة أصلها عاطفة في القلب، شعور وإيمان وتعلق يكون في النفس، ثم إذا كان صادقا ينعكس بعد ذلك في السلوك والجوارح. فالطاعة والاتباع هي من لوازم المحبة ومن واجباتها كما سنرى، ومن علاماتها التي تدل على أنها حقيقة أو ليست حقيقة، أن تنظر في سلوك الإنسان. ولكن لا يصح أن نقول المحبة هي الاتباع والطاعة، لا، الاتباع والطاعة هي من لوازم المحبة. قبل هذا لابد أن تكون عندك هذه العاطفة الشعورية وهذا التعلق القلبي الصادق بالله سبحانه وتعالى، بحيث تقدم حبه على كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا كان هذا في محبة رسول الله فكيف في محبة الله تبارك وتعالى؟ فهذه أيها الإخوة حقيقة المحبة، وهذه المنزلة هي بمثابة الشجرة المباركة التي وصفها الله تعالى في كتابه وقال: أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه المحبة لو غرست في قلبك أبشر بثمرات لا نهاية لها، بل يقول الغزالي بأن كل المنازل الأخرى التي ستأتي هي من ثمرات هذه المنزلة، وهي منزلة المحبة لله سبحانه وتعالى. أول ثمرات هذه المحبة وأعظمها هو حب الله تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل، أنت إذا أحببت الله تعالى حبا صادقا الله تعالى سيقابلك بحب منه سبحانه، يحبهم ويحبونه، والجزاء من جنس العمل. يقول إذا أحببتني أعطيتك من حبي ما هو أعظم مما صدر منك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث القدسي أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل وهو أشرف الملائكة وقال له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء. من أهل السماء؟ الملائكة، ولا يحصي عددهم إلا رب العالمين سبحانه. فيقول لهم يا أهل السماء إن الله يحب فلانا هكذا، ويسميه ويسميك باسمك، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ماذا تريد أكبر من هذه الثمرة؟ أن الله تعالى يكافئك على هذه المحبة والطاعة بمحبته سبحانه وتعالى. بل قال في الحديث القدسي بصيغة قوية، قال وجبت محبتي للمتحابين في. أنت مجرد أن تحب أخاك في الله لأجل الله، الله تعالى يقول وجبت محبتي. شوف صيغة وجبت، هذه صيغة في اللغة العربية تدل على اللزوم والتأكيد والثبات. وجبت محبتي للمتحابين في. هذا إذا أحببت مخلوقا لله تعالى، فكيف عندما تحب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فأول ثمرات هذه المحبة أيها الإخوة هي محبة الله تعالى لك، ومحبة ملائكته لك، ووضع القبول لك في هذه الأرض. ثم بعد ذلك لا تنتهي الثمرات عند هذا، في ثمرات كثيرة منها، ومن بركات هذه المحبة أن القليل من العمل يكفيك وينجيك عند رب العالمين. الكثير من العمل بدون محبة لا تركن إليه، ولكن القليل من العمل مع المحبة الصادقة تكفيك يوم القيامة، ليس في النجاة فقط بل في رفعة المنزلة أيضا. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ يعني أخبرني عن وقت قيام الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صرفه إلى شيء ينفعه بدل الأسئلة التي لا تنفع، فقال له وما أعددت لها؟ يعني في سؤال أهم من هذا السؤال، وما أعددت لها؟ يعني للساعة إذا قام. قال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. فقال له المرء مع من أحب، وفي رواية أنت مع من أحببت. قال سمنون المحب رحمه الله، وهو من أكثر الصالحين الذين كان يركز في تربيته وأدبياته على منزلة المحب، حتى لقبوه بسمنون المحب. وسمنون البصري، ولكن لقبوه بسمنون المحب لكثرة تعلقه بمنزلة المحبة لله. وكل تربوياته وتوجيهاته وأشعاره وأدبياته تدور حول حب الإنسان لله تبارك وتعالى. فسمنون المحب قال ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة. قالوا كيف هذا؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، ومن أحب الله فهو مع الله، ثبتت له معية الله سبحانه وتعالى، ومن أحب رسول الله فهو مع رسول الله، ومن أحب الصحابة فهو مع الصحابة. بماذا؟ بهذا الحب، بهذه العاطفة الصادقة في قلب الإنسان. فكفاه القليل من العمل وصار مع من يحب، معهم يكرم، معهم ويشرف، معهم في الآخرة. بل من ثمراتها كذلك أن المعاصي لا تضر هذا المحب كثيرا. يعني هذه المحبة كما أنها تبارك العمل القليل من الطاعات، كذلك تخفف من آثار السيئات العظيمة. والمحب الأصل أنه لا يعصي، إن المحب لمن يحبه مطيع، لكن هذا المخلوق بشر، إنسان، قد يسقط أحيانا، قد يزل أحيانا أمام المغريات.

إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حد الله عليه، ما في مجاملات في الحدود. ولكن لما أخذوه لإقامة الحد قال بعض الجالسين لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. هذا كبير، ارتكب كبيرة من الكبائر وشرب الخمر وتكرر منه هذا، ومع هذا يدافع عنه أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وينهى من لعنه ويعلل النهي عن اللعن بهذه: فإنه يحب الله ورسوله. وهذا على قواعد الأصوليين في مسالك العلة يفيد التعليل، يعني لا تلعنوه، ما هي العلة يا رسول الله؟ فإنه يحب الله ورسوله. فحب الله ورسوله علة مانعة من اللعن، فكل من ثبت أنه يحب الله ورسوله فلا يجوز لعنه. فلاحظوا كيف هذه المحبة الصادقة لله سبحانه وتعالى، حتى إن وقع هذا المحب في هذه الورطات وفي هذه المزالق، فإن هذه المحبة تأتي لتكون مخففا لهذه الزلة التي وقع فيها. بل أيها الإخوة، هذا الحب الصادق إذا غرس في القلب تهون معه الشدائد والمشقات، حتى الطاعات تتحول إلى لذة في القلب والروح. لا يجد المحب من مشقة العبادات والطاعات ما يجده غير المحب، فحبه الصادق لله سبحانه وتعالى يزيل عنه هذه الشدائد وهذه المشقات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه عليه الصلاة والسلام، يعني الجسد كان يتأثر، ولكنه من حيث الروح عليه الصلاة والسلام يعني يرى أن هذا من شكر الله على نعمته، أفلا يكون عبدا شكورا؟ فالجسد في وادي والروح في واد آخر. بل كان يقول: أرحنا بها يا بلال، يجد فيها راحة القلب وارتياح الضمير واستقرار النفس. فهكذا الحب أيها الإخوة الصادق إذا دخل في قلب الإنسان فإنه يخفف عليه هذه المشاق، ويحول له هذه الأعمال التي يتعب فيها الناس إلى لذة روحية وإلى متعة نفسية بالنسبة لهذا الإنسان المحب. هذه المحبة أيها الإخوة التي تحدثنا عنها وعرفنا حقيقتها ليست على درجة واحدة، ليس كل المحبين على مستوى واحد في هذا المعنى، ولكن يتفاوتون. بعضهم عنده الحد الأدنى، الحب الذي يدفعه إلى أداء الواجبات والكف عن المحرمات، ولكن بعض الناس يزداد هذا الحب عنده إلى التنافس حتى في النوافل وفي الخيرات ومسابقة الناس في هذه الميادين إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يدفعه حبه إلى مسابقة الناس، وعجلت إليك ربي لترضى. لماذا عجل موسى عليه السلام وجاء قبل الموعد؟ حمله الحب، حبه لله سبحانه وتعالى. أنت إذا الشخص الحبيب إليك أعطاك موعد تتمنى أن تحضر قبل الموعد، وهو فعل هذا من حبه لربه تبارك وتعالى، فعجل في الموت: وعجلت إليك ربي لترضى.

0: حبه دفعه إلى الانتقال حتى من مرحلة التكليم إلى مرحلة الرؤية، واشتاقت نفسه إلى أن يرى محبوبه، وطلب من الله أن يكشف الحجاب، لكن الله منعه ذلك رحمة به وبين له حقيقة هذا المعنى لما تجلى للجبل فجعله دكا. فالحب أيها الإخوة مراتب، بعض الناس في الحد الأدنى، بعض الناس يسابق، بعض الناس يصل إلى المرتبة العليا، بعض الناس للأسف قد يكون حبه لله حبا مصلحيا، يعني ليس حبا لذاته سبحانه وتعالى ولصفاته وأفعاله، ولكن لإحسانه لي. وهذا حب مصلحي يختلف عن الحب الذي ذكرته في حب الإحسان في أسباب المحبة. ذكرت أن المحبة يكون سببها الكمال والجمال، وأحيانا يكون سببها الإحسان، فالإنسان يحب من أحسن إليه، لكن بعض الناس يجعل الإحسان شرطا في حبه لله تعالى، يعامل الله للأسف على الشرطية هذه، يا رب تحسن إلي أحبك، ما تحسن إلي لا أحبك. هذا الحب المصلحي الذي يقدح في الإنسان، لكن لا، المؤمن لا يجعل الإحسان شرطا في حبه لربه، إنما هو سبب من الأسباب. كلما أتأمل في إحسانه إلي أزداد حبا له، فهو يجعله سببا لكن لا يجعله شرطا، لا يجعله شرطا مثل ذاك الشاعر عيلان النهشلي الذي قال أبياته المشهورة: أحب أبا مروان من أجل تمره، يقول أحب أبا مروان من أجل تمره، وأعلم أن الرفق بالمرء أرفق، ووالله لولا تمره ما حببته، ووالله لولا تمره ما حببته. وعنده الجيران أحب إليه، وكان عياض منه أدنى ومشرق، عياض ومشرق من أصحابه، وكانوا أحب إليه من أبي مروان هذا. لكن أبو مروان كان دائما يرسل التمر، كراتين التمر ما تتوقف، فيقول أحب أبا مروان من أجل تمري، يقول والله لولا هذا التمر ما حببته، يعني أو ما حببته بكسر الماء. فهذا حب مصلحي، المؤمن لا يعامل ربه هكذا. الإحسان هو سبب من أسباب المحبة، ولكنه ليس شرطا فيها. لا تقل يا ربي إذا ما تحسن إلي أنا ما أحب، وبعدين هذه فرضية غير واقعية، لأن الله محسن إليك في كل حال، يعني شئت أم أبيت، أقل الهواء الذي تتنفسه هذا من خالقه ومن الذي يوصله إليك؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تنفك عن إحسان الله تعالى، لكن المؤمن لا يجعل إحسان الله شرطا في محبته، هو سبب من الأسباب، لكنه يحب الله قبل كل شيء لجلاله وكماله وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. ولهذا محبة الله بسبب الجلال والكمال أعظم من محبة الله بسبب الإحسان. من يحب الله لكماله وجلاله وعظمته ووحدانيته هذا أعظم عند الله من الذي يحبه لإحسانه. فإذا المحبة مراتب ودرجات، وكل إنسان له حظ من هذه المنزلة تختلف عن منزلة الآخرين. كيف نكتسب هذه الصفات؟ فما هي طرق الوسائل التي إذا أخذنا بها وصلنا إلى هذا الكنز العظيم وهو محبة الله تعالى؟ أول هذه الوسائل والطرق المعرفة، العلم والمعرفة. تعرف على ربك سبحانه وتعالى، كلما ازدادت معرفتك لله كلما ازداد حبك له سبحانه وتعالى. والله تعالى يعرف بماذا؟ يعرف بالتأمل في خلقه وفي كونه وفي آياته التي بثها. تأمل فيها وانظر في النجوم وفي الكواكب وفي الأشجار وفي الآيات من حولك، تزداد معرفة بربك. وكذلك تأمل في كتابه المسطور، في هذا القرآن الكريم، تعمق في قراءته وتأمل في معانيه وتدبر فيما انطوى عليه القرآن من الإعجاز والآيات، يزداد حبك لله سبحانه وتعالى. فأول طرق المعرفة هو المحبة هو المعرفة، كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: الإنسان لا يحب الشيء إلا إذا سبق له معرفة به، لا يحب الشيء إلا إذا سبقت له معرفة به. فأول هذه الطرق هي طريق المعرفة. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ثم كذلك التفكر في النعم، من هذه الوسائل أن تنظر إلى نعم الله عليك. إذا أردت أن تغرس المحبة في قلبك فانظر دائما إلى إحسان الله إليك ونعمه عليك، وأنه ما من نعمة من هذه النعم إلا وأنت غارق فيها، والله تعالى هو خالقها ومانحها. يقول أبو سليمان الواسطي رحمه الله: ذكر النعم يورث المحبة، ذكر النعم يورث المحبة. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ودخل المسجد فرأى حلقة من أصحابه يتحدثون، فجاء عليه الصلاة والسلام وقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من به علينا من نعمه. فقال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. فتذكر نعم الله سبحانه وتعالى واستحضار هذه النعم، هذا سبب يحبه الله سبحانه وتعالى ويباهي به ملائكته. الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة جلسا ليلة كاملة وهما يعددان نعم الله عليهم وعلى العباد، فطال المجلس حتى طلع الفجر. فكان هذا من موضوعات التربية عندهم، أن نجلس لنتذكر نعم الله، لأن الإنسان متى يكون جحودا ويطغى؟ عندما ينسى نعم الله عليه، عندما ينسى أن كل ما عنده من النعم والقدرات والغنى والصحة هو من عند الله سبحانه وتعالى، فيطغى الإنسان عند ذلك. لكن عندما يستحضر أن كل خير هو من الله يظل قلبه حيا، ويظل هذا الحب الإلهي في قلبه قويا. وبعكس إلف النعمة أيضا، نحن من المخاطر والمعائب التي نقع فيها أحيانا إلف النعمة، بمعنى أننا نألف النعم اليومية التي نعيش فيها فلا نحس بها، يعني نمر بها كأنها شيء عادي وأنه ما حصل شيء، ولكن متى نستيقظ؟ لما تنزع النعمة، لما تذهب الصحة، أوه الله كم لله علي من نعمة، كم أحسن إلي من الدهر وأنا كنت في هذه النعمة وما تنبهت لها. فلهذا أيها الإخوة ذكر النعم دائما، ما أنعم الله به عليك هذا من أعظم أسباب اكتساب المحبة. كذلك أيها الإخوة أن تتفكر في مظاهر اللطف بك، اللطف والرحمة والتيسير الإلهي بك أنت في شريعته. الله سبحانه وتعالى ما كلفك أولا إلا بما يدخل في جهدك وطاقتك، ومع هذا يقول لك أنا أقبل منك العمل الواحد وأعطيك 10 حسنات، أعطيك عليها أجورا مضاعفة. هذه الصلوات الخمس التي تصلونها هي 5 في العدد لكنها 50 في الأجر، ضاعف لكم هذه الأجور فاعتبرها ك50 صلاة من حيث الأجر. هذه رحمة. يقول لك إذا كنت مسافرا يكفيك 2 من 4، يخفض تخفيضات حتى في هذه العبادات التي هي حقوقه عليك. إن كنت مريضا لا حرج، أفطر وأخر الصيام إلى وقت آخر. إن وجدت مشقة زائدة في القيام لا بأس أن تجلس عند العبادة. سبحانه، يعني من يتأمل في رحمة هذه الشريعة وفي تيسيرها يزداد حبا لله سبحانه وتعالى. غير النعم التي أنت فيها، نعمة الشريعة وضع لك نظاما ميسرا لم يكلفك بما يخرج عن طاقتك وقدرتك، إن استطعت فافعل، إن لم تستطع فلا يجب عليك. التفكر في مظاهر اللطف والتيسير والرحمة في هذه الشريعة يجعل من حب الله تعالى حبا يسري في عروقنا. كذلك أيها الأحبة كثرة ذكر الله تعالى، تريد أن تكبر هذه المحبة في قلبك اسقها بماء الذكر، أشغل لسانك دائما بذكر الله مع حضور القلب. هذا الذكر هو الماء الذي تسقي به شجرة المحبة في قلبك، ومتى انقطعت عن هذا الذكر ستقل هذه المحبة وتجف في قلبك كما تجف الشجرة إذا أقللت من سقيها الماء. فذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة من أعظم الوسائل التي تنمي هذه المحبة في قلبك. كذلك الدعاء والإقبال على الله. كم ندعو أيها الإخوة، ولكن لاحظوا في دعواتنا أننا كثيرا ما تدور دعواتنا حول الاحتياجات المادية وحول الحاجات الدنيوية للأسف، ولكن قليل منا من يسأل الله هذه المعاني والكنوز الإيمانية، أن يقول يا رب ارزقني حبك، يا رب عمر قلبي باليقين، اللهم ارزقني الشوق إلى لقائك. هذه النعم المعنوية للأسف لا ننتبه لها، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى قال عليه الصلاة والسلام عقب أن ذكر هذا الحديث، دعا صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا حق فتعلموهن وعلموهن. يعني هذه المعاني ومنها هذا الذكر، هذا الدعاء، أن تدعو الله تعالى أن يرزقك حبه سبحانه وتعالى. بل ذكر وصح في السنن وفي المستدرك أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام كان من دعاء داود وكان أعبد البشر، يقول عليه الصلاة والسلام كان من دعاء داود وكان أعبد البشر، تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد، اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. فنتدرب على هذه الصيغ نغير من صيغ أدعيتنا، بدل أن تدور في حاجاتنا الدنيوية والمادية فلتدورها على حول هذه المعاني، هذه الكنوز التي هي الأساس، التي تغير حياتك وتغير سلوكك في هذه الحياة. أن تدعو الله تعالى أن يرزقك الإيمان واليقين والتوحيد، وأن يرزقك حبه والشوق إلى لقائه. كان هذا من دعائه، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. ليش بعد القضاء؟ لأنه قبل القضاء ما تدري هو سيقع أو لا يقع، ولكن إذا وقع القضاء هنا تحتاج أن الله يزودك بالرضا بقضائه وقدره. قال: والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لاحظوا عليه الصلاة والسلام كان يسأل هذه المعاني الإيمانية: الحب، الشوق، الإيمان، اليقين. هذه أهم من الحاجات الدنيوية التي دائما نبدأ بها ونتشبه بالنصارى حتى في عبادتهم. النصارى روح الكنائس، ربنا أبانا الذي في السماوات أنزل علينا خبزنا، يعني همهم هو الخبز. في هذا المقام، في مقام المناجاة، أول صيغة عندهم: يا أبانا الذي في السماوات أنزل علينا خبزنا. فنحن نحتاج إلى أن نملأ أدعيتنا بهذه المعاني الإيمانية: اللهم إني أسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبكما وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وأسألك الشوق إلى لقائك. هذه هي المعاني الإيمانية التي يحتاج الإنسان إليها أكثر من حاجته إلى المعاني المادية التي أشرت إليها. طيب، إذا أخذنا بهذه الوسائل وهذه الأسباب، كيف نتحقق أننا تحققنا بالمحبة وصرنا فعلا من المحبين لله تعالى؟ ليس بالشعارات والدعاوى، لأن الدعاوى سهلة يا جماعة، ورفع الشعار سهل. هذا سمنون المحب الذي ذكرته لكم، يعني كان له بيت مشهور قال: ليس لي في سواك حظ، فامتحني كيف شئت. في خطابه لله يقول: يا رب أنا ما لي حظ في سواك، لا أفكر في سواك، فامتحني بما شئت. في لحظة عدم وعي طلب هذا الطلب، يقول: فما مضت ساعة إلا وقد احتبس بوله، احتبس عليه البول، وصار يتقلب كالحية يمنة ويسر، وطالت عليه، طال عليه احتباس البول، فصار يمر على الصبيان في التحفيظ وهم يقرؤون القرآن ويقول: يا أولادي ادعوا لعمكم، ادعوا لسمنون الكذاب. وسمنون المحب فلقب نفسه سمنون الكذاب، يعني قال: فامتحني كيف شئت. وأول امتحان ما قدر يتحمل، فإلى أن عافاه الله تعالى فانطلق بوله وقال: اللهم إني تبت إليك. فسألوا الله العافية، ولا يسأل الإنسان الابتلاء والمحن. فالحب ليس بالشعارات، لكن له علامات. ما هي هذه العلامات؟ أولها المبادرة للطاعة. والله المحب دائما يحب أن يطيع محبوبه وأن يبادر إلى رضا: وعجلت إليك ربي لترضى. فإذا وجدت نفسك كسلانا عن الطاعات وآخر من يجيب النداء، فاعلم أن المحبة ضعيفة. لكن إذا وجدت نفسك سريعا إلى طاعة الله وتسمع الأذان وتجيب ولا حول ولا قوة إلا بالله وتنطلق، دعاك داعي الصدقة تساهم، دعاك داعي الجهاد تجاهد، تعرف أن المحبة صادقة في قلبك. ولكن إذا كانت الاستجابة ضعيفة فالمحبة ضعيفة. كذلك ترك المخالفة من علامات المحب، أنه لا يخالف محبوبه، كما قال الشافعي رحمه الله في أبياته المشهورة: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلا يمكن أن تدعي محبة الله وأنت تخالف وأنت تسارع في الزلات، لا يسلم منها أحد. لكن أن يكون منهجا في حياتك المسابقة إلى المنكرات والوقوع فيها أو الجرأة على حدود الله، فهذا لا يكون أبدا من إنسان يحب الله تبارك وتعالى. من علامات المحبة الصادقة الرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله. إنسان إذا أحب شخصا ومحبوبه قال أنا اخترت لك هذا، فيتنازل عن محبته من أجل سواد عين المحبوب. هكذا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، إذا قضى الله عليك شيئا فمن محبتك لله أن ترضى بقضائه، وأن تحسن الظن في ربك، وأن تقول ما منعني هذا إلا لرحمة وحكمة يعلمها ولا أعلمها. فالرضا بقضاء الله وباختيار الله لك، هذا من علامة المحب. وهذه البلاءات هي مطهرة للإنسان، الله تعالى يطهر بها الإنسان ويرفع به مقامه. ولهذا جاء في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، لأن المسألة ليست بالشعارات، لا بد أن تثبت دعوة المحبة بالبرهان، ومن هذا البرهان أن تصبر على هذه الابتلاءات وعلى هذه المحن. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك منزلة عالية عنده، لكن نظر فلم يجد في أعمالك ما يرشحك لهذا، فيبتليك ببلوى لتصبر وترضى باختياره ورضاه، فيرفعك مقاما عليا عنده بسبب صبرك ورضاك بهذا القضاء الذي اختاره الله سبحانه وتعالى. يقول عامر بن عبد قيس، وهو من أشهر التابعين في باب العبادة والصلاح والذكر، يقول لقد أحببت الله حبا سهل علي كل مصيبة، أحببت الله حبا سهل علي كل مصيبة وأرضاني بكل قضية، فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت عليه. إيش وضعي في الصباح في المساء ما عاد يهمني، لأن حب الله سبحانه وتعالى علمني هذا الرضا باختياري، لأنه يحبك. إذا أنت كنت صادقا في الحب فهو يحبك، كيف يحبك ويؤذيك؟ الابتلاء ليس مقصودا لذاته، ولكن المقصود هو ما بعد الابتلاء، هو ردة فعلك أنت، هو أسلوب تعاملك مع هذا الابتلاء والامتحان. هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يظهر منك وأن تثبته، وإلا في الابتلاء في حد ذاته ليس مقصودا لذاته، والإنسان لا يبتلي من يحب إلا لحكمة. كذلك أيها الإخوة، من علامات المحبة كثرة الذكر. إذا رأيت نفسك دائما تلهج بذكر الله، ووجدت حضورا قلبيا مع هذا الذكر الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن شجرة المحبة موجودة في القلب، وأنها خضراء حية نضرة لا تزال، وهذه آثارها. لأن حتى المحبين من أهل الدنيا كانوا يجعلون الذكر علامة على المحبة، ولا سيما في زمن الشدائد. عنترة ماذا قال لمحبوبته؟ قال ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. يتفاخر بأنه ذكر هذه المحبوبة في وقت الشدة، في الوقت الذي تطير فيها الأرواح. هكذا الإنسان المحب، من أحب الله حبا صادقا فإنه يكثر من ذكره، ولا سيما كتاب الله سبحانه وتعالى. من علامات المحب قوة ارتباطه بكتاب الله تعالى، لأن هذا كلام المحبوب، أنت لو محبك أرسل لك رسالة، كتب لك رسالة عاطفية، ماذا تفعل بالرسالة؟ المحب هذا يأخذ الرسالة يضعها عند المخد، وكل شوية يطلعها ويقرأ فيها شوية ويرجعها ثاني، حطها في جيب وحطها في مكتبه ويعلقها أمامه. القرآن هذا رسالة من الله إليك، الله تعالى أرسل هذا القرآن إليك، وما دام أنك تحبه فلا بد أن تحب كلامه وأن تتعلق بهذا القرآن الكريم، لأنه كلام المحبوب سبحانه وتعالى. بعض الصحابة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يصلي بأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، كل ركعة إذا قرأ فيها يختمها، يقرأ الفاتحة وسورة ثم قل هو الله. فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلان يفعل هذا، قال سألوه لما يفعل هذا، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب تلاوته. فقال أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه، فقبله بالمحبة لأنه أحب هذه السورة الصغيرة لتعلقها بالمحبوب سبحانه وتعالى. هذه أيها الإخوة شيء من العلامات التي تدل على صدق المحبة وكمالها إذا وجدت، وآخرها الشوق إلى لقاء الله. تريد أن تعرف هل أنت من طائفة المحبين الصادقين لله سبحانه وتعالى، فتش في قلبك، هل فيه شوق إلى الله؟ هل فيه شوق إلى لقاء الله؟ فإذا وجدت هذا الشوق في حنايا القلب، وجدت هذا الحنين إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن المحبة موجودة في القلب، وأنها خضراء، شجرة خضراء حية مباركة لا تزال تثمر خيرا كثيرا في قلبك. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في دعائه عندما قال: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته والصدق في هذه المحبة، وأن يجعلنا من عباده وأوليائه الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: أيها الإخوة، إن شاء الله من الأسبوع القادم درس الشيخ يكون بعد صلاة العشاء مباشرة، يعني إحنا الدروس كلها تنتقل، المغرب اقترب كثيرا والناس يمكن في دوامات وأشغال قبل، فإن شاء الله من الأسبوع القادم درس الشيخ بعد صلاة العشاء مباشرة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ونذكر الإخوة إن شاء الله من السبت القادم، إن شاء الله فجر السبت مدة أسبوع، عندنا الشيخ الدكتور بالخير طاهر الإدريسي قراءة الموطأ، سلسلة قراءة وفك عبارة، وعنده محاضرة يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، الموطأ بين الفقه والحديث، موطأ مالك، محاضرة

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم مواقف من أحسن الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من المواقف مع كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الموقف مع آيات الحج والناس يتهيئون لأداء الحج، حج بيت الله الحرام. يقول عز من قائل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. إذا تأملنا في هاتين الآيتين رأينا الله يحض على الإنفاق للجهاد في سبيله لإقامة دينه في الأرض، لأن إقامة دينه تحقق السعادة للناس، جميع الناس. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، أي إلى ما فيه هلاككم بترك الإنفاق في سبيل الله، لأنكم إن فعلتم انتصر العدو، وإن انتصر العدو وقعتم في التهلكة. فواجب المسلمين

المسلمين أن يحافظوا على بلادهم وأن يدافعوا عنها وأن يبذلوا في سبيل ذلك كل ما يستطيعون. ثم قال: وأحسنوا. ولم يحدد ما يحسنون به ليعم ذلك كل ما يمكن أن يحسنه الإنسان أو أن يحسن فيه. وأحسنوا أعمالكم، وأحسنوا أخلاقكم، وأحسنوا تعاونكم، وأحسنوا في طاعة الله، إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذا من الإحسان. إن الله يحب المحسنين ترغيب في الإحسان، لأن الناس يحرصون على تحصيل رضا الله ومحبته، لأن بها السعادة الأبدية. ولما كان حج البيت قرينا للجهاد وفيه جهاد من الجهاد، ناسب أن يتبع الحديث عن النفقة في الجهاد الحديث عن النفقة في الحج وعن الحج نفسه، إذ كان الحج مدرسة تعلم الناس الإحسان العملي وأتم الحج والعمرة لله. الحج هو القصد، وهو قصد بيت الله الحرام في عبادة مخصوصة فيها طواف وسعي ووقوف ومبيت ورمي، وقبل ذلك كله وبعده إحرام. والعمرة هي الزيارة، وشرعا هي زيارة بيت الله الحرام في نسك مخصوص فيه طواف وسعي وحلق أو تقصير، وله إحرام أيضا. وأتم الحج والعمرة لله، أي إيتوا بهما تامين كاملين وفق المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج بالناس حجة الوداع، وقال للناس: خذوا عني مناسككم. ولا يكون ذلك الإتمام إلا إذا أتى بهما على الأصول التي وضعها الفقهاء لذلك، أي أن يحرم بهما من الميقات المكاني، وهو لمن أتى المدينة آبار علي، ولمن أتى من الشرق من الطائف فما بعدها السيل الكبير، وهو معلم واضح على طريق الحجاج به مسجد كبير، كما في أبيار علي أو اسمه القديم ذو الحليفة مسجد كبير ومعلم واضح. وثمة مواقيت لا يمر عليها أهل بلادنا، قال: فإن أحصرتم، أي فإن منعتم من الحج بعد الإحرام به، أو منعتم من العمرة بعد

وأهدى عددا في عمرة الحديبية حين حصره المشركون ومنعوه من دخول مكة في السنة السادسة من الهجرة. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي أن الإنسان إذا حصره العدو بعد أن أحرم بالحج أو بالعمرة ومنع من دخول مكة عليه أن يبعث إلى فقراء الحرم هديا وينتظر حتى يتحلل من إحرامه بعد أن يصل الهدي إلى مكة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والإحصار كما يكون من العدو يكون بالمرض، ومن حج وحصره المرض فمنعه من إتمام حجه فكذلك عليه الهدي، وباستطاعته أن يتحلل من إحرامه إذا شرط ذلك في نيته عند إحرامه، كأن يقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن فعل ذلك وحصر صح له أن يتحلل ويرسل الهدي إلى فقراء مكة، وذلك استجابة لدعوة إبراهيم أبي الأنبياء: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي المكان الذي أمر الله أن ينحر فيه، وهو مكة، لمن أحصر، ومنا لمن أدى الحج. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ثم ذكر أمرا آخر: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. الحج لا بد له من إحرام، وإحرام الرجل أن يتجرد عن المخيط والمحيط ويكتفي بلبس إزار يغطي به ما بين سرته إلى ما تحت ركبته، ورداء يغطي به جسمه من فوق، هكذا يتجرد عن الدنيا عن المادة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، لأن الإحرام يستلزم كشف الرأس وكشف القدمين وكشف الوجه المرأة وكفيها، فمن كان عاجزا عن كشف رأسه بسبب مرض أو كان مضطرا إلى حلق شعره بسبب مرض أو بسبب قمل، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه اضطره إلى حلق شعره أو اضطره إلى ستر رأسه أو ستر قدميه أو لبس مخيط ففدية، أي فعليه فدية. فصلها فقال: من صيام أو صدقة أو نسك. لما كان المحرم ممتنعا

0: من حلق شعره وتقليم أظافره، فإن فعل فعليه فدية، وتصل هذه الفدية من صيام 3 أيام إلى هدي شاة، لأنه نوع فقال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنسك هو الذبح الذي يذبح في مكة لفقراء الحرم. ثم قال: فإذا أمنتم، أي زال الإحصار، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فمن تمكن من أداء العمرة في أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج من عامه لم يغادر مكة، فعليه أن يذبح شاة على الأقل. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي إلى وقت الحج، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، أي لم يجد الهدي، إما لأنه لا مال له، وإما لأن الهدي غير موجود، مفقود أو نادر، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، أي فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله في بلده وموطنه. وهذه الأيام هي قبل يوم عرفة، أي 6 و7 و8 من ذي الحجة، لأن صوم يوم عرفة ممنوع منه الحاج، فإن فقد ماله يوم النحر أو يوم عرفة وعجز عن الهدي فيصوم بعد أن يعود إلى بلاده، ويستحب له أن يفرق الصيام فيقضي 3 أولا ثم يؤدي 7، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك، أي هذا الفرض أو هذا المطلوب لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي لم يكن من أهل الحرم المقيمين فيه العاكفين عنده. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. إن قاصد بيت الله يجب أن يكون معظما لله، مراقبا له، خائفا منه، راج رحمته. إن الله شديد العقاب. ثم قال: الحج أشهر معلومات، يتساهل الناس في الحج، فربما ألفه بعضهم، وربما جعل منه بعضهم منتزها أو متنفسا أو سياحة، فقال: الحج أشهر معلومات، أي في هذه الأشهر، وهي شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة، فمن فرض فيهن الحج، أي أوجبه على نفسه والتزم به، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأنه ذاهب إلى بيت الله معظم له راغب في ثوابه. فلا رفث أي لا نكاح ولا مقدمات النكاح ولا خطبة ولا عقد ولا تولي ذلك لنفسه أو لغيره. ولا فسوق أي لا خروج عن دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، لأنه ما جاء ولا أتعب نفسه إلا من أجل رضا الله وطمعا في ثوابه. والبلد الحرام بخلاف غيره من البلاد يجب تعظيمه في الظاهر وفي القلب. يقول عز من قائل في وصف البيت الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فجعل الهم بالمعصية في الحرم، وإن كان سيأتي بها خارج الحرم بعيدا عنه، مؤاخذ عليه محاسب به يوم القيامة. ومن يرد فيه أي ومن يفكر في معصية في المسجد الحرام ظلما فإنه سيحاسب عليه نذقه من عذاب أليم. لذلك كان واجب الحجاج أن يقيموا المجتمع المثالي في الحج، المجتمع الذي تتآلف فيه القلوب ويجتمع فيه الشمل وتتوحد فيه الكلمة. من هنا نهى عن الجدال، وأي جدال؟ الجدال الذي يؤدي إلى التفرق والاختلاف، الجدال الذي يؤدي إلى التنازع والتقاتل، لأنه لا يتناسب مع هيبة البيت. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بل على العكس من ذلك، خير ورحمة وطاعة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير مهما كان قليلا أو كبيرا يعلمه الله. وإذا كان عالما به فإنه سيجازيكم عليه لا محالة. وتزودوا من فعل الخيرات والاتيان بالطاعات، فإن خير الزاد التقوى، أي إن خير ما يتزود به الإنسان تقوى الله ومراقبته والالتزام بأمره والابتعاد عن نهيه. لذلك نراه يختم الآية بقوله واتقوني يا أولي الألباب. واتقوني أي خافوني وراقبوني يا أصحاب العقول. كان قوم يأتون إلى الحج ولا زاد لهم، يقولون نحن متوكلون على الله، إن ذلك تواكل وليس توكل. التوكل على الله إنما يكون بعد الأخذ بالأسباب، بعد أداء ما افترض الله عليه، لأن هذه الدنيا قائمة على الأسباب والمسببات، فمن يتق الله يهيئ لنفسه الزاد والراحلة وما يحتاج إليه في حجه، ويتقي سؤال الناس المساعدة. واتقوني يا أولي الألباب، هكذا قال، وتزودوا، أي تزودوا من دنياكم لأخراكم، وتزودوا من بيوتكم لحجكم، وتزودوا من أموالكم ما يقيكم الحاجة وسؤال الناس، فإن خير الزاد التقوى، خير ما يتزود به الإنسان أن يصون نفسه عن التذلل للآخرين، خير ما يصون به الإنسان نفسه أن يكف وجهه عن أن يذله لمخلوق مهما كان. ولما كان الإسلام يحبذ العمل ويدعو إليه ويرغب فيه، ناسب أن يتكلم عن التجارة في موسم الحج، فيبيحها للحجاج إن أرادوا ذلك، لأن فيه ذلك مصلحة لأهل مكة ومصلحة للحجاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق. لذلك يقول هنا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وإذا نظرنا إلى هذا التعبير ابتغاء الفضل، فإنه يستعمل كثيرا في طلب الرزق. وقوله ليس عليكم جناح نفي للإثم، أي إن طلبتم التجارة في موسم الحج فلا إثم عليكم، لكن أن تطلبوها بصدق وأمانة ونصيحة لحجاج بيت الله. يقول عز من قائل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهنا قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم ذكر الحج مرة أخرى، فدل على أن هذا الطلب إنما هو في موسم الحج وبين مشاعره. قال: ولكن يجب أن لا يلهيكم هذا الطلب عن أداء الواجبات، فإذا أفضتم من عرفات، وعرفات منبسط من الأرض، سهل فسيح ممتد ما بين وادي عرنة إلى أطراف الجبل، ليس فيه جبل إلا جبل الرحمة، جبل صغير والباقي أرض منبسطة. عرفات مكان يتعارف فيه الحجاج ويتعرفون نعمة الله عليهم، عرفات يتساوى فيه الفقراء والأغنياء والضعفاء والأقوياء والسادة وغيرهم، مكان جعله الله لذكره وشكره، فإذا أفضتم من عرفات ووقت الوقوف بعرفات من زوال أي من صلاة ظهر يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس، ويجزئ الوقوف في الليل. فإذا أفضتم، وانظروا ما أجمل هذا التعبير، لا يدركه إلا من عاصر الحجاج وهم يندفعون من عرفات. أفضتم، الإفاضة تكون للماء، وهنا ليسوا ماء ولكن اندفاعهم كاندفاع السيل وفيضهم كفيض السيل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا خرج الحاج من عرفات مر على منطقة يقال لها وادي عرنة، ثم يدخل الحرم، ثم يصل إلى المزدلفة. والمزدلفة ليس فيها بناء إلا المسجد المبني عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل أو مكان قرب الجبل مبارك، كانت قريش تقف عنده قبل الإسلام، ولا يخرجون من الحرم ويقولون نحن أهل الحرم، لا يجوز لنا أن نعظم غير الحرم مثل الحرم. فكانوا إذا حجوا وقفوا بالمشعر الحرام، وجاء الإسلام وأبقى للمشعر الحرام تعظيمه، فقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم أن وفقكم للحج وبين لكم مناسكه، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، كنتم ضائعين لا تعرفون حقا من باطل ولا معروفا من منكر ولا خيرا من شر، فهداكم الله وبين لكم ما يجب عليكم فعله. فكان واجبا عليكم أن تشكروه في هذا الموقف وأن تذكروه فلا تنسوه، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، تذكروه وراقبوه واعملوا بما أمركم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، والناس هنا قريش، من هنا كانوا يفيضون، واستغفروا الله عن التقصير، واستغفروا الله عن ترك بعض الأوامر، واستغفروا الله عما وقع منكم، إن الله غفور رحيم. هكذا نرى أن الآية أشارت إلى الوقوف، وأشارت إلى المبيت في المزدلفة، والوقوف وقوف ذكر ودعاء وتضرع إلى الله، والمبيت مبيت تفكر وتدبر ومحاسبة للنفس وعودة إلى الله. فإذا قضيتم مناسككم، وصلنا إلى منى، وفي منى رمي الجمرة، جمرة العقبة، وهي نهاية منى من جهة مكة وبدايتها للقادم من مكة. عندها مجرة الكبش حيث نحر إبراهيم ولده إسماعيل، أو كاد أن ينحره، ونحر الهدي مكانه. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانت منى موسم افتخار بالآباء وحديث عن الأمجاد وكلام من الكلام الذي لا فائدة فيه ولا منفعة له، فجاء الإسلام ليجعل من منى مناسبة لذكر الله والتضرع إليه والتقرب منه. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يريد الحج للجاه، يريد الحج للمال. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا المؤمن يتوجه إلى الله في السراء والضراء، في العسر واليسر، يرجو منه الخير ويأمله في الدنيا والآخرة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولأهمية منى في الحج تحدث عنها بالتفصيل فقال واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام منى. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. أي من تعجل ذكر الله في يومين، وهي 11 و12، ومن تأخر ذكر الله في 3 أيام، هي أيام التشريق. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. انظروا كيف يعلق الأحكام بالتقوى، كيف يعلق القلوب بالمراقبة، كيف يعلق النفس بمراقبة الله عز وجل. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالحج مظهر من مظاهر الجمع، يذكر بالحشر الأكبر يوم القيامة. واعلموا أنكم إليه، أي لا إلى غيره، تحشرون، فيحاسبكم ويجازيكم. هكذا الحج مدرسة تعلم الناس الانضباط والالتزام ومراعاة الأوامر والنهواهي ومراقبة الله في السر والعلن. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حج بيته الكريم، ويتقبل من حجاجه وزواره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في موقف آخر من أحسن الحديث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة، كانت هذه مواقف من أحسن الحديث، أعدها وقدمها فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.

إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

لك الحمد في السماوات والأرض. سبحانك تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتحيي الأرض بعد موتها وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك يا ربي قريب تجيب دعوة الداعي فاستمع لرجائي يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. ربي، كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تغفر لي وترحمني يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، لك أتضرع، فهبني صبرا واجعلني من الصالحين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين. ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله عز وجل، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. رواه المنذري. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

حياكم الله مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية من الجزيرة للتطورات في اليمن وفي المنطقة وللتوتر الأمني. الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. في آخر مستجدات ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك في الضربات ضد الحوثيين بعد الهجوم على الرياض، إذ قال إن بلاده ربما تشارك وستدرس الأمر وتتحرك بسرعة كبيرة وسيتخذ قرارا. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت تعليق العمل مؤقتا في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد تعرضه لاستهداف نتج عنه إصابات. كذلك قال المتحدث باسم التحالف إن مقذوفا سقط في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام. وقد دعت الخارجية السعودية رعايا المملكة ممن تأثروا بإيقاف رحلات إلى الرياض، دعتهم للتواصل مع بعثاتها في الخارج لطلب المساعدة. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها استهدفت بالمسيرات موقع مراقبة متقدما لجماعة الحوثي في جبهة الجوف، وأحبطت هجمات للحوثيين في محيط مطار ذو باب، وذلك في تعز ومحاولات تسلل لهم على جبهات الساحل الغربي. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، أفادت بتعرض مطار صنعاء الدولي ومناطق في مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال صنعاء ومنطقة باب المندب لغارات. الآن في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس ترامب إن إيران قد تقدم على إجراءات إضافية قبل الانتخابات، لكن بإمكان الولايات المتحدة إنهاء الأمر بسرعة. من جانبه، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بشكيان، نقل له رؤية الجانب الإيراني بشأن تسوية النزاع وسبل حل الأزمة. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إن انفجارا وقع في ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مسار غير قانوني في مضيق هرمز. على صعيد آخر، أعلنت الحكومة الروسية اعتزامها ضخ نصف مليون طن من الديزل في الأسواق العالمية بدءا من السبت، بعد تفاهم بين الرئيسين الروسي والأمريكي لخفض أسعار الديزل عالميا. في غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم. وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر بإصابة 12 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين وقوات الاحتلال في مناطق عدة. البداية من آخر المواقف، إذن بداية التفاصيل من آخر المواقف في أعقاب الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض. وإعلان المتحدث باسم التحالف أن مقذوفا سقط في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام. وكذلك التطورات في اليمن، معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل

0: الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بكم جميعا. بدر سأبدأ معك من أحداث الدمام الأخيرة. إذا مقذوف يصل في محيط المطار هناك أيضا، ضعنا في تفاصيل أي معلومات متاحة لا سيما على المستوى الحكومي وأيضا فيما يتعلق بوضع مطار الملك خالد في الرياض.
1: أحدث ما لدينا نشوان هو إعلان التحالف قبل قليل سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة. نتحدث عن إعلان جاء لسان المتحدث الرسمي للتحالف، حتى الآن لم تتضح تفاصيل إضافية بشأن هذا الحادث سواء ما يتعلق بموضوع وقوع إصابات أو أي أضرار. ننتظر ما قد يصدر من الجهات المختصة من معلومات خلال الساعات المقبلة، إضافة للمعلومات المتعلقة بتحديث التطورات في ما يتعلق بالاعتداء على مطار الرياض. هذا حقيقة التطور يأتي بينما لا تزال التداعيات الأخيرة الاعتداء الأخير على مطار الملك خالد الدولي مستمرة. المطار تعرض عصر اليوم لهجوم جديد أعلنت على إثر هيئة الطيران المدني وقوع عدد من الإصابات، لا تزال الجهات المختصة تعمل على حصرها إضافة إلى تقييم الأضرار التي لحقت بالمطار. أيضا تقرر تعليق حركة الطيران مؤقتا إلى حين التأكد من سلامة المرافق. بطبيعة الحال نتحدث عن تعليق لا يصل تأثيره إلى الرحلات الموجودة في الرياض. مطار الملك خالد يستقبل حركة سفر داخلية ودولية، هناك مسافرون خارج المملكة تأثرت رحلات عودتهم أيضا. لذلك طلبت وزارة الخارجية من المواطنين السعوديين الموجودين في الخارج ممن تعذر وصولهم إلى الرياض التواصل مع السفارات وأيضا البعثات السعودية للحصول على المساعدة والإرشاد اللازم لطبيعة الوضع الحالي. على صعيد المواقف السياسية كان هناك إدانات حقيقة خلال الساعات الماضية متواصلة، نتحدث عن الإداء الأخير الذي وقع عصر اليوم. المستوى الخليجي كان إدانة من الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، أدان استقرار تكرار الاستهداف المطار واعتبره تصعيد خطير يهدد حياة المدنيين وأيضا سلامة الطيران. أكد وقوف أيضا دول الخليج إلى جانب السعودية ودعمها في حماية أمنها وسيادتها، ذكر أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الخليج. في ذات السياق أيضا كان هناك إدانات صدرت من قطر والبحرين للإهدات مع التأكيد على التضامن مع المملكة. أيضا مصر أدانت بشدة استمرار الهجمات على الأراضي السعودية خصوصا مطار الملك خالد واعتبرتها انتهاك للقانون الدولي وأيضا تهديد لسلامة المدنيين. أكدت في بيانها دعم المملكة في ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها. هذه التطورات حقيقة تأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها المملكة. نتحدث خلال الأسابيع الماضية شهدنا اعتداءات على مطار أبها، محاولات أيضا لاستهداف مدن ومنشآت مدنية واقتصادية، كذلك محاولات لاستهداف طارة مكة المكرمة والمدينة المنورة. في المقابل كان هناك إعلانات من قبل التحالف في اعتراض وتدمير صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق جغرافية مختلفة من المملكة. نتحدث عن الرياض وخميس مشيط في آخر البيانات الرسمية الصادرة. خلال الساعات 24 ساعة الماضية التحالف أعلن عن عملية عسكرية واسعة داخل مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. تمكنت يعني قوات التحالف خلالها من تدمير 136 هدف عسكري وفقا للواء الركن التركي المالكي، الذي أوضح أيضا أن التحالف يواصل العمل على تفكيك شبكة الصواريخ البالستية وتدميرها، وهي الشبكة التي يعتمد عليها الحوثيون في تنفيذ هجماتهم باتجاه المملكة.
0: شكرا لك بدر. إيهاب في واشنطن، هل يمكن القول إن هنالك تبلورا أكثر وضوحا للموقف الأمريكي عقب التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب التي أشار فيها إلى احتمال، وهو يدرس ذلك، احتمال أن يسهم في ضرب الحوثيين؟
2: نعم نشوان، الموقف الأمريكي وعلى مدى الأيام الماضية كان واضحا حسبما قال مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة لم تكن ترغب الانخراط بشكل مباشر في ضربات ضد الحوثيين، كانت تكتفي بتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي إلى قوات التحالف والمملكة العربية السعودية. ولكن أيضا قال هؤلاء المسؤولين إن هذا الأمر ربما يتغير مع تغير الأوضاع. اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث حاليا في فعالية انتخابية بولاية تينيسي وقبيل سفره إلى الولاية كان يقول للصحفيين في البيت الأبيض أنه يدرس حاليا ربما مشاركة مباشرة من القوات الأمريكية في ضربات ضد الحوثيين، وأن هذا الأمر قيد الدراسة، وأنه أحيط علما بالهجوم على المطار في الرياض، وأن التحرك سيكون سريعا من دون أن يكشف الحقيقة عن طبيعة هذا التحرك. وحتى الآن لم يتضح ما إذا كان الرئيس ترامب سيتخذ هذا القرار بشكل نهائي وحاسم في مشاركة القوات الأمريكية أم لا، خاصة أيضا مع المخاوف التي تتعلق بالحرب مع إيران، حسبما قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس قبل أيام من أن القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة كانت قد أبدت تحفظا على مشاركة القوات الأمريكية بشكل مباشر ضد الحوثيين، خوفا من تشتيت الانتباه وأن تتشتت القوات في حربين، حرب ضد إيران وحرب ضد الحوثيين، وأيضا فيما يتعلق بالمخاوف على أمن وسلامة حركة الملاحة في البحر الأحمر إذا ما تطور هذا الصراع إلى تهديد مباشر من جانب جماعة أنصار الله في خليج عدن وباب المندب كما حدث من قبل. العام الماضي الرئيس دونالد ترامب شن ضربات على جماعة الحوثيين حينما قال أنهم يعرقلون حركة الملاحة في البحر الأحمر، وتم التوصل إلى اتفاق أعلنه الرئيس الأمريكي، قال أنه أن الحوثيين لم يعودوا يرغبوا في الانخراط في حرب أو في صراع مع قوات الأمريكية، ووصفهم بالأذكياء بعدم الانخراط في الحرب مع إيران. لكن هذا تطور لافت، وحتى الآن ننتظر لنعرف من البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس سيقرر هذا الأمر بشكل نهائي أم لا. نشوان،
0: شكرا لك. إيهاب ياسر في تعز، غارات جوية استهدفت مناطق تعزيزات للحوثيين في شرق ومدينة في شرق وغرب مدينة تعز بحسب بيانات أخيرة للحكومة، هل من تفاصيل إضافية حول هذا البيان وأيضا الوضع بشكل عام ميدانيا خلال الساعات الأخيرة؟
3: نعم نشوان، الغارات التي أعلن عنها أخيرا كان بعضها في منطقة الضباب غربية تعز، كانت القوات الحكومية قد أعلنت هنا في تعز أن هناك غارات جوية شنت على الحوثيين في شرق وغرب وشمال غرب تعز، ويبدو أن الغارات التي كانت غرب تعز هي في منطقة الضباب. كانت القوات الحكومية قد أعلنت كذلك أنها صدت هجوما للحوثيين في الجبهة الشرقية لتعز، وأكدت أن الحوثيين حاولوا التقدم في تلك الجبهات والقوات الحكومية قامت بصدهم، ورأينا خلال مقابلات سابقة الاشتباكات التي كانت تدور في تلك المنطقة. أعلن كذلك عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الشقب أو الشقب في صبر الموادم. كذلك أعلنت القوات الحكومية التي في الساحل الغربي أنها دمرت 5 عربات مدرعة للحوثيين. قوات العمالقة المرابطة في الساحل الغربي وهي قوات تتبع القوات الحكومية أكدت أنها دمرت 5 عربات مدرعة للحوثيين عند محاولتهم التسلل نحو مطار ذباب في الساحل الغربي. كذلك أعلن من قبل القوات الحكومية في تعز أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين خلال مواجهات دارت فجر اليوم في منطقة صبر الموادم تحديدا في الشقب. أيضا بالذهاب إلى مناطق أخرى هناك إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالإضافة إلى استهداف للحوثيين بطائرات مسيرة في محافظة الجوف. القوات الحكومية ما زالت تحاول التقدم في عدة جبهات سواء في تعز أو في الجوف أو في مأرب. الرئيس مجلس الوزراء أو الحكومة بشكل عام دعت إلى فك حصار تعز، وأكدت أن حصار تعز من قبل الحوثيين حصارا مطبقا، ونفت السلطات المحلية هنا في تعز ما قاله الحوثيون فيما يتعلق بفتح بعض الطرقات، وأكدت أن الحوثيين ما زالوا يحاصرون المدينة ويمنعون عنها كل شيء. وزارة الصحة اليمنية أعلنت حالة الطوارئ في تعز، وقالت إن المستشفيات والمرافق الصحية قد تتوقف عن العمل لأنه ليس لديها مشتقات نفطية، ليس لديها أدوية، وكذلك المستلزمات الطبية المتعلقة بالمستشفيات، وكذلك بمن يعانون من الكلى والغسيل الكلوي، وكذلك مرضى السرطان.
0: شكرا لك. نشوان، ماذا يقال عن ذلك كله في صنعاء نبيل؟
4: نعم، النشوان آخر ما ورد الآن حسب وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أن 6 غارات جوية قالت بأنها سعودية قد استهدفت مديرية مجز بمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أعلن أيضا أو أعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أن غارات جوية استهدفت هيجة العبد بمحافظة تعز، وأكدت بأن هذه الغارات سعودية وتسببت في سقوط 3 شهداء حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء. كانت وسائل الإعلام الرسمية نشوان قد أكدت اليوم بأن 4 غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وتحديدا مطار صنعاء الدولي، وأكدت أيضا بأن غارات جوية أيضا كانت قد استهدفت المنطقة أو محافظة الجوف وتحديدا الطريق الرابط ما بين مديرية الحزم واليتمة، فضلا عن غارات جوية استهدفت مناطق في محافظة عمران وكذلك في محافظة صعدة، ونحو 10 غارات استهدفت محافظة حجار الحدود مع المملكة العربية السعودية، وغارات أخرى أيضا استهدفت المجمع الحكومي في مديرية سامع بمحافظة تعز حسب وسائل الإعلام الرسمية، ولم تصدر حتى هذه اللحظة البيانات عن هذه الغارات الجوية. في ذات السياق، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 77 غارة جوية قال بأنها من طائرات سعودية، وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد استهدفت أعيانا مدنية وأبراج اتصالات حسب قوله، ليعلن بأن إجمالي عدد الغارات وصلت إلى 1934 غارة جوية وقصفا صاروخي. وأكد أيضا بأنهم سيواصلون من توسيع عملياتهم العسكرية باتجاه العمق السعودي وأيضا باتجاه التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال. وكانت أمس قد أعلنت أيضا الناطق العسكري أعلن بأنه سيتم السماح للرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض لجميع الرحلات الحاصلة على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في العاصمة صنعاء. نعم،
0: شكرا نبيل. مباشرة إلى الزميلة ليلى الشيخ والفقرة التحليلية وقراءة في الأبعاد العسكرية والسياسية لأحدث التطورات المتعلقة بالحرب في اليمن وتداعياتها الإقليمية والدولية.
5: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. التحالف يكثف ضرباته مع هجوم القوات الحكومية اليمنية في محور مضيق باب المندب المطل على البحر الأحمر. هذا المضيق الذي لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ، وبالنسبة لدول الخليج فإن الأمن باب المندب لأمنه أهمية مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأمريكية معا، كما أن تهديد أمنه الآن يأتي في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز منذ نهاية فبراير شباط الماضي. وفي البعد الحربي الإقليمي للحرب في اليمن، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد، وهذا المرة الأولى. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفينا هنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بكم. إذن عندما يقول الرئيس ترامب أنه يدرس الأمر وأنه سيقرر بسرعة، ما هي الخيارات أمامه؟
6: ليلى، هو خاض بالعام 2025 53 يوما حرب على الحوثيين. يعني هو الحوثيين واليمن هي من ضمن المنطقة المركزية أو القيادة المركزية، يعني لديه كل المعلومات، لديه كل الاستخبارات، لديه كل بنك الأهداف، وبالتالي يعتبر أن المملكة العربية السعودية هي إحدى الحلفاء في المنطقة الأساسيين. وحسب أكسيوس، منذ فترة قبل بدء الحرب فعلا بشكل شامل وكامل في اليمن، أرسلت بطارية باتريوت إلى ينبع. فإذا أنت أمام منظومة خالصة، وبالتالي عندما استهدفت ينبع أو خط شرق غرب السعودي، تمنع الرئيس ترامب من المساعدة وقال اليوم لن ندخل في حرب. فإذا هو جاهز، وهو يعتبر أن ما يقوم به الحوثي يخدم أو يضرب، يخدم إيران ويضرب المشروع الذي هو قائم في مضيق هرمز. ممرين بحريين أساسيين 3، قناة السويس، باب المندب، ومضيق هرمز مرتبطة مع بعضها البعض من ضمن المسرح الوحيد، هو مسرح مترابط مع بعضه ولا فعلا لا ينفصل عن بعضه البعض.
5: طيب، قبل أن ندخل في تفاصيل التحركات الممكنة، أسألك دكتور محجوب الزويري، حتى الآن كان الرئيس ترامب يختار أن يهدئ الموقف عندما ضربت السعودية أكثر من مرة، ولكنه اليوم يقول أنه يدرس الأمر وأنه سيتخذ قرارا. هل من جديد في هذا الموقف؟
7: الحقيقة هو التصريح الذي خرج به ليلى خرج به عندما أخبره الصحفيون أننا سمعنا أن هناك قال لم أسمع أحد أو لم
5: سمعت للتو،
7: وبالتالي هو أجاب إجابة كما يقال مستعجلة أنه نعم ربما سيفعل شيئا. لكن أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب لديه قدر كبير من التردد من الانخراط في صراع عسكري جغرافيا بعيد عن مضيق هرمز. لا أعرف سياسيا هذا السبب، ربما مرده الأساسي أنه لا يريد أن يخسر قوات، لا يريد أن يخسر عتاد، لا يريد أن يخسر مزيد من السمعة، ربما غير قادر على تغيير الوضع، ربما غير راغب، هو يرى الأوروبيين تخلوا عنه، لا يريد أن يخدم الأوروبيين لأنه إذا باب المندب عمليا بقي على حاله ولم يهدد الأوروبيون أكثر المستفيدين منه، بالتالي ربما عنده أهداف مختلفة. لكن بدون شك ليلى الرئيس الأمريكي حتى الآن فيما يتعلق بالمضيق بندب استراتيجيا وسياسيا هو متردد بنسبة عالية جدا. كما تفضل العميد لديه كل عوامل القوة التي بإمكانه أن يقوم بشيء كما يقال حازم decisive ويفعله، لكنه لم يفعل هذا الشيء حتى الآن.
5: عوامل القوة هذه التي أشرت إليها عميد الياس، إذا ممكن أن نراها على الخارطة، ما هي الأدوات التي تمتلكها إدارة ترامب حاليا في هذه المنطقة محل النزاع؟
6: قبل الحديث عن هذا الموضوع ليلى، وأنا أريد أن أعقب على كلام الدكتور زويري عندما في بداية الحرب قال نحن ندعم المملكة العربية السعودية بالاستشارة بالمشورة العسكرية بالتخطيط وحتى بالاستعلامات والاستخبارات، ولكن اليوم يحدث شيء لم نعتد، يعني هذا الحجم الكبير من القدرات فعلا لا يتناسب مع ما يجري في المنطقة. يعني إرسال بطارية باتريوت وتملك المملكة العربية السعودية 16 بطارية باتريوت، وبالتالي منهم من يقول أن هناك HQ9 وهو مماثل للباتريوت ولكن صيني، وبالتالي حصل هذا الأمر وتحصل في حروب الكثير. إذا نظرنا إلى خارطة اليمن ليلى، عندما نتحدث عن خارطة اليمن الكل يتحدث عن الساحل، هذا هو باب المندب. نتحدث عن الساحل، الساحل يعني طبيعة الجغرافيا والتوبوغرافيا هي تفرض الحروب، تفرض نوع القتال وتفرض نوع فعلا كيفية القتال. هذه المنطقة هو سهل تهامها بطول 400 كيلومتر، فإذا العمليات المناورة المانوفر لشيء معين حصل مع الحوثيين عندما وصلوا إلى باب المندب، اليوم الحكومة تعود بهجوم عكسي للمناورة، ولكن فعلا الحرب الأساسية ومركز الصقل اليوم بالحرب هو في تعز التي تسيطر بارتفاعاتها جبل كهبوب وغيره، تسيطر على الساحل. هناك حرب في الجوف، هناك حرب في الجوف في مأرب، وهذه المنطقة الثلاثية اليوم ما يجري مع المملكة العربية السعودية فعلا هو توسيع أفقي أو تصعيد أفقي. ولكن للولايات المتحدة الأمريكية حاملتي طائرات وأخرى تيودور روزفلت قائمة من سان دييغو، ولكن إحدى حاملات الطائرات جورج بوش ذهبت باتجاه تايلاند مع مدمرة، بقي اليوم حاملة واحدة مع المدمرات المرافقة لها، ولكن من هذه المدمرات يمكن فعلا أن تفتح حرب، ولكن سيصبح يقاتل على جبهتين أساسيتين ويصبح القوى منفصلة، ومن يعرف ماذا يحصل في هذه الحالة.
5: وفعلا إذا يعني أقدم الرئيس الأمريكي على خطوة ما في هذه المرحلة، لا ننسى طبعا موضوع الانتخابات النصفية وهذا أمر يعني لا يمكن أن يعني نتركه هكذا نمر عليه مرورا عابرا، ما هي العلاقة الآن، كيف يمكن أن تؤثر قرارات الرئيس ترامب في هذه المرحلة على نتائجه؟
7: طالما تحدثت ليلى عن أن الرئيس الأمريكي خاض هذه الحرب على إيران والآن يتصرف اليمن دون شهير المخاطرة، لا يريد أن يدفع أثمانا، لا يريد أن يقدم أي شيء حتى يحصل على ما يريد. يعني لو كانت شهيته المخاطرة في إيران أعلى مما كانت عليه ربما نتغير مسار الحرب بشكل كامل. هو يخوض الحرب على إيران بحوالي 55,000 مقاتل، بينما أمريكا خاضت الحرب على إيران 170، على العراق 170,000 مقاتل، إلى غير ذلك من معايير القوة. الآن هو في اليمن رغم ما تفضل به العميد هذه القوة العسكرية لا يستطيع أن يوزعها على جبهتين أصلا، هو يخشى أن تضرب القوات، هو يخشى ربما على مصالح أمريكا في المنطقة، ربما يخشى أن يخسر جنودا وبالتالي تؤثر على أصوات الأمريكيين في الداخل. مقتله السياسي فقدان شهيته للمخاطرة وعدم قدرته عن الدفاع عن هذه الحروب. الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يدافع أمام الأمريكيين لماذا خاض الحرب على إيران ولماذا يمكن أن يخوض حربا حتى في مضيق باب المندب. ليس لديه حجة. يعني هو الآن منذ حرب 13 يوما وهو يركز على كلام واحد: لن نسمح لإيران يكون عندها برنامج نووي، لن نسمح. ولكن الكل يعرف عمليا حتى الوكالة

0: أولي الطاقة الذرية أنه هذا كلام أصلا غير حقيقي، وأنه إيران ليست قريبة من أن يكون عندها برنامج نووي عسكري، لكن مع ذلك هو يريد أن يبني سردية ليقنع الأمريكيين. ما يحصل باب المندب هو نفس الشيء، سيقال له لماذا ذهب، لماذا انخرطت عسكريا، ما هي الجدوى من هذا الانخراط، هل هذا يؤثر على الأمريكيين اقتصاديا، هل سيؤثر على أسعار الطاقة، كلها أسئلة باعتقادي تقلل شهية المخاطرة وتجعله أكثر تردد.
1: حجم المخاطرة إذن بالنسبة للرئيس الأمريكي، ولكن في المقابل
2: استكمالا لما قاله دكتور زويدي، هو طلب من القيادات العسكرية المركزية ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان أن تحضر احتمالات معينة، وقدم 5 احتمالات لليمن وبالتالي لإيران، ولكن هي تنص حسب النيويورك تايمز أنه 3 أيام مستمرة بقوة وحدة كبيرة جدا، وبعدها ماذا يحصل لهنا وهناك. ولكن هذا هو وظيفة القيادة المركزية ليلى، دائما هي تحضر بناء على توجيهات سياسية، هي تحضر بناء على توجيهات سياسية، تدرس العدو، تحضر وتقول ماذا أريد من عتاد اليوم، استخدام تيودور روزفلت هي إحدى هذه الأمور. 2، تذهب للموافقة ويقوم بما يسمى وور جيمينج، يعني قبل البدء بأي عملية هناك ما يسمى بالوور جيمينج لمعرفتها. والأهم ليلى، والأهم دائما في هذا المسار، الاكزيت استراتيجي، يعني كيفية تحقيق الأهداف والخروج. هذا الأمر هو العائق الأساسي أمام الرئيس ترامب، لا يمكن له الذهاب إلى هذه المرحلة. فإذا نحن أمام تقييدات كثيرة، القدرة موجودة ولكن الحسم غير موجود. إذا ذهبنا إلى تعز، يعني تحدثنا على الخريطة والجغرافيا أو التوبوغرافيا، ذباب القيادة الحكومة اليمنية هي سيطرت عمليا، يعني operational control، وهذا لا يعني أنها سيطرت بالكامل عليه، لا تزال هناك قدرة للحوثيين على المقاومة أو القتال، ولكن لا يمكن لهم التحرك كما كانوا قبل. من هنا تدور أغلب المعارك اليوم على محيط يعني جبال كهبوب وعلى محيط تعز، وهي المشكلة المهمة والكبرى كما قلنا بالجبال. لماذا السيطرة عليها؟ يعني أنه فتحت أو قطعت الطريق من تعز لحج إلى عدن، وهذا أمر خطير جدا بالنسبة للحكومة اليمنية، وبالتالي by consequence كما يقال للمملكة العربية السعودية.
1: دكتور زويري، يعني كيف ترى السيناريو خلال، يعني على المدى القصير الآن ونحن نتحدث عن الأسابيع القادمة، وأيضا إذا كان هناك أي يعني تأثر للعملية السياسية برمتها اللي يفترض أن تتوصل إلى تسوية بين الحوثيين والسعوديين بسبب هذا؟
0: الحوثيون أمامهم فرصة أن يبقوا ضمن المشهد السياسي وأن لا يحذفوا سياسيا، لأنه ما الحديث في اليمن حتى من الأطراف الإقليمية لا أحد يريد أن يخرجهم من المشهد السياسي. ما يحاولون أن يفرضوه الآن عبر العسكرة أن يكون لهم اليد العليا في المشهد السياسي، وهذا باعتقادي لن يحصل مهما كانت الأثمان، لأنه بالمحصلة مهما كان وجودهم أقلية داخل المجتمع اليمني بمعنى آخر، سواء كان سكانيا أو حتى توزع جغرافي، وبالتالي هذا من شأنه أن يؤزم الأمور أكثر. لكن باعتقادي هناك مسار موازي، مسار دبلوماسي تنخرط فيه الأطراف، ومسار عسكري يظهر يحجم قدرة الحوثيين العسكرية والانتشار العسكري. من شأن هذول المسارين أن يخففوا حدة التوتر، وربما يطلقوا مسار أو ينتهوا إلى مسار تعود فيه الحكومة الشرعية لصنعاء، ويكون الحوثيون جزءا من المشهد السياسي بشكل عملي.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا. عميد الياس حنا، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار في ملا.
3: شكرا لليلى ولضيفيها. مشاهدين، الآن إلى سوريا، حيث رحبت وزارة الخارجية بتأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام اتفاقية عام 1974 التي تضبط اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وسوريا، وذلك خلال مناقشته التوغلات الإسرائيلية المستمرة في جنوب وجنوب غرب سوريا. معنا من نيويورك السفير إبراهيم العلبي، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة. سعد سفير، أهلا بك. أولا، بإطار عام وزارة الخارجية إذا رحبت بتأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام اتفاقية 74 و900 و1000 التي تضبط وقف إطلاق النار، هل تكفي الترتيبات الأمنية لتحقيق استقرار دائم في الجنوب السوري؟
4: أتحية لكم للسادة المشاهدين. طبعا هذا الترحيب أتى لأن هذه نوعا ما السابقة الأولى التي

0: يقوم بها مجلس الأمن بعد مشاورات داخلية بخصوص هذه الاتفاقية وقوات حفظ السلام بالخروج علنا أمام الصحافة ليؤكد يعني سريان الاتفاق ويؤكد احترام قوة الأندوب، والأهم من ذلك يؤكد سيادة سوريا على جميع أراضيها ويدعو جميع الدول الأطراف إلى احترام تلك السيادة. وبصراحة هذا الإعلان على العلن بعد مشاورات مغلقة هو ثمرة من ثمرات السياسة السورية تجاه ما تقوم به إسرائيل في الجنوب بعزلها والضغط عليها، ويعني نوعا ما جمع الرأي العام الدولي بالإجماع تجاه سوريا. فكانت هذه المشاورات المغلقة والبيان الصحفي الذي أدلي به، وقبل أيام كان هناك خلال 24 ساعة 45 دولة من سفراء وممثلين دول يقفون بجانبي عندما يعني اجتاز نتنياهو وتدخل إلى الحدود السورية، وقبلها قرار الجولان وإلى آخره. فهناك يعني حراك دولي مستمر على أي حراك إسرائيلي يقوم بالجنوب من أجل جلب المجتمع الدولي، وهذا ما نجحنا به إلى يومنا، وكان هذا الإعلان الصحفي إحدى تلك الثمرات، جلب المجتمع الدولي بجانب سوريا ضد الموقف والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب. وأيضا وهذا الأمر طبعا هو يأتي بالتوازي على ما نقوم به مع الولايات المتحدة بعمليات التفاوض والوساطة للوصول إلى اتفاق أمني، ولكن في نفس الوقت أيضا بالتوازي أيضا مع عدم إغفال أي حقوق من حقوق أهلنا السوريين في تلك المناطق، وهذا أيضا ما نجحنا به من خلال الكلام الذي تحدث به المفوض السامي لحقوق الإنسان قبل يومين عن الاعتقالات التي تقوم بها إسرائيل والتوغلات التي تقوم بها إسرائيل، وقبله المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق التي قالت أن ما تقوم به إسرائيل في الجنوب قد يرقى لجرائم حرب. فهذه العملية كلها نوعا ما هي الأدوات السياسية والقانونية التي نستخدمها ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وأصبح واضحا أن العالم يقف بجانب سوريا ضد تلك الانتهاكات بما فيهم مجلس الأمن بأعضائه الخمسة، وكلنا نعرف أن الأعضاء الخمسة لا يتفقون كثيرا على أمر، ولكنهم اتفقوا في هذه الحالة على دعم سيادة سوريا وطالبوا الدول باحترامها أيضا.
1: كيف يمكن أن يترجم ذلك ضغطا على إسرائيل من وجهة نظرك؟
0: طبعا هذا الامر يعني بدا الان او منذ هذه السياسه بدا يسبب ضغط. يعني اعطيك مثال، السفير الاسرائيلي في الامم المتحده عندما تواجهت معه في الجلسه الاخيره قال انه اتى الى جلسه سوريا لانني جمعت 45 دوله ووقفت هذه الدول ضد اسرائيل، واتى بلوحه يحاول ان يبرر وجوده وانه هو في منطقه صغيره ولماذا العالم يتحدث عنه. فهذا الامر اصبح يشكل ضغط سياسي وضغط دولي على اسرائيل، لأن ليس لديها أي ذرائع، ليس لديها أي أسباب لما تقوم به في الجنوب السوري. هي لا تحتاج إلى جبهة دولية حقوقية جديدة لا تستطيع الرد عليها، ومن ثم يعزلها دوليا أكثر فأكثر بما يخص الملف السوري، ويعطينا نحن الكثير من الدعم الدولي الذي حصلنا عليه، لأننا ينظر إلينا نحن الدولة التي تلتزم بالقانون الدولي وبالاتفاقات وبقرارات مجلس الأمن، بينما إسرائيل تضرب بها عرض الحائط. فكل هذه الأمور تسبب ضغط دولي على إسرائيل، مما أيضا يعطينا عند عملية التفاوض وعند عملية الوساطة أداة إضافية لنقول أن العالم يرفض ما تقوم به إسرائيل، وليس هناك مبرر محلي أو دولي لما تقوم به.
1: طب ما صعوبة المهمة التي هي على عاتق الدبلوماسية السورية حاليا، وهي فكرة الموازنة ما بين الحفاظ على سيادة الدولة السورية من طرف سعادة السفير، ومن طرف آخر تجنب أي صدام مباشر على المستوى العسكري مع إسرائيل؟
0: طبعا عندما تحدث فخامة الرئيس ومعالي وزير الخارجية أننا لا نريد صدام عسكري، لأننا الآن في معركة البناء، والحمد لله هذه المعركة تسير بشكل سريع والاستثمارات بدأت ومذكرات التفاهم وإلى آخره، هذا لا يعني أننا لن نجابه قانونيا ودبلوماسيا، أننا الحق معنا والقانون الدولي معنا، والسياسة الدولية أيضا والمنطقة لا تريد لسوريا أن لا تكون مستقرة لأسباب كثيرة. يعني سوريا من مصلحة العالم أجمع، وهذا ما رأيناه في زيارة مجلس الأمن إلى سوريا كان زيارة تاريخية التاريخية لأول مرة، زيارة الأمين العام، زيارة وزراء الخارجية من أوروبا، العلاقات السورية الأمريكية، أن استقرار سوريا مهم للمنطقة وللعالم. فنحن نترجم هذه أو نحصد هذه النقاط على المستوى الدولي ونضغط بها من ناحية الدبلوماسية والقانونية، ومستمرين بذلك. يعني إن كان الكان توقع أننا سنتنازل عن حقوق أهلنا أو لا نتحدث بما يحدث، يعني نحن دائما في كل جلسة في مجلس الأمن، في كل مؤتمر صحفي لمعالي وزير الخارجية، وفي خطاب فخامة الرئيس في نيويورك أمام العالم كله، دائما نتحدث في هذه الأمور ونحولها إلى أوراق ضغط. يعني هذه المشاورات المغلقة التي حدثت لمجلس الأمن هي عن تقرير الأمين العام. تقرير الأمين العام يتحدث عن انتهاكات كبيرة جدا من قبل إسرائيل لاتفاق 74، وأتى بعد زيارة الأمين العام إلى سوريا، زيارة نظمناها نحن يعني في وزارة الخارجية والوزارات المعنية. فعدم المجابهة العسكرية يعني هي موقف واضح لأننا نريد التركيز على البناء، ولكن هذا لم يعني أبدا من اليوم الأول عدم الضغط الدبلوماسي والدولي، والذي أبدأ الآن يعني بدأ يعطي أكله، مثل ما تحدثنا في كثير من القرارات بالتصويتات بالوقوف الدولي بإجماع مجلس الأمن على اتفاق 74، وهو كان أمر يعني رفضه نتنياهو في البداية، فقال له العالم لا، هذا الاتفاق ما زال ساري وهناك قوات حفظ السلام ويجب على جميع الدول احترام سيادة سوريا.
1: أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير إبراهيم العلبي من نيويورك، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، شكرا لك. هذا وقد ألقى الاتفاق الأمريكي والروسي بشأن الديزل بثقله على العلاقة بين واشنطن وكييف، خصوصا بعد تصريح ترامب بضرورة انتخاب الأوكرانيين رئيسا جديدا من أجل التوصل لاتفاق.
2: من مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، لا تتوقف أزمة الطاقة عند النفط الخام، فضربة الأقصى أصابت المشتقات وفي مقدمتها الديزل، شريان النقل والصناعة والزراعة، والعقدة تبدأ عند المصافي حيث يتحول الخام إلى ديزل. في الخليج عطلت الحرب الأمريكية الإيرانية الملاحة في هرمز وهددت المصافي والمنشآت النفطية، وفي روسيا تضرب المسيرات الأوكرانية المصافي واحدة تلو الأخرى. يستهلك العالم ما يصل إلى 30 مليون برميل يوميا من الديزل وأنواع الوقود الأخرى، وحسب وكالة الطاقة الدولية تصل الفجوة العالمية من الديزل إلى 2 مليون برميل يوميا. في الولايات المتحدة سجل الديزل في سبتمبر أعلى مستوياته السعرية حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، واليوم ما زال متوسط سعر الجالون فوق $6 بزيادة تقارب 67% مقارنة بالعام الماضي، وفي كاليفورنيا تخطى السعر $8 للجالون. هذه الأسعار انعكست مباشرة على تكلفة النقل. هنا تحولت أزمة الطاقة إلى ورقة في الحسابات الجيوسياسية بين واشنطن وموسكو. بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 9 أكتوبر، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وسرعان ما رفعت وزارة الخزانة مؤقتا العقوبات المفروضة على الديزل الروسي حتى أبريل 2027، بينما أعلنت موسكو بدء رفع حظر التصدير الذي فرضته في يوليو ومددته في نهاية سبتمبر الماضي. وشمل الاتفاق ضخ موسكو لأكثر من 300,000 طن فورا، ثم 500,000 طن خلال نوفمبر، ثم 1,000,000 إضافيا. أما الملايين الثلاثة الأخرى فمشروطة بحالة المصافي الروسية، والمحصلة نحو 5 ملايين طن، أي ما يعادل نحو 36 مليون برميل من الديزل على مدى الشهور المقبلة. هذا الاتفاق الأمريكي الروسي قد يخفف الضغوط في أسواق الديزل، وقد يمنح الكرملين متنفسا ماليا وسط تساؤلات عن قدرة موسكو على سد الفجوة العالمية، لا سيما في ظل هجمات كييف على مصافيها، وهي هجمات تجاهل الرئيس الأوكراني طلبات أمريكية لوقفها وفق مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. اتفاق أمريكي روسي يجعل أزمة الديزل تتحول من السياق الاقتصادي إلى السياق الجيوسياسي الأوسع، حيث تصبح الأزمة محركا لمسار العلاقات الأمريكية الأوكرانية، بعد تعبير الرئيس الأوكراني عن غضبه من خطوة الرئيس ترامب وبلوغ الرئيس الأمريكي حد المطالبة برحيل الرئيس الأوكراني، ما يطرح أسئلة عن التحول في الانخراط الأمريكي في المواجهة الروسية الأوكرانية، وكيف سينعكس هذا التحول في إدارة الولايات المتحدة للمسار السياسي التفاوضي، وبالتالي في منظورها للصراع ومآلاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا ممن يحبهم الله، إنهم أصحاب الذلة على المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الذلة على المؤمنين تعني الترحم والتواضع والعطف، وليس بمعنى التذلل والانكسار على وجه الضعف والهوان والخور. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة على، قال أذلة على المؤمنين، تضمينا لهذا الفعل لمعاني هذه الأفعال، يعني كأنه قال عطوفون على المؤمنين، مشفقون على المؤمنين، ولم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل، وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول، فالمؤمن ذلول لا ذليل. وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الآية: أذلة على المؤمنين أرقاء عليهم رحماء بهم، وأعزة على الكافرين أشداء عليهم غلظاء بهم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه. وقد قال نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إن قيد انقاد، وإذا أنيخ على صخرة استناخ. رواه البيهقي وصححه الألباني، حسنه الألباني. المؤمنون هينون لينون. قال المناوي: المراد أن المؤمن سهل، يقضي حوائج الناس ويخدمهم، وشديد الانقياد للشرع في أوامره ونواهيه، إنه كالجمل الأنف الذي على أنفه زمام وأنفه مجروحة، فهو لشدة الوجع في أنفه ينقاد لكل من يقوده، إن قيد انقاد، وإذا أنيخ ولو على صخرة استناخ. فمن أراد أن يحبه الله فليستعمل الرحمة والرفق وخفض الجناح مع المؤمنين. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ووصف الله المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم يذلون لإخوانهم، يتواصون بالرحمة فيما بينهم. يقول الله في وصف أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في آخر سورة الفتح: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد أمرنا الله تعالى بخفض الجناح للوالدين، فقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الطبري: كن لهما ذليلا رحمة

0: منك بهما تطيعهما فيما أمراك به مما لم يكن لله معصية. وقال علامة السعدي: تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف أو رجاء لمالهما ونحو ذلك من المقاصد. وقد أمر الإسلام بالتراحم العام بين الناس وجعله من دلائل الإيمان الكامل، فالمسلم يلقى الناس قاطبة وفي قلبه لهم عطف مذخور وبر مكنون، فهو يوسع لهم ويخفف عنهم جهد ما يستطيع. ولنستمع إلى هذا الحديث العظيم. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. الرجل قد يهش لأصدقائه حين يلقاهم، وقد يرق لأولاده حين يراهم، وذلك أمر يشيع بين الناس، لكن المفروض في المؤمن أن تكون دائرة رحمته أوسع، فهو يبدي بشاشته ويظهر مودته ورحمته لعامة من يلقاه. وقد جاءت الأحاديث تترى تحث على هذه الرحمة الشاملة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ومع ذلك نبه الإسلام إلى أن هناك أقواما مخصوصين ينبغي أن يحظوا بأضعاف من الرحمة والرعاية. من هؤلاء ذوي الأرحام، والرحم مشتقة من الرحمة في مبناها، فينبغي أن يستقيم معها في معناها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمة، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه غير واحد. وعلى المسلم أن يؤدي حقوق أقربائه، وأجدر الناس بجميل بره أمنهم عليه وأولاهم به وهم والداه، كما سبق في قول الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولا ينبغي المسلم أبدا أن يوصد قلبه ويغلق بيته دون أقاربه، وأن يبت ويقطع علائقهم فيحيا بعيدا عنهم، لا يواسيهم في آلام ولا يسدي إليهم عونا. هذه القطيعة تحرم الإنسان من بركة الله وتعرضه لسخط الله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب يا رب، فيجيبها الله: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ رواه أحمد وصححه الألباني وغيره. وممن يستحقون مزيدا من الرحمة اليتامى، فإن الإحسان إليهم والبر بهم وكفالة عيشهم وصيانة مستقبلهم من أزكى القربات. فعن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلب، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وتجمل الرحمة مع المرضى وذوي العاهات، فأولئك أناس قيدتهم العلة ونغص عيشهم حر الداء ومر الدواء، وهم في صبرهم على أوجاعهم قريبون من الله جديرون برحمته. ولذلك ينبغي أن نحذر من الإساءة إلى المرضى والاستهانة براحتهم، فإن القسوة معهم أمر غليظ. ومن مواطن الرحمة أن نحسن معاملة الخدم، وأن نرفق بهم فيما نكلفهم من أعمال، وأن نتجاوز عن هفواتهم وأخطائهم. ينبغي ألا نحس بسطوة التصرف فيهم فنعبث بتسخيرهم، فإن الله إذا ملك أحدا شيئا فاستبد به وأساء سلبه ما ملك. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود والترمذي. ثم قال الله تعالى في هذه الآية التي ابتدأنا الحديث بها: أعزة على الكافرين. والشدة على الكفر مصدرها الغير على الإيمان والسعي لصيانته من العابثين والملحدين. ولذلك وصف الله تعالى الصحابة بقوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمدافعون عن الإسلام في هذا العصر وفي كل زمان ينبغي أن يشيدوا أخلاقهم على الرحمة الشاملة، فإذا ألجأتهم سيئات أعداء الله إلى الشدة فآخر الدواء الكي. والرحمة أحيانا تكون أو تظهر بطابع القسوة، كما قال الشاعر: فقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: فيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au.
1: الحق والله الحق والله حقك أملك والرأي اهدف الله أسمى غايه.
0: مستمرون بعون الله.
1: والعز والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا فينا
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
3: دار الفتوى. إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم
4: نجوم في سماء الإسلام.
5: أبو الفرج الجوزي

اجتمع في الجوزي من العلوم ما لم يجتمع في غيره. أول ما صنفت وألفت ولي من العمر 13 سنة،

0: هو الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، الفقيه الحنبلي، الواعظ الحافظ المفسر، الملقب جمال الدين. قال المنذري في نسبته: إنه منسوب إلى محلة في البصرة تسمى محلة الجوز، وقيل كانت بداره في واسط جوزة لم يكن في واسط جوزة غيرها.
1: ولد الإمام الجوزي رحمه الله سنة 1250 للهجرة في مدينة بغداد بدرب حبيب. توفي أبوه وتركه صغيرا، فكفلته أمه ثم عمته التي حملته إلى مسجد أبي الفضل بن ناصر الحافظ البغدادي وسمع منه الحديث. وقيل إن أول سماعه كان سنة 1650 للهجرة.
0: حبب إليه العلم منذ صغره، ولم يرغب في فن واحد من فنونه، بل رغب في كل فن، وبدأ يتردد بين الزهد والعبادة وبين العلم والبحث. ويروى أنه نشأ في النعيم وربي على الدلال.
1: حفظ الإمام أبو الفرج الجوزي القرآن الكريم وقرأه مجودا على جماعة من القراء. يقول الجوزي رحمه الله:
0: كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم، وأوثر من أرباب النقل أفهمهم، ولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل.
1: يقول الإمام أبو الفرج الجوزي:
0: كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث، فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل، ما أذلني الله لمخلوق قط، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح.
1: سمع ابن الجوزي الكتب الكبار مثل الجامع للترمذي وصحيح البخاري وصحيح مسلم والمسند للإمام أحمد وتاريخ الخطيب البغدادي، وكان من أبرز من صاحبهم ابن الجوزي أبو الحسن بن الزاغني، ولازمه وسمع منه الفقه والوعظ.
0: قال ابن الجوزي رحمه الله: كان لابن الزاغني في كل فن من العلم حظ وافر، ووعظ مدة طويلة وصحبته زمانا، وكانت له حلقة بجامع المنصور في بغداد يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة ثم يعظ فيها بعد الصلاة.

وكان ابن الجوزي رضي الله عنه يظهر في مجالسه مدح أهل السنة والإمام أحمد وأصحابه ويذم من يخالفهم. وروي أن رجلا جاء يسأله: أيهما أفضل، أسبح أو أستغفر؟ فقال له: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور.

0: اجتمع في ابن الجوزي رحمه الله من العلوم ما لم يجتمع في غيره. كانت مجالسه في الوعظ جامعة للحسن والإحسان وقراءة القرآن وصيحات الواجدين ودمعات الخاشعين وإنابة النادمين وذل التائبين.
1: ومنزلة أبي الفرج الجوزي في الوعظ لم يكن يدانيه فيها أحد، ولقد أوتي من قوة العارضة وحسن التصرف في فنون القول وشدة التأثير في الناس ما لم يؤت الكثيرون. يقول الإمام ناصح الدين بن الحنبلي الواعظ عن ابن الجوزي: لقد وعظ وهو ابن 10 سنين إلى أن مات.
0: يروي الحافظ الدبيثي لابن الجوزي في الوعظ العبارة الرائقة والإشارات الفائقة والمعاني الدقيقة والاستعارة الرشيقة، وكان من أحسن الناس كلاما وأتمهم نظاما وأعذبهم بيانا وأجودهم لسانا، وبورك له في عمره وعمله، فروى الكثير وسمع الناس منه أكثر من 40 سنة.

0: الإمام ابن الجوزي صاحب التصانيف في فنون العلم من التفاسير والفقه والحديث والوعظ والرقائق والتاريخ، وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه. وكان ابن الجوزي لا يضيع من زمانه شيئا، ويكتب كل يوم 4 كراريس.
1: ولابن الجوزي في كل علم مشاركة، لكنه كان في التفسير من الأعيان، وفي الحديث من الحفاظ، وفي التاريخ من المتوسعين، ولديه فقه كاف. قال ابن خليكان: في الجملة كتبه أكثر من أن تعد، وكتب بخطه شيئا كثيرا.
0: ويذكر الرواة أن تصانيف ابن الجوزي كثيرة، بلغت 50 و200 كتاب. يقول أبو الفرج الجوزي:
1: أول ما صنفت وألفت ولي من العمر نحو 13 سنة.
0: وقد كان رحمه الله مكثرا من التصانيف. وفي هذه الحلقة نعرض لأحد التصانيف التي صنفها الإمام الجوزي من التفسير، وهو زاد المسير في علم التفسير. هذا الكتاب للإمام أبي الفرج الجوزي البغدادي من أجل ما انتهى إلينا من تراث السلف في بابه، وأوفاها بالغاية من هذا العلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله في خطبة كتابه زاد المسير في علم التفسير:
1: لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم، كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. وإني نظرت في جملة من كتب التفسير، فوجدتها بين كبير قد يأس الحافظ منه، وصغير لا يستفاد كل المقصود منه، والمتوسط منه قليل الفوائد عديم الترتيب، وربما أهمل فيه المشكل وشرح غير الغريب. فأتيتك بهذا المختصر اليسير، منطويا على العلم الغزير، ووسمته بزاد المسير في علم التفسير، وقد بلغت في اختصار لفظه، فاجتهد وفقك الله في حفظه، والله المعين على تحقيقه، فما زال جائدا بتوفيقه.
0: وقد حاول ابن الجوزي في تفسيره أن يتلافى ما ألمح إليه من عيوب التصنيف التي وقع فيها من تقدمه، فترك ما لا فائدة في استقصائه، واستدرك ما فات السابقين مما لا غنى عن ذكره. وكان معوله في تفسير الآية على ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، ثم على ما نقل عن الأفذاذ من علماء الصحابة، ثم على ما روي عمن خلفهم من جلة التابعين وأضربهم.
1: المصادر التي نقل عنها في طليعتها تفسير ابن جرير، وكتب الحديث، وكتب معاني القرآن، ولا سيما كتابا الفراء والزجاج، وأسماء الله الحسنى للخطابي، والحجة لأبي علي الفارسي، وكتب ابن الأنباري من القرآن.
0: توفي الإمام أبو الفرج الجوزي عام 97 و500 للهجرة، ودفن بباب حرب بالقرب من مدفن الإمام أحمد بن حنبل في مدينة بغداد. قال سبطه أبو المظفر: جلس جدي يوم السبت 17 من رمضان سنة 97 و500 للهجرة تحت تربة أم الخليفة لمعروف الكرخي، وكنت حاضرا، فأنشد أبياتا قطع عليها المجلس، ثم نزل عن المنبر فمرض 5 أيام.

0: توفي الإمام أبو الفرج الجوزي ليلة الجمعة في داره وعمره نحو 90، وغسل وقت السحر، واجتمع أهل بغداد وغلقت الأسواق، وحملت جنازته على رؤوس الناس، وكان الجمع كبيرا، وكان في شهر تموز، وما وصل حفرته إلا وقت صلاة الجمعة، والمؤذن يقول الله أكبر.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان، نجوم في سماء الإسلام.
2: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يعني عدنا إليكم بعد هذه الفترة الطويلة، ولم يكن بودي أن أغيب عنكم، لكن قدر الله ما شاء فعل. احنا وصلنا إلى سورة الانشقاق، وذكرنا من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من سره أن ينظر إلى الآخرة كأنه رأي العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. يعني هذه الصور الثلاثة يعني بتعكس وصف راقي جدا عن بعض أهوال يوم القيامة. والمسلم مطالب حقيقة بأن يتذكر ذلك دائما. والقاعدة عندنا التي ذكرتها كثيرا وأرجو ألا تنسوها، أن هذا الكون الذي نحيا فيه سيدمر بالكامل، لن يبقى فيه شيء. والقرآن يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ولذلك لابد للمسلم وللمسلمة إذا قرأ القرآن الكريم ومرت عليه كلمة السماء أو الأرض أن يسأل نفسه: هل هذه السماء الحالية والأرض الحالية؟

أم السماء المستقبلية والأرض المستقبلية؟ لأن على أساس من ذلك بيتم فهم الآيات فهما دقيقا، والخلط بيضيع المعنى تماما. يعني أذكروا الحالتين دول، أن هذا الكون سيدمر في وقت الساعة، وبعدين يخلق ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا هذه، وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، وأننا سنبعث إن شاء الله تعالى من الأرض الجديدة، وأن جنة الخلد ستكون على الأرض الجديدة بنص القرآن الكريم. ليس هذا ابتداع من عندي، الذي يقرأ سورة الزمر يدرك ذلك تماما، أن الجنة جنة الخلد ستكون على الأرض الجديدة، وأن النار أعاذنا الله وأعاذكم جميعا منها ستكون على الأرض الجديدة. ولذلك هذه الأرض ستكون ضخمة جدا، يعني قل جنة عرضها السماوات والأرض الحاليين، يعني صور ضخامة الكون الذي نحيا فيه الآن، ستكون الأرض أضخم من ذلك بكثير. الأرض الجديدة ستكون أضخم من هذا الكون الذي نحيا فيه بأكمله، سيكون عليها الجنة ويكون عليها النار، أعاذنا الله وأعاذكم من النار، وسنبعث من هذه الأرض الجديدة. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الأرض الجديدة ستحتوي كل ذرات هذه الأرض الحالية، لأن بقايانا ستكون في هذه الأرض الحالية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. يعني الجسد ده يبلى كله ولا يبقى منه إلا عظمة صغيرة جدا. عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم لرسول الله ما عجب الذنب، قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص، في نهاية نمود الفقر. وقد أثبتت التجارب المعملية المختبرية الدقيقة صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العظمة تبدأ كخيط رفيع على ظهر الجنين في الليلة 15، وتمر بها خلايا السطح، فينتج عن هذا المرور كل أجهزة الجسم، كل أجهزة الجسم. والجنين يكون مكون من رقين، طبقة خارجية وطبقة داخلية، وعندما تمر خلايا الطبقة الخارجية بهذا الخيط الدقيق تتخصص الجهاز العصبي، الجهاز الدوري، الجهاز العظمي، كل أجهزة الجسم تتكون بمرور خلايا الطبقة الخارجية بهذا الخط. ولذلك سموه The Organizer، المنظم، أو The Primary Streak، الشريط الأولي. وبعد أن يتم تخلق كل الجزء ينسحب هذا إلى نهاية العمود الفقري، وثبت أن هذه العظمة لا تبلى أبدا، لا بالطرق ولا بالسحق ولا بالغلي ولا بالإحراق، لا تبلى أبدا. فأثبت العلم صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبدأ سورة الإشقاق وهي سورة مكية بقول ربنا تبارك وتعالى إذا السماء انشقت، وهذه السماء الجديدة ليست السماء الحالية، مع أن كل كتب التفسير تقول هي السماء الحالية، لا هي السماء المستقبلية. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت هنا يعني أطاعت، يعني استجابت الأمر فأطاعت، وأذنت لربها وحق لها يعني أن تطيع رب العالمين، لأن كل الخلق غير المكلف يعني ينفذ أوامر رب العالمين بدقة فائقة. الذي يعصي الله عصاة الإنس والجن فقط، أما الخلق المكلف لا يملك أن يعصي أمر لله سبحانه وتعالى. فقال إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني وحق لها أن تطيع، أطاعت أمر ربها ويعني حق لها أن تطيع. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا الأرض زي ما أشرت أنا في لقاءات سابقة، الأرض تأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة، وكذلك السماء. فالمقصود بالأرض هنا قشرة الأرض اليابسة، كاليابسة التي نحيا عليها الآن. وإذا الأرض مدت يعني اتسعت وألقت ما فيها وتخلت، تنشق القبور وتخذف هذه القبور ما فيها من رفات الموتى أو من الموتى، يعني الأنبياء والشهداء لا يبتبل أجسادهم، فالقبور يعني تلفظ ما فيها من رفات الموتى أو من الموتى. وأذنت ربها وحقت، يعني أيضا أطاعت أمر ربها

وحق لها أن تطيع، لأن ليس لها إلا أن تطيع، وأذنت لربها وحقت. هذه بعض مشاهد يوم القيامة. ولذلك قلت أن السماء هنا هي السماء الجديدة، ليست السماء الحالية. والسماء الحالية لها يعني قوانينها أيضا عند تدمير هذا الكون. بعدين يتجه الخطاب في الصورة للإنسان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح هو المجاهدة، العمل الشاق الشديد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والضمير في ملاقيه هنا إما يعود على الذات الإلهية، نلقى الله، وقلنا إن شاء الله سنلقى الله يوم القيامة، ولكن الأبلغ أنه يلقى نتيجة الكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث يؤكد على أن الضمير يعود على الكدح وليس على الله سبحانه وتعالى، وإن كان اللغة تتحمل ذلك بوضوح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه، الزحام شديد، ربنا يهون علينا جميعا هذا اليوم. يقول: إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض حتى لا يكون لبشر إلا لبشر من الناس إلا موضع قدميه، لشدة الزحام. بتخيلوا أن كل الناس من عهد أبوين آدم وحواء عليهم السلام إلى قيام الساعة سيبعثون في لحظة واحدة. يعني كم يكون عدد البلايين؟ الأرض الآن فيها أكثر من 7 بلايين إنسان، فما بالنا إذا اجتمع كل البلايين القديمة والمستقبلية؟ سيكون زحام شديد، نسأل الله أن يهونه علينا حتى لا يكون البشر من الناس إلا موضع قدميه. وبعدين يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول: فأكون أول من يدعى، أول من يطلب يوم القيامة للعرض أمام الله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبريل عن يمين الرحمن، جبريل يقف على يمين رب العالمين. ثم يضيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة عجيبة، يقول: والله ما رآه قبلها أبدا. تصور جبريل لم يرى رب العالمين، هو تلقى الأمر فقط، ولكن يراه في يوم القيامة. قل: والله ما رآه قبلها أبدا. فأقول: يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي. فيقول رب العالمين: صدق. ثم أشفع فأقول: يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا هو المقام المحمود. إحنا بنسمع الأذان ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يقول: هذا هو المقام المحمود، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يدعى في يوم القيامة، ويؤمر يشفع في الناس فيشفع يعني قومه وأهله والذين اتبعوه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عبادك عبدوك في أطراف الأرض. ويقول: وهذا هو المقام المحمود. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وأذنت هنا يعني استمعت وأطاعت، وأذنت ربها وحقت وحق لها أن تطيع. وإذا الأرض مدت، الأرض هنا هو اليابسة، وألقت ما فيها وتخلت، يعني أجذاف الموتى، والموتى من الأنبياء والشهداء الذين لا تأكل الأرض أجسادهم، وألقت ما فيها وتخلت، تخلت عنهم. وأذنت لربها وحقت، استمعت وأطاعت وحق لها أن تستمع وتطيع. وبعدين تتوجه الآيات بالخطاب للإنسان، والإنسان يعني كل البشر: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقلنا الضمير في ملاقيه إما يعود على الذات الإلهية أو يعود على الكدح، والأولى الكدح لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين تتحدث الآيات عن موقف الناس في هذا اليوم العصيب، فيقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. تروي لنا أم المؤمنين السيدة عائشة عليه رضوان الله تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت يا رسول الله، أفليس قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فيرد الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: ليس ذلك بالحساب، ولكن ذلك هو العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فنسأل الله سبحانه وتعالى جميعا ألا يحاسبنا، ألا يناقشنا الحساب إن شاء الله تعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحاسب حسابا يسيرا، يعني ينظر في أعماله الطيبة فيقبلها ربنا تبارك وتعالى منه ويتجاوز عن أخطائه. وهذا هو العرض، يعني هذا مجرد العرض، لكن لا يناقش الحساب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فنسأل الله ألا يناقشنا إن شاء الله يعني حسابنا أبدا إن شاء الله رب العالمين. وعنها رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، من نوقش بحساب عائشة يومئذ هلك. فنسأل الله تعالى ألا يناقشنا حسابنا وأن يعفو عن سيئاتنا جميعا. فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير يعني أن ينظر في كتابه ويعفى عن أخطائه وينقلب إلى أهله مسرورا. والأهل هنا هم الذين سبقوه إلى الجنة، يعني ليس بالضرورة الأهل يعني الأقارب، قد يكون منهم الأقارب، لكن الأهل الصحبة الناس الجماعة. وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب إلى من سبقه إلى الجنة وهو فرح بذلك ومسرور به، وقد يكون فيه من أهله إن شاء الله. الجانب الآخر يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. والقرآن يذكر أحيانا بشماله وأحيانا من وراء ظهره، والمفسرين يقولون أنه يلوى ذراعه حتى يكون خلف ظهره، وتحقيرا له واستهانة به وعقابا له يعطى كتابه يعني بشماله ومن وراء ظهره الاثنين. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. والثبور هو الهلاك، يقول: وثبوراه وهلكاه، يعني ومصيبتاه، يعني يصرخ لأنه يرى يعني الواقع أمامه حيا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. بعدين السبب إيه؟ إنه كان في أهله مسرورا، يعني كان لاهي بهذه الدنيا، مش السرور المحبب المطلوب، لا، كان منشغلا عن تحقيق رسالته في هذه الحياة الدنيا انشغالا كاملا. فيش عبادة، فيش صلاة، ما فيش صيام، فيش زكاة، ما فيش حج، ما فيش عمرة، ما فيش دعاء، ما فيش تلاوة قرآن. إنه كان في أهله مسرورا، كان منشغلا بالدنيا عن الآخرة، كان منشغلا بملذاته عن عبادته وعن طاعة ربه. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لا يحور. والحور هو العودة، يعني إنه أنكر البعث بعد الموت، أنكر العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، أنكر الحساب، أنكر الميزان، أنكر الصراط، أنكر الجنة، أنكر النار. إنه ظن أن لا يحور، يعني في اللغة العربية يقول حار يحور حورا، يعني عاد يعود عودا. إنه ظن أن لا يحور يعني أنه مش راجع إلى ربه. وللأسف الشديد كثير من الناس وبعضهم من المسلمين يعني يتنكر للآخرة، مع أن هذا دعوة باطلة كانت عبر التاريخ. اللي عايز يهرب من الواجب يقول: أيذا متنا، أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أيننا مبعوثون خلقا جديدا. حجة الكافرين والمعاندين والمعارضين عبر التاريخ أن ينكر هذا الغيب الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما، وأنزله في سلسلة هائلة من كتبه، وأرسل به يعني 124,000 نبي، واصطفى من هؤلاء 310 رسولا. وبالرغم من ذلك لا زال بعض الجهال يعني ينكر. يعني احنا كنا في إيطاليا في الأسبوعين الماضيين وناقش بعض غير المسلمين، I don't believe، يعني أنا لا أصدق، يعني وهذا تعبير للآية الكريمة، إنه ظن أن لا يحور، لا يصدق بالبعث، لا يصدق بالحساب،
لا يصدق بالجنة وبالنار، إنه ظن أن لن يحور. وكان هذا دأب الإنسان عبر التاريخ. الإنسان اللي مش عايز يقوم بواجباته تجاه دينه وتجاه ربه يقول لك يعني آخرة إيه وحساب إيه وجنة إيه، فإنه ظن أن لن يحور، أنه ليس بعائد إلى ربه، ليس بمعروض للحساب، ليس بمبعوث لحياة أخرى قادمة، إنه ظن أن لن يحور. وعين يأتي الرد الإلهي بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى يعني تنفي كل ما جاء قبلها، يعني أن كل هذا كلام غير صحيح. إن ربه كان به بصيرا، يعني ربنا لما بيعاقبه لا يظلمه ولكن يعطيه حقه بالعدل وبالخصلاص. إنه ظن أن لا يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم تنتقل الآيات بقسم بعدد من ظواهر الكون، وربنا تبارك وتعالى في القرآن المكي يستشهد على حقيقة ألوهيته وربوبيته ووحدانيته وخالقيته وصدق ما جاء في كتابه بخلقه الذي يراه الإنسان، يعني يستشهد بالخلق على صدق ما جاء في القرآن الكريم، على صدق الدين، على صدق رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول فلا أقسم بالشفق. طيب رب العالمين لا يقسم إلا بالعظيم، يعني الله لا يقسم إلا بأمر عظيم. فإذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان في ذلك تنبيها لنا على أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. يعني كل آيات القسم في القرآن الكريم، لأن الله غني عن القسم لعباده، من نحن حتى يقسم لنا ربنا تبارك وتعالى؟ لكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. ونفي القسم في اللغة العربية مبالغة في توكيد القسم، يعني يقول لا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا، أقسم قسما مؤكدا. فنفي القسم في اللغة العربية هو مبالغة في توكيد القسم. فالفاء قسم واللام النافية قسم، فلا أقسم بالشفق. طيب ما هو الشفق حتى يقسم به ربنا تبارك وتعالى؟ احنا عارفين أن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس، فالغروب يعني إيه؟ أما تغرب الشمس يعني إحنا بعدنا، الناس بيقولوا الشمس غربت، لا إحنا اللي بعدنا عن الشمس، يعني الأرض تدور حول محورها أمام الشمس. فإذا غربت الشمس يعني تحركت الأرض فبعدت بنا عن الشمس، ويصبح قرص الشمس تحت أفق الأرض، وفي هذه اللحظة يتكون الشفق. فالشفق هو ضوء الشمس غير المباشر، النور غير المباشر الذي يأتينا إما بعد غروب قرص الشمس أو قبل شروقه. يعني طول ما قرص الشمس تحت أفق الأرض فيصلنا نور غير مباشر من ضوء الشمس، هذه النور غير المباشر هو الذي يسمى الشفق. والشفق هو تشتت جزء من أشعة الشمس فيصل إلى أهل الأرض بطريقة غير مباشرة، يعني نحن لا نرى الشمس ولكن نرى أثر ضوء الشمس، هذا هو الشفق. والشمس إذا كانت بين 6 درجات إلى 18 درجة تحت الأفق يعني يصلنا شيء من ضوئها بطريقة غير مباشرة، وهذا هو المقصود بالشفق. طيب الشفق شفقة، شفق عند الغروب وشفق قبل الشروق. شفق الغروب يعني قرص الشمس يغيب عن الأرض ولكن يظل قريبا من الأفق، فيصل الناس القريبين من هذا الأفق يصلهم شيء غير مباشر من ضوء الشمس. طبعا احنا عارفين ان النور الأبيض الجميل الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار عبارة عن خليط من ألوان الطيف السبعة، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. هذا الخليط يعطينا النور الأبيض الجميل الذي يمتعنا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار. طيب لما تغيب عنا الشمس يعني يبدأ النور الأبيض ده يتحلل لأطيافه، يعود مرة أخرى إلى ألوان الطيف السبعة. طيب
أول ما يغيب عنها الطيف الأبيض يروح منه، النور الأبيض يروح منه، وبعدين توصلنا أطيافه. طيب آخر ما يغيب عنها هو الطيف الأحمر، لأنه أطول هذه الأمواج الطيف الأحمر، وآخر ما يغيب عنها. ولذلك من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول علامة صلاة العشاء غياب الشفق الأحمر. والله يا إخوة وأخوات وأبناء وبنات أعزاء، ما كان أحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا عن ذلك. مين كان يعرف أن النور الأبيض الجميل ده عبارة عن خلطة من ألوان الطيف السبعة؟ وكان زمان بيعملون قرص عليه ألوان الطيف السبعة ووصلوه بالمطور، إذا دار المطور بسرعة نرى القرص أبيض، إذا تباطأ شوية تبدأ ألوان الطيف تظهر واحد بعد الثاني، وأول وظهورا طيف الأحمر. طيب لذلك أما تغيب عنا الشمس، يعني أول ما يغيب عنا النور الأبيض، وبعدين أطيافه، واللي يغيب الأول القصير البنفسجي الأزرق الأخضر، وآخر ما يغيب عنا الطيف الأحمر. ليه؟ لأنه أطول أمواج النور الأبيض. لذلك من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أن علامة دخول وقت العشاء غياب الطيف الأحمر، الشفق الأحمر، غياب الشفق الأحمر. طبعا إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ويمتد كما يقول بعض الفقهاء إلى صلاة الفجر أو إلى الثلث الأول من الليل، والأولى هو إلى صلاة الفجر. طيب صلاة الفجر الشمس بتقترب منا، يعني أو إحنا بنتحرك في اتجاه الشمس، الأرض تتحرك في اتجاه الشمس، تبدو الشمس كأنها تقترب منا، فأول ما يصلنا الطيف الأحمر لأنه أطول الأمواج. والحقيقة أن علامة الفجر ظهور الطيف الأحمر. الطيف الأحمر صعب الواحد يدركه في السواد، في ظلمة الليل صعب إدراكه، يعني عايز نظر حاد جدا أو أجهزة تحليل الضوء. لذلك من التخفيف عنا رب العالمين قال علامة الفجر النور الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن في الحقيقة إن وقت الفجر عند ظهور الطيف الأحمر هو أطول أمواج النور الأبيض، فهو أول من يصل إلينا وآخر من يغيب عنا. فغياب الطيف الأحمر هو علامة دخول وقت العشاء، وظهور الطيف الأحمر هو علامة دخول الفجر. ولكن للتخفيف عن المسلمين ربي جعل النور الأبيض كاملا، يعني حتى تبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالعلامتين دول أولا تشيران إلى ظاهرة كونية عجيبة، وظاهرة لا تستقيم الحياة بغيرها، وهي تبادل الليل والنهار. يعني كل الكائنات الحية لا تتحمل العيش في نهار كامل، ولا تتحمل العيش في ظلمة كاملة. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتبادل الليل والنهار، لأنه لولا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة على الأرض. لذلك قال فلا أقسم بالشفق، يعني أقسم قسما مغلظا بهذه الظاهرة الكونية، ظاهرة الشفق، يعني التي تظهر بعد غياب قرص الشمس عنكم، وتظهر قبل ظهور قرص الشمس إليكم، وهي إشارة إلى دخول الليل وإلى يعني ظهور النهار، يعني كأنها إشارة ضمنية رقيقة إلى تبادل الليل والنهار على سطح الأرض، ولولا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة على سطح الأرض. وده معنى القسم بالشفق. طبعا الشفق فيه كلام كثير علمي لا أريد أن يعني أدخلكم فيه، لكن القسم بالشفق هنا إشارة إلى حقيقة كونية هامة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بأنه جعل في طبيعة هذه الأرض وطبيعة هذا الكون أن يتبادل الليل والنهار على كل أجرام الكون، لأنه لولا تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة، لا النبات ولا الحيوان ولا الإنسان. قال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، يعني ما وسق يعني ما ضم، يعني ما احتمل، يعني الحياة طبعا تنشط في النهار
وتهدأ في الليل

كأن الليل يضم حركة الناس وحركة الأشياء وحركة الحيوانات وحركة النباتات. قال فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، برضو إشارة ضمنية رقيقة إلى حقيقة تبادل الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية. والقمر إذا اتسق، واتساق القمر هو اكتمال نوره. تعرفين القمر بيدور حول الأرض، ففي لحظة من اللحظات يأتي القمر بين الأرض والشمس، فيقع نصف القمر المنير موجه للشمس ونصف القمر المظلم موجه للأرض، وتسمى هذه المرحلة مرحلة المحاق. يعني لا نرى نور على القمر، لا نرى القمر. وبعدين نتيجة حركة القمر حول الأرض يخرج من هذا الظل، من ظل الأرض، فيبدو عليه هلال قوس صغير جدا من النور، يسميه الهلال الوليد. الهلال الوليد يعني اللي بنعرف فيه بداية الشهر، إن الشهر القمري دخل. وبعدين يبدأ النور يزداد على سطح القمر بالتدريج، عند التربيع الأول إذا كان نصف الدائرة تماما سموه التربيع الأول، بعدين يزداد النور شوية سموه الأحدب الأول، وبعدين عندما يصل القمر في مواجهة الأرض والشمس يبقى نور الشمس يغطي سطحه بالكامل، دائرة كاملة من النور اللي نسميه البدر ليلة 14. البدر هذا يستمر يومين ثلاثة، وين يبدأ ينطرح مرة أخرى إلى الأحدب الثاني، إلى التربيع الثاني، إلى الهلال المتناقص، حتى يدخل في المحاق. دورة القمر حول الأرض جعلها رب العالمين وسيلة من وسائل تحديد الزمن. قبل اختراع الساعات ووسائل حساب الزمن المزولة وغيرها، كان سطح القمر أو مساحة النور على سطح القمر هي ساعة الناس، هي وسيلة التوقيت. وأنا والله رأيت بدو في الجزيرة العربية من كثرة مراقبته للقمر يقول الهلال ده ابن يومين أو ابن يوم واحد أو ابن ثلاث أيام. يعني التربيع الأول ليلة السابع تماما، البدر الكامل ليلة 14 تماما، فساعة زمنية لأهل الأرض. فيقسم ربنا تبارك وتعالى أيضا بآية من آياته في الخلق أنه جعل حركة القمر حول الأرض وسيلة من وسائل تحديد الزمن لأهل الأرض. ومن الغريب أن الهلال الوليد يكون قرناه إلى أعلى، الهلال المتناقص يكون قرناه إلى أسفل، ما هو بيبقى النور عبارة عن قوس من النور على طرف دائرة القمر، يعني سطح القمر الدائري هذا قوس. فالهلال الوليد يكون قرناه إلى أعلى، الهلال المتناقص يكون قرناه إلى أسفل. وذلك يقول رب العالمين والقمر قدرناه منازله حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم هو سباطة التمر، سباطة البلح عندما تجث فتنحني ويكون طرفها إلى أسفل. فالحقيقة يقول والقمر إذا اتسق، يعني يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه جعل القمر ساعة لأهل الأرض يستطيعون أن يحددوا بها الزمن. وأجمل ما في القمر البدر، يعني إذا اكتمل نوره كان بدرا، واتسق يعني اكتمل نوره، اكتمل يعني إشراق سطحه. والقمر إذا اتسق يقول لتركبن طبقا عن طبق، والطبق هنا الشدة، الحالة من حالات الشدائد التي يمر بها الإنسان. ودي الرحلة لما ينظر الإنسان رحلة وجوده على الأرض والله مليئة بالصعوبات، يعني الحمل صعوبة، الميلاد صعوبة، الطفولة صعوبة، الشباب صعوبة، الكهولة صعوبة، الموت صعوبة، يعني رقدة القبر وظلمة القبر ووحشة القبر صعوبة، هول البعث صعوبة، هول العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى صعوبة. أقول لا تتخيلوا أن الحياة سهلة، الحياة ابتلاءات وامتحانات، وستمرون بشدائد كثيرة، والناجح فيكم الذي يستطيع أن يجتاز هذه الشدائد بنجاح. لتركبن طبقا عن طبق، والركوب هنا يعني الاحتمال، المرور بهذه الشدائد، لتركبن طبقا عن طبق. للأسف الشديد كثير من الناس يتفلسفوا
كله ده كلا إشارة إلى رحلات الفضاء وإن الأقمار الصناعية بتتحرك من المسافة. هذا كلام غير صحيح، كلام فيه تكلف وغير مقبول أبدا. يعني تركبون طبقا عن طبق الخطاب لكل الناس مش بس لرواد الفضاء. فالكلام عام يعني أن الحياة صعبة، والعاقل الذي يستعين بربه على مواجهة صعوبات هذه الحياة. كل رحلة في هذه الدنيا صعبة، وحتى الانتقال من الدنيا للآخرة صعب، هول القيامة صعب. نسأل الله أن يهونه علينا جميعا. إذن قال لتركبن طبقا عن طبق، لتمرن بصعوبة بعد صعوبة، وبشدة بعد شدة، وبامتحان بعد امتحان. ده معنى لتركبن طبقا عن طبق. ثم تتوجه الآيات بخطاب للناس جميعا، خاصة للكفار والمشركين والمعاندين والمكابرين والمتنطعين والظالمين والغلاة المتجبرين عن الناس في الأرض. فيقول فما لهم لا يؤمنون. بعد كل هذه الشواهد التي تعرضها الصورة على قدرة الله وعظمة الله وإبداع الله في خلقه، قل فما لهم لا يؤمنون. يعني من يرى ذلك كله ولا يؤمن؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. القرآن من أعظم يعني معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأنبياء والمرسلين السابقين كل واحد رب العالمين يعني زوده بعدد من المعجزات الحسية لتشهد له بالنبوة أو تشهد له بالرسالة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يحرم المعجزات الحسية، كان في حياته معجزات حسية كثيرة، لكن أعظم معجزة أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن. والقرآن يعني كما قلنا في أحاديثنا الأولى هو الكتاب السماوي الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه، فحفظ في نفس لغة وحيه. يعني مشو مثلا التوراة أنزلت باللغة الهيروغليفية القديمة، يعني لا يوجد نص التوراة باللغة الهيروغليفية، أقدم نص باللغة اللاتينية. الإنجيل أنزل باللغة الآرامية، لغة قوم عيسى عليه السلام، لغة الآرامية، لا يوجد نص الإنجيل باللغة الآرامية. وإحنا عارفين أن إذا ترجم النص الإلهي يفقد كثير من روحانيته، كثير من عظمته. يعني والله يا إخوة أخوات أنا مقرأ ترجمة آيات القرآن الكريم باللغة الإنجليزية لا أستوعب المعنى أبدا، حتى أقرأه باللغة العربية والله، وأنا أتقن اللغة الإنجليزية من فضل الله وكرمه، لكن لا أستوعب، لا يمكن، لا أجد كلمات في اللغة الإنجليزية تحمل يعني عظمة النص العربي. وأنا مرة حضرت يعني كنت في جامعة كامبريدج وفوجئت بمؤتمر عن صعوبة ترجمة معاني القرآن الكريم للغات الأجنبية. قلت والله أحضر شوف ماذا يقولون عن القرآن الكريم. فوجدت شيخ وقور اسمه تي بي إيرفينج عليه رحمة الله. هذا الرجل أسلم وعنده 17 سنة والله، وأفنى عمره في خدمة القرآن الكريم. ما شاء الله. يقول أنا أستاذ للغويات الحديثة، ولكني أقر أن القرآن لا يمكن ترجمته، هو المترجم بترجم مفهومه لدلالة الآية، لكن النص لا يمكن. وعادي النماذج يقول أنا مرت علي قول ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله حق تقاته، قال والله لم أجد في اللغة الإنجليزية كلمة تقابل التقوى أبدا أبدا، ما وجدت. لا هي خوف فقط ولا هي احترام فقط، ولكن هي مزيج من الخوف والاحترام. قال لم أجد في اللغة الإنجليزية كلمة تقابل هذا. وأدى نماذج كثيرة. ولذلك أقول أن الوحي السماوي إذا فقد لغته فقد رسالته. ولذلك أقول لليهود والنصارى يعني والله عيدوا النظر فيما بين أيديكم. والله أنا لسه جاي في الطريق لكم، واحد بعت لي حوار كان بيني وبين أحد مذيع الجزيرة البرنامج يسو زيارة خاصة، وما كنتش عارف أنه مسيحي، وجلس يجادلني يعني، والحوار لطيف إن شاء الله، يعني يمكن تروح على الإنترنت أو على الإخوة اللي بيحطوه على الفيسبوك. حقيقة يعني لا يوجد نص سماوي بين أيدي الناس الآن إلا القرآن الكريم.

أخطاء اللغوية والدينية والأخلاقية والسلوكية والتاريخية والعلمية. كلام الله كمان مطلق. فالقرآن الكريم في حفظه على بنى 14 قرنا يعني في نفس لغة وحيه دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد من أعظم المعجزات. القرآن يعني يمثل الكمال المطلق، يعني لا أرى خللا يعني في آية قرآنية كريمة واحدة، وإن تطاول عليه كثير بعض من الكفار والمشركين لا أرى خللا أبدا. والله أحد المستشرقين الفرنسيين يعني كان يعارض الإسلام ويعارض القرآن، ومات وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، فضت روحه وهو يتلو آيات من القرآن الكريم. فلذلك أقول القرآن جلال الربوبية يتراءى ما بين آياته الروحانية العظيمة التي يستشعر بها المسلم ويقرأ القرآن الكريم، والله لا تتوافر لأي كتاب آخر مهما عظمت كتابته مهما دقت كتابته. لذلك القرآن يقول فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذه آية سجدة، يعني من آية السجدة في الجزء 30، هذه آية سجدة التلاوة، يعني إذا قرأها المسلم أو سمعها يسجد لله سبحانه وتعالى. ثم تقول الآيات بل الذين كفروا يكذبون، يعني كل الكفار ينكرون ربانية القرآن الكريم، ينكرون نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينكرون البعث والحساب والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والقلود في الحياة القادمة، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. وأصل كلمة الإيعاء يعني وضع الشيء في الوعاء، يعني الله أعلم بما يوعون، بما يكتمون في صدورهم في قلوبهم في مفاهيمهم في أفكارهم في تصوراتهم، والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. يعني الذي ينكر القرآن، الذي ينكر نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ينكر البعث وأهواله، الذي ينكر الحشر وصعوباته، الذي ينكر العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الذي ينكر الحساب الميزان الصراط الجنة النار، الذي ينكر أننا سنخلد في حياة قادمة لا موت بعدها، حياة خالدة أبدية. ولذلك العاقل الذي يسعى لهذه الحياة، الدنيا مهما طالت نهايتها الموت، والحياة الحقيقية هي الحياة في الآخرة. فالعاقل والعاقلة الذي يعمل والتي تعمل لهذه الحياة الباقية الأبدية التي لا موت بعدها. أما رحلتنا في الدنيا دي رحلة عارضة ستنتهي بالموت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيق رسالتنا فيها إن شاء الله. والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم، لأن عذاب الآخرة لا يتخيل العقل شدته. نسأل الله أن يجرنا من عذابه إن شاء الله يوم يبعث عباده. ثم يأتي الاستثناء العظيم في ختام الصورة، والذي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذي يؤمن بأن القرآن حق وأن محمد حق صلى الله عليه وسلم وأن الآخرة حق وأن الموت حق وأن البعث حق وأن العرض الأكبر حق وأن الحساب حق وأن الجنة حق وأن النار حق، والله بيستقيم عمله فربي بيكرمه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. غير ممنون يعني غير مقطوع، أجر مستمر لا ينقطع ولا يفنى ولا يبلى، لهم أجر غير ممنون. والممنون أيضا قد تكون من المن، يعني لا يمتن أحد عليهم به لأنه هبة من الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الخواطر عن سورة الانشقاق، وأكرر في نهايتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى الآخرة كأنه نظر العين، فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشق. ثلاث صور دول يجسدون لنا بعض أهوال الآخرة، وعلى كل مسلم ومسلمة عندما يقرأ هذه الصور أن يحرص على تدبر معاني آياتها
وتدبر عن كله.

أما بالذات الآيات التي تتحدث عن أهوال القيامة لعلها ترقق القلوب وتضبط السلوك وتوجه الناس إلى معرفة حقيقة رسالتهم في هذه الحياة. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أمر بالوضوء قبل الصلاة، والصلاة والسلام على من جعلت قرة عينه في الصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بالله ورسوله وحافظوا على الصلاة. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
5: أهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ما زلنا نتابع الوضوء حسب ما جاء في مذهب الإمام الشافعي والذي ذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين في كتابه بداية الهداية. يقول: ثم اغسل يدك اليمنى ثم اليسرى مع المرفقين إلى أنصاف العضدين، يعني بالغ في غسلها، فإن الحلية في الجنة تبلغ مواضع الوضوء.
5: نعم. ثم اغسل اليدين، طبعا هنا فرض أيضا من فرائض الوضوء الستة عند السادة الشافعية، غسل اليدين إلى المرفقين، يعني مع هنا إلى بمعنى مع.
4: نعم.
5: مع المرفقين. طبعا العلماء اختلفوا هل يدخل المرفق في الوضوء أم لا، الوضوء أم لا يدخل. والصحيح الذي عليه الجمهور ومنهم الإمام الشافعي أنه يدخل.
4: نعم.
5: لأن هنا إلى بمعنى مع، وعلى سبيل كذلك الاحتياط، ولأن إذا اعتبرنا إلى هنا للغاية فهي غاية إسقاط ما وراء الغاية. غاية إسقاط لا بهذا الأمر، يعني كأنما قال اغسلوا أيديكم واليد تصبح إلى منتهى الإبط.
4: نعم.
5: إلى الكتف. وحينها ثم يسقط ما فوق، فيسمونها.
4: نعم.
5: غاية إسقاط. هنا في الحقيقة إلى بمعنى مع، مثل قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم.
4: أي مع
5: ثم
4: أموالكم.
5: نحن نظرنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه ولم يترك غسل المرفقين ولا مرة في حياته، مما يدل على أنه لا يجوز ترك غسل المرفقين في هذا الأمر، ولو جاز ذلك لتركه ولو مرة. فإذا ينبغي إنسان أن يغسل في هذا.
4: ثم بشر بالحلية في الجنة.
5: نعم. ثم هناك سنة ذكرها مع هذه الفريضة وأن إطالة الغرة، وهو أن يغسل إلى ما فوق المرفقين. فكما كان يفعل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، كان يغسل إلى ما فوق ذلك إلى قريب الكتف، يقول لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديث المشهور
4: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمتي
5: يدعون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فكان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه طمعا في إطالة الغرة كان يغسل إلى قريب من الكتف في هذا الباب، لأنها هذه تظهر آثار الوضوء يوم القيامة على أنها نور وبياض إن شاء الله لأهله.
4: وهذه أمارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
5: يعرف بها الأمة.
4: نعم.
5: نعم. حينما سألوه أنه كيف يعرفهم قال يعرفهم من هذه الغرة.
4: نعم. وبشر بالحلية التي تصل إلى هذه المواضع.
5: نعم. يعني هذه الحلية يعني هي تنوير في هذا الباب الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه غرا محجلين.
4: وقل عند غسل اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند غسل الشمال: اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري.
5: نعم.
4: أيهما أصعب، من وراء الظهر أم من الشمال؟
5: الحقيقة كلا الأمرين يدل على الخسارة.
4: يلا.
5: لا شك. لكن لعل في من وراء الظهر ما يدل على أنه أكثر في الشناعة.
4: نعم.
5: في هذا الأمر، ولكن كلا الأمرين يدل على الخسارة لأنه ليس من أهل اليمين.
4: نعم.
5: نعم.
4: ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبل يديك وتلصق رؤوس أصابع يدك اليمنى باليسرى وتضعهما على مقدمة الرأس وتمرهما إلى القفا ثم تردهما إلى المقدمة. فهذه مرة تفعل ذلك 3 مرات وكذلك في سائر الأعضاء، وقل اللهم غشني برحمتك وأنزل علي من بركاتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم حرم شعري وبشري على النار، ثم تمسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد.
5: نعم، طبعا الإمام الغزالي رضي الله عنه يتحدث الآن عن فريضة أخرى من فرائض الوضوء وهي مسح الرأس.
4: نعم،
5: ومسح الرأس فريضة متفق عليها، لكن العلماء اختلفوا في المقدار.
4: نعم،
5: الذي ينبغي أن يمسح، كم هو المفروض من المسح، فالعلماء اختلفوا في ذلك اختلافا واسعا، فمنهم من ذهب مثل الإمام مالك إلى أنه يجب مسح كل الرأس وهو قول للإمام أحمد، ومنهم من ذهب إلى مسح ربع الرأس وهو قول أبي حنيفة وقول لأحمد رحمهم الله ورضي الله عن الجميع. القول الآخر وهو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه يجب مسح ما يصدق عليه اسم المسح ولو كان 3 شعرات، هذا هو. لكن السنة وتمام السنة أن يأخذ ويمسح على رأسه يقبل ويدبر. وعند الإمام الشافعي استحب هنا أن يثلث المسح، وطبعا الأئمة من غير الإمام الشافعي لم يستحبوا ذلك، قالوا لأن المسح هو الإصابة ولأن الغسل هو الإسالة، وبتكرار المسح ينقلب المسح إلى غسل، وبالتالي ما استحبوا ذلك، واعتبروا أن ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح 3، قالوا هذا الحديث فيه كلام. الأمر الأول لعله هذا مما خالف فيه الثقة ما هو أوثق منه، وهذا يسميه علماء الحديث أنه الحديث الشاذ لأنه خالف فيه الثقة ما هو أوثق منه، وبالتالي ما استحبوا التسليس، لكن إمام الشافعي استحب أن يكون هذا التسليس. طبعا مع مسح الرأس هنا ينبغي أن نمسح الأذنين، وسيأتي ذكرها، لأن الأذنين من الرأس كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال الأذنان من الرأس، يعني من حيث الحكم، فتمسح مع الرأس، وبالتالي طبعا والسنة في ذلك كما روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع السبابة في الأذن ويضع الإبهام من وراء الأذن ثم نعم ثم يحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل، فهذا من السنة أيضا أن يكون مسح الأذنين مع الرأس. نعم،
4: وليس بعد مسح الرأس، يعني عادة نؤخر نحن بعد مسح الرأس الأذنين،
5: هو أن يكون بماء واحد مع الرأس. نعم، هذا مع الرأس. فهذا هو الأصل في هذه المسألة،
4: لا يفصل عن مسح الرأس.
5: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. نعم،
4: ثم أدخل مسبحتيك في صماخي أذنيك وامسح ظاهر أذنيك ببطن إبهامك وقل اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع الأبرار، ثم امسح رقبتك وقل اللهم فك رقبتي من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال.
5: نعم،
4: من
5: طبعا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ربما لما وجد من الآثار في مسح الرقبة مال إلى ذلك، لأنها فيها معنى لطيف أنه يأمن من الغل.
4: نعم،
5: يوم القيامة، وأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه، وهذا حديث إسناده حسن، يمسح رأسه فينتهي بالقزال، والقزال هو مؤخرة العنق، فمن هنا لعله استشف الإمام الغزالي، مع أنه هذا خلاف المشهور في مذهب السادة الشافعية.
4: نعم،
5: لأن الشافعية ما استحبوا في الحقيقة ولم يثبت عندهم شيء في مسح الرقبة، وإنما مال إليه الإمام الغزالي من باب يعني فعل ما ينبغي يعني أن يكون أدعى لطهارة الإنسان أو لإعانة الإنسان للتخفف من ذنوبه. نعم، إن شاء الله.
4: ثم اغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين وتخلل بخنصر اليسرى أصابع رجلك مبتدئا بخنصر اليمنى حتى تختم بخنصر اليسرى وتدخل الأصابع من أسفل وقل اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين.
5: نعم، غسل القدمين هو الفريضة من فرائض الوضوء التي تحدث عنها الإمام الغزالي، وهذه الفريضة كذلك غسل القدمين إلى الكعبين، أي كذلك مع الكعبين، لأنه إلى هنا هنا بمعنى مع. وهذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المفروض غسل القدمين وليس مسح القدمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا توضأ وترك لمعة يسيرة من قدميه قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. فلو جاز المسح في المسح يترك أكثر من لمعة، ومع ذلك كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد على الشيء القليل ولا يتوعد إلا على شيء محرم؟ فلذلك من هنا نقول أنه يجب غسل القدمين، وأن يكون ذلك أن يدخل الكعبين، والكعب هنا غير الشائع عند الناس. فالكعبين الكعب هو العظمتين الناتئتين على أطراف القدم، وهو ما اعتاد الناس في تسميته أن يطلق عليه الكاحل. هذا الكاحل هو في الحقيقة هو الكعب، وهو يجب أن يدخل في الغسل. يجب أن يدخل في الغسل في هذا الباب.
4: موضوع التخليل مولانا، يعني ماذا يفعل بخنصره؟
5: يجب هو الحقيقة التخليل سنة، سواء في أصابع اليدين أو في أصابع القدمين، وهو آكد في أصابع القدمين، لأن شدة التصاق الأصابع قد أحيانا لا يتأكد من وصول الماء إلى ذلك، فمن باب التأكد ومن باب أكثر في النظافة وأدعى للطهارة. فمن هذا الباب كان السنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتخليل الأصابع. طبعا هناك أمر آخر ممكن أن يضاف مع تخليل الأصابع، وهو تحريك الخاتم. وإذا كان الخاتم قد أمسك على اليد بحيث لا يصل الماء إلى تحت الخاتم، فيجب تحريك الخاتم، لأنه شروط صحة الوضوء أن يصل الماء، أن يعم الماء كل العضو المغسول.
4: فكيف بالمادة التي تعزل الظفر عن الوضوء؟
5: نعم، هذا طلاء الأظافر، لا شك أنه هذا من الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى العضو الذي يجب غسله، وبالتالي لا يصح الوضوء مع وجود طلاء الأظافر في هذا. وقد يشتبه على بعض الناس أن يجعل طلاء الأظافر مثل الحناء، وهذا قياس مع الفارغ، لأن
4: الحناء ملونة فقط.
5: نعم، ملونة، ليس لها كثافة وليس لها جرم في الحقيقة، بينما هذا له كثافة وله جرم وهو حائل. وبالتالي إذا كان الخاتم كما قلنا ممسك على الإصبع بحيث

0: يدخل الماء إلى الموضع فيجب تحريكه.
1: نعم.
0: وإذا أمكن دخول الماء فيسن تحريك الخاتم من باب يعني المبالغة في الطهارة.
1: نعم.
0: على هذا.
1: وكذلك تقول عند غسل اليسرى: اللهم إني أعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط في النار يوم تزل أقدام المنافقين والمشركين، وارفع الماء إلى أنصاف الساقين، وراع التكرار ثلاثا في جميع أفعالك. يعني كما بالغ عند العضدين كذلك يفعل عند الساقين.
0: طبعا هناك يعني أمر آخر بعض مشايخنا وبعض العلماء استأنسوا به من خلال الآية الكريمة.
1: نعم.
0: أنه يستحب أن يبدأ بغسل اليدين من الكفين إلى المرفقين. يعني أن تكون البداية.
1: نعم.
0: من الكفين وأن تكون النهاية عند المرفقين، كذلك في غسل القدمين، لأن الله تعالى جعل المرفقين غاية. ولأن الله تعالى جعل الكعبين غاية.
1: نعم.
0: فتأدبا مع الآية يستحسن أن يكون الغسل بهذه الطريقة. نعم.
1: فإذا فرغت من الوضوء فارفع بصرك إلى السماء وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي، أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني صبورا شكورا، واجعلني أذكرك ذكرا كثيرا، وأسبحك بكرة وأصيلا. فمن قال هذه الدعوات في وضوئه خرجت خطاياه من جميع أعضائه، وختم على وضوئه بخاتم، ورفع له تحت العرش، فلم يزل يسبح الله ويقدسه، ويكتب له ثواب ذلك الوضوء إلى يوم القيامة.
0: نعم، لا شك أن هذا الأمر بهذه الصورة.
1: نعم.
0: يكون إن شاء الله تعالى الوضوء مفتاحا صحيحا لأن يدخل الإنسان على طاعة من أعظم الطاعات، وإلى رحاب عبادة من أعظم العبادات. ولا شك أن الجميع يعلم أن الوضوء هو شرط لصحة الصلاة، فتصحيح الوضوء هو تصحيح للصلاة أيضا. وطبعا هذا العمل إن شاء الله تعالى مدام مقرون بالنية الصالحة إن شاء الله تعالى المرجو من الله تعالى أن يتقبل من عبده الذي يقصد بابه.
1: آمين رب العالمين. نتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حوارته هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقلنا إن قول الحق سبحانه وكذلك تدل على أن شيئا شبه بشيء، فكما وجد في مكة من يناصبك العداء ويناهرك في أمر الدعوة إلى الله ويصد عن سبيل الحق، تلك قضية لست فيها بدعا من الرسل، لأن هذه المسألة قضية سائدة مع كل رسول في موكب الإيمان. كذلك أي كما جعلنا في مكة مجرمين يمكرون، جعلنا في كل قرية سبقت مع رسول سبق هذه المسألة، فلم تكن بدعا من الرسل. وحيث أنك لم تكن بدعا من الرسل فلتصبر على ذلك كما صبر أولو العزم من الرسل، وأنت أولى منهم بالصبر، لأن مشقاتك على قدر مهمتك الرسالية في الكون كله. فكل رسول إنما جاء لأمة محدودة ليعالج داء محدودا في زمان محدود، وأنت جئت للأمر العام زمانا ومكانا إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن تتناسب المشقات التي تواجهك مع عموم رسالتك التي أصدق الله بها. كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. الإجرام هو مأخوذ من مادة الجيم والري والميم، الجرم والجرم والجريمة، كل دي مأخوذة من مادة واحدة وهي معناها القطع. ومعنى القطع ايه يعني ايه؟ يبقى مجرميها يعني جمع مجرم، ومجرم من اجرم، واجرم يعني ارتكب الجرم والجريمة، ومعنى ذلك انه قطع نفسه بالجريمة عن مجتمعه الذي يعايشه، فهو يعزل نفسه، لا مصلحة لأحد إلا مصلحته هو، فكأنه عمل عملية انعزال اجتماع، وجعل كل شيء لنفسه ولم يجعل نفسه لأحد، يريد أن يحقق مرادات نفسه وما عليه بعد إيه؟ بعد ذلك. يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى الإجرام هو الإقدام على القبائح إقداما يجعل الإنسان عازلا لنفسه عن خير مجتمعه، يريد كل شيء لنفسه. ومدام يريد كل شيء لنفسه يبقى عامل التسلط موجود فيه، ومدام حيعمل كده يبقى مرتكب رذائل، ومدام يرتكب الرذائل يبقى عايز كل المجتمع يبقى فيه رذائل عشان ما يشعرش ان فيه واحد احسن منه. ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. احنا قلنا المكر هو التبييت، ومأخوذ من التفاف الأغصان على بعضها التفافا، بحيث لا تستطيع إذا مسكت ورقة من أعلى أن تقول هذه الورقة من هذا الفرد، لأنه ملفوف ومجدول ويا بعض. والماكر يصنع ذلك. ليه؟ لأنه يريد أن يلف تبييته حتى لا يكشف. ومدام يلف التبييت بتاعه حتى لا يكشف، اعلم من اول امر كده كما قلنا انه ضعيف التكوين، لانه لو لم يعلم انه ضعيف التكوين لما مكر، لان القوي لا يمكر ابدا، بل القوي يواجه. ولذلك يقول الشاعر: وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت. كذلك قدرة الضعفاء، الضعيف لما يملك يقول لك دي فرصة لن تتكرر، اجهز بقى على خصمك، لان دي مسألة مش ايه ما انتش ضامن انها تجيلك تاني. لكن القوي يجي الخصم ويمسكه كده وبعد يقولوا عليه ما سيبه يرمى، ولما يعمل اي حاجة اجيبه من ايه؟ يبقى ايه من اللي بينكر بقى؟ بينكر الضعيف. فالحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة متكلم عن المجرمين اللي هم بيبقوا اكابر، واكابر يبقوا مقلدين، ومدام يبقوا مقلدين يبقى الفساد سيطر ومحدش يقدر يقف ايه يقف قدامه. واحنا بقى في هذه الايه بنتعرض لايات كثيره تتعلق بهذه الايه بهذه المساله. فيه الايه اللي وقع فيها الجدل والخلاف، ومن العجيب ان الخلاف لم يصف وكل جماعه يمسكوا راي ويقعدوا ايه. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. تمام، تلتقط الآية بتاعت إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا الآية فيها إشكال. الإشكال إن المعركة اللي قامت بين العلماء يقول لك إزاي إن ربنا إذا أراد أن يهلك قرية أمر مترفيها ففسقوا. ده لازم تشوفوا لكم تصريف في كلمة أمر مترفيها ففسقوا دي إزاي تعمل كده. يقوموا بقى يحتال يقول لك ده أمر مترفيها أمر بمعنى كثر، أمر بمعنى إيه؟ كثر مترفيها. طيب، والثاني نقول له يا أخي ما في داعي إلا إنك أنت تعمل العملية دي إلا إذا شفت كلمة أمر في منهج الله. أمر في منهج الله بتستعمل في إيه؟ أنت تقول أمرته مرة يطيع فتقول أمرته فأطاع، ومرة تقول أمرته فإيه؟ فعصى. إذا ما دام فيه أمر يبقى معناها أن المأمور صالح أن يفعل وصالح أن لا يفعل. لو كانت المسألة أنه لازم يفعل ما كانش عايز الأمر بتاعه. لو كان ما يقدرش قصرا انه يفعل يبقى الامر ملوش معنى. يبقى مدام امرت يبقى المأمور ايه؟ في اطار ان يفعل فيكون مطيعا، وان لا يفعل فيكون معصيا. يبقى اذا كل امر يلزمه ان الامر امر بشيء المأمور صالح ان يفعله وان لا يفعل. فما هو الغبار في ان يكون الحق سبحانه وتعالى امرنا مترفيها اي بما نامر به نحن، وما الذي يامر به الله؟ ما امروا، نجيب القران عشان يفسر نفسه، ما امروا لا امر لله الا ان يعبدوا الله، وما امروا الا يبقى اذا تشوف ما امر دي معناها ايه. هل الفسق مترتب على الامر أم مترتب على اختيار المأمور في أن يلجأ إلى أي الأمرين البديلين الصالح لهم؟ لا يفعل لا ما يفعلش. يقول إيه؟ أمرنا، يبقى الأمر من مين؟ من الله. نشوف أمر الله ما هو أمر الله. أمر الله في التكوينيات يعني في الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دي إيه؟ في التكوينيات. طب في التشريعيات ما أمر الله في التشريع؟ ما أمروا إلا ليعبدوا الله. إذن أمر الله دائما دائر بين أمر كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده أمر كوني. ومدام أمر كوني يبقى المأمور ملوش خيار فيه، المأمور ملوش خيار في القهريات كلها. طب والأمر التشريعي للمأمور فيه خيار أن يستجيب فيطيع أو لا يستجيب فيطيع؟ على الأول يبقى هنا بقى إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية لا نهلكها ظلما، وإنما نيجي بمنهج نوجهه للناس، فإن أطاعوا أهلا وسهلا، وإن ما أطاعوش وعصموا فسقوا. يبقى إذن حين ندمرها يبقى دمرناها بإيه؟ بحق. هم فاهمين ان الفسق ترتب على الامر. يقول له لا، شوف الامر بتاع ربنا ايه وارد في القران ازاي. الامر نوعين اثنين، يا امر تكويني في القهريات يا امر تشريعي. امر التكوين في القهريات لا يستطيع مامور ان يتخلف، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول ايه له. وشوف حتى بيأكد لك ان محد لا يستطيع مامور كونا انه يتخلف، لانه كانه حاصل بس يقول يبرز للكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له، ان يقول له له الله للامر. اكيد الامر يعني جاهز، لكن الامر في عالم الازل امر ايه حد. انما امره اذا رب ان يقول له كن فكن. فاذا امر امرا شرعيا يقول ده هذا للمختار، والامر الشرعي صالح بما خلقه الله في المكلف من الاختيار ان تكله بدائل، يا يطيع اللي هنا ويانا تبقى من ايهن. ما امروا الا ليعبدوا، يبقى في الامر الاختيار. أمروا بالإيه؟ بالعبادة. يبقى تعالى بقى، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها إيه؟ تدميرا. يبقى إذن ففسقوا نشأ عن إيه؟ إن ده أمر تشريعي. ما تقوليش إزاي ربنا يأمر بالفسق، مهم الاحتيالات كلها علشان تقول إزاي ربنا يقول له يا أخي حيلك. أمروا أمروا يعني أمرهم الله، أمرهم الله أمرا كونيا، أمر كوني ما لهمش علاقة به لأنه هو يحصل ولا لهمش في حاجة. طب أمر لهم علاقة به اللي هو إيه؟ الأمر التشريعي. الأمر التشريعي. وإذا أردنا أن نهلك قرية، هذه القرية أمرنا مترفيها أي بمنهجنا ونحن لا نأمر بالفحشاء، يبقى أمرنا كله بإيه؟ أن يعبدوا الله مخلصين له إيه؟ له الدين. وتبقى انحلت انحل الإشكال ولا ما انحلش؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أهلها كانوا مأمورين بمنهج الله فأخذوا البديل للطاعة وهو الفسق والمعصية، فلما أمرهم ففسقوا ماذا يصنع بهم؟ يدمرهم تدمير. وتبقى لا إشكال في الآية، وتبقى المسألة إيه؟ انتهت على هذا الأساس. بس هو المهم ان ناخذ ماده الامر، نشوف امر الله ايه. امر الله في اشياء كثيره تعلق به، ان كان في الكونيات انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له.

يكون فيكون. ولا احد من خلق الله مكلف بمساله الكونيات دي. امره التالي: وما امروا الا ليعبدوا الله. ادي الامر الايه، والله لا يامر بالايه، ما هم يقولوا ان الله امرنا بهذا، يقول لهم ان الله لا يامر، ما امرش الا بالحاجه الايه الكويسه. يبقى معنى الايه: واذا اردنا ان نهلك قريه انزلنا منهجا لها فأكابرها كانوا أسوة سيئة ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها إيه؟ فدمرناها تدميرا. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ليه؟ لأن المكر يريد أن يحقق شيئا من طريق ملتوي. وليه من طريق ملتوي بقى؟ لأنه في أشياء كثيرة ما يقدرش يواجه بها الحقائق، لأن الفطرة السليمة تأباها وتنفر منها، فلازم يحود لها من إيه؟ من الطرق الإيه؟ الملتوية. يقول له: أنت تريد أن تحقق لنفسك خيرا عاجلا وشهوة موقوتة، ولكنك لو استحضرت العقوبة التي تنشأ من هذا الأمر بالنسبة لك وعقوبتك على أنك أضللت الآخرين، كتبقى مسألة دي الشر اللي يجي منها أكثر من الإيه؟ أكثر من الإيه؟ نصيب. أنت مكرت بمين؟ ما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أو ما يعلمون، لأنهم ما بيحطوش المسألة في مقياس ما يؤدي لك النفع الذي يؤديه لك المكر، والضرر الذي ينشأ من الإيه؟ ينشأ من المكر. وإذا جاءتهم آية من آيات الله تثبت صدق المبلغ عن الله وهو رسوله، لا يكتفون بها. ولذلك إيه؟ قال: لو ننزل علينا الملائكة أو نرى إيه ربنا، وقال: لو لن نؤمن لك حتى تبذر لنا من الأرض إيه ينبوع أو إيه، أو تكون لك جنة من نخيل وعلم فتفجر الأنهار خلالها إيه، أو تسقط السماء كما زعمت علينا، أو تأتي بالله. آيات مقترحة، كأن الآية التي أرسلها الله بين مع رسوله لتثبت صدقه في البلاغ عن الله ما أقنعتهم. المسألة مش مسألة إقناع، ده المسألة مسألة لجاج في المناقشة. هم لا يريدون أن يؤمنوا فيلتمسون أي سبيل علشان ما يؤمنون. ولذلك كل الأشياء التي واجهوا بها الرسول علشان يقوم وينهض أمام الدعوة بتاعته كلها تلتمس لها، كلها كذب، ما يصدقوهاش من بعض حتى، قالوا سحر. يقول لهم: طيب يا أخي، ده هو بيسحر الناس، يفرق بين الإيه؟ المرء وزوجه وبين الولد وأبيه، ويدخل الفتنة بتاعة الدين، ده آمن وده ما آمنش ومش عارف آمن، يعني عمل فيهم إيه؟ يقول لك: ده سحرهم. طيب يا أخي، ما دام سحر، طب ما سحرتوش انتوا ليه وريح نفسه انتوا اخرين؟ اشمعنى انتوا اللي تأبتوا على السحر بقى أول. الله، وهل للمسحور رغبة او خيار مع الساحر؟ يبقى دي كلمة ايه؟ كلمة كده. طب شاعر، بالله لو حد قال غير كل كلام ده كان يبقى مقبول. ليه؟ ام قال لك لانكم اهل فصاحة واهل بلاغة واهل بيان، وعارفين الكلام الشعري هو ايه، وعارفين النثر هو ايه، والخطابة ايه، والكتابة ايه. فلو كان هذا الامر من غيركم كان يبقى ايه. ولذلك لما واحد بقى تصفر يقول: والله ما هو بقول كاهن ولا بقول شاعر ولا وانه لما يفضل ايه يقعد لنفسه كده. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى يطلب منهم ان لا يقولوا رأيا جماهيريا، رأي جماهيري الباطل يتدرب، واصوات الباطل تستتر في اصوات. ما هو رأي الجماهير دايما كده، الجمهور واحد عايز يعمل له هيصه كده يقوم يعمل كده، يقول لك انما اللي عايز بقى يخلي الكلام ايه محدد، يبقى كل كلمه تنسب الى قائلها مش كلمه تنسب الى جمهور ما نعرفش مين اللي قالها، ما يبقى جمهور يقول يسقط ومش عارف ما نعرفش مين اللي ايه، ما نعرفش بالاسم ده الكلام الايه. قل انما، قل لهم انما اعظكم بواحده، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما تجوش كده في الهيطة تقولوا ده مجنون، ولا ده مجنون كلام مش محسوب على حد. لا، أن تقوموا لله مثنى، يعني اثنين اثنين، كل اثنين يقولوا هيا بنا نستعرض أمر هذا الرسول ونشوف المسائل بتاعته، هو كاهن، هو ساحر، هو شاعر،

سين وسين وبين بعض، ولا يضيع الحق ابدا بين اثنين قاعدين يناقشوا ايه، يناقشوا بعض. ليه؟ لان لما يكون اثنين بيناقشوا بعض ولا فيش حد ثاني منهم، اذا انهزم واحد امام الاخر ما بيتضحش امام الغير. لكن لما يبقوا ثلاثه واربعه ده يخاف لا ينهزم امام ده، وده يخاف لا ينهزم امام، يقوم يعمل ايه؟ كل واحد بقى يدافع. انما لما يكونوا قاعدين وبينهم وبين بعض تعالى اخي نبحث المساله دي، يبقى الهزيمه مش باين امام ايه؟ امام احد. اعوذكم ان تقوموا لله مثنى او فرادى، يعني يقعد الواحد منكم كده ويتذكر ويقول يلا نستعرض الرسول ده، الرسول ده مجنون. طب المجنون ده يعمل اعمال منظمه مستقيمه في التكليف؟ لا. طب ده هو على خلق عظيم، وهل يقال للمجنون انه على خلق عظيم؟ ده المجنون يعمل ما انتش عارف مقابلك، يتف في وش الواحد، يضربه، يشتبه، يزقله، يقطع له جلابيته، ما تعرفش يعمل ايه. انما الخلق ده معناه مضبوط بقيم ولا لا؟ مضبوط بقيم، وضبط بالقيم على انه ملكه، مش امر افتعال، مش امر ايه. لان متى يصير الانسان له خلق؟ يقول لك خلقه الكرم، يعني تأصلت فيه صفة الكرم تأصلا بحيث أصبحت تصدر عنه أفعال البذل بيسر وسهولة، بقى اسمه إيه؟ هذا الخلق. يبقى الخلق صفة نفسية ترسخ في النفس تصدر عنها الأفعال بإيه؟ بيسر وسهولة. لأن إحنا عندنا في الأعمال، في أعمال المعاني نسميها خلق، في أعمال المادة نسميها إيه؟ آلية. احنا كنا قلنا زمان اذا الانسان اراد ان يتعلم سياق السيارة، اول ما يقعد يتعلم يقول له المعلم اعمل كذا، ساعة ما تيجي تركب اتأكد من المراية، او اشوف مقعدك قد ايه، وزن نفسك، حط رجلك مش عارف ايه، ادي مسألة، وبعدين تفتح قد ايه اول كده، حط رجلك تعمل كده. يقعد يديله الايه؟ التعليمات، وبعدين يبتدي يزاول هذه التعليمات. اخيرا يزاولها، بيعملها بيسر ولا بصعوبة؟ يقوم يقول له يا أخي أنت قعدت من غير ما تعدل مجلسك ولا المراية، هذه أول غلطة. أنت ركبت السيارة من قبل ما تتأكد من إيه؟ من أدواتها، تفتحها تشوف دي إيه وده إيه؟ أنت أنت عملت، أنت فتحت الكذا قبل كذا، أنت حطيت رجلك هنا كان المفروض تحطها على الفرملة، حطيتها على الإيه؟ على البنزين. يقول له أنت لازم أول مرة يعمل إيه؟ يضطرب. يعملها مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده لحد ما ايه؟ بقت ملكة آلية. معنى آلية انه يعمل العمليات دي كده، يمكن يعملها وهو نايم، يعملها وهو ايه؟ اسمها دي ايه؟ الامر اصبح آليا لا يحتاج الى فكر. اولا تعليمنا للطفل الصغير قضية لغوية، نقول له يا ابني الفاعل الذي يفعل الفعل يبقى حط عليه ضم، ان كان مفرد، إن كان مثنى هات له ألف، إن كان واو جمع مذكر حط له واو. أدي القضية. والمفعول يا ابني نحط عليه فتحة. يوم الولد يجي يسمع القاعدة، عرفت؟ الفاعل يا ابني حكمه إيه؟ يقول لك الرب. والمفعول يا ابني حكمه إيه؟ النصر. يقول له طب اقرا بقى على هذا الضوء. ساعة ما يجي يقرا ما بيقولش على طول، يعني يتلخبط، يقول قطع محمد، ويجي عند الدال ويعمل ايه؟ ويقف شويه كده، ليه؟ بده يتذكر ايه حطناها في القاعده دي؟ يقول الله ده اهل الفعل مفعول محمد، ولذلك ينطقها بسرعه، يقول لك محمد، يعني بيعوض الايه؟ بيعوض اللي فاته. الله. وبعدين قطع محمد من غصن، مات، يقولها كده بشعته. ليه؟ بده يعوض الفتره اللي هي ايه؟ قاعد يفتكر فيها. اهو ده لسه اللغه ما بقتش مالك عنه. وبعدين بعد ما يمشي عليها ويتدرب يقعد يقرا ولا يفتكر القاعده ولا اي حاجه، بقت ملكه. يبقى الملكه في المعنويات، والاليه في مين؟ احنا ضربنا مثل بالولد اللي بيتعلم خياطه، يقول له اول حاجه يقول له يلضم الابره دي، يوم يجي يلضم الابره الفتله تنتني قدام العين، يقول له يا اخي برومها عند الابره كده وبرومها علشان ما تنتنيش، يا برومها، وبعدين يحررها قدام العين، وبعدين يقول له خد غرزه، ياخد الغرزه تطلع دي واطيه ودي عاليه ودي بعيده ودي قريبه ما تطلعش، يضربه كم قلم. وبعدين بعد ما يتعلم كده بعد شهرين ثلاثه يقعد ويكلمك وبس، اهي دي بقت اليه ما ايه؟ كذلك الخلق. الخلق تصدر عنه الافعال بايه؟ واحد مثلا بيتعلم الفقه، كله والله
انا في الحكم الشرعي كذا كذا كذا، انا كنت بصلي حصل كده كده. يوم الواد اللي لسه بادئ بقى يقول لي سابق بيستحرز الايه العلم اللي هو ايه عشان يشوف الحكم، يقعد مد على ما يستعرض. انما بقى اللي جه بقى للفوت كتير وحفظ ساعه ما يقول له كذا، اي بقت ملكه بقى، ما عادش بيتعب في استنباط الحكم. ما هي ايه دي؟ كذلك الخلق. تقوم تقول لهم اقعدوا شوفوا الراي، انتوا بتقولوا عليه مجرور، اقعدوا شوفوا كده تصرفات، هل تصرفاته تصرفات منطقيه مبنيه على خلق؟ يقول لك اه، خلقك ما يبقاش مجنون، لان المجنون لا ضابط له في حركاته ولا في سكناته ولا في ما ياتي ولا في ما يدع. ده شاعر نقول له انتوا اهل الشعر، ده كاهن انتوا عارفين اذا كل حاجه ابحثوها بايه؟ اه بنظام، ما تبحثوهاش ايه؟ جماهيريه. وهو النظام بقى يقولوا ايه؟ واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. الله. طيب اهي دي حصلت من الوليد بن المغيره. الوليد بن المغيره كان من ناحيه السن كان اسن من رسول الله، ومن ناحيه المال كان غني، ومن ناحيه الاولاد عنده العز والولد. فلما جاء قال لا بقى انا لو كانت المساله كده كنت انا اولى بهذه الايه، لانني اسن ولانني اكثر مال واكثر ولد. هو قسى بمقاييس ايه؟ بمقاييس البشر كله، مش عموديه في الوليد، ما هيش ايه رسالة. وإذا كنت دون غيرك بقى عندك أموال وعندك أولاد وعندك زروع وعندك مش عارف إيه، أنت بص كده تلاقي نفسك أنت زاد عنهم في الخلقة، زاد عنهم في التكوين. طب ما الناس اللي أنت أحسن منهم مستويين معاك في كل حاجة، طب اشمعنى أنت بقيت أحسن منهم؟ إذا لازم فيه قاسم أعلى. ولذلك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اسمع لرد القرآن بقى، أهم يقسمون رحمة ربه؟ ده المعايش اللي هم فيها نحن قسمناها بينهم، فإذا كانت المعايش اللي هم فيها إحنا اللي قسمناها، عايزين يقسموا الرحمة. وفرق بين الرحمة في الرسالات وبين امتداد الحياة بالأقوات والمال، لأن دي عطاء ربوبية إنما دي عطاء ألوهية. يبقى اذا كنت انا قسمت بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا يبقى عايزين هم اللي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الايه الدنيا. وبعد ذلك يرد انكم تميزتم في دنياكم بالمال والبنين والبساتين والشغل، لا لخصوصيه فيكم ولكن لان نظام الكون كله إنما يحتاج إلى مواهب متكاملة لا إلى مواهب متكررة. لو كل الناس اللي عندك يا وليد كده كلهم عندهم أرض وكلهم عندهم، طب لما تحب بقى تفلح كده وتزرع وتعمل مواهب، مين يجي يزرع لك؟ محد. طب لما تكون عايز بقى تقعد كده ويجيبوا لك اللي يروح يجيب لك الحصان بتاعك ولا الجمل ويقعد يعمل لك الراحة، طب ما هو أنا عملت كده علشان إيه؟ ولذلك عملتها دول. دول يعني ايه؟ يعني ما اديتش الخاصيه دي لواحد، قلبتها مره دي يبقى كده ومره يبقى كده عشان الكل ايه؟ عشان الكل. يبقى اذا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الرد موجاهز، اهم يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، يعني ما يتمدحون به ويجعلونه سببا لانفسهم موهوب من ايه؟ موهوب منا. واسمه ايه ده الاسم الثاني؟ ابو جهل. ما هو لما جم يكلموه في امر الرساله قالوا له بقى انت يعني ما تقدرش كده بعقلك ده كده تشوف وتفهم محمد ده تفهم صدقه وتفهم كلامه. ام قال زاحمنا بني عبد مناف في الشرف. زاحمنا بني عبد مناف في الشر، يعني أطعموا فأطعموا، كسوا كثيرا، ذبحوا فذبحوا، حتى صرنا كفرسي رهان. كفرسي رهان يعني ساعة ما يطلعوا في السباق يطلعوا ايه مع بعض، فرسي رهان كده زي ما انت بتشوف اثنين فرسين بيعدم وده يسبق شوية وده يسبق شوية وده يسبق شوية، اسمه فرسي ايه؟ اللي بيوصل للغايه قبل الاخر بنسميه الايه؟

0: عبد مناف الشرع، أطعموا فأطعمنا، سقوا فسقينا، ذبحوا فذبحنا، عملنا حتى إذا صرنا كفرة سيرهان مفيش حد لسه. قالوا منا نبي نوحى إليه، والله لا نتبعه ولا نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي من الإيه من الواحد. آدي مين؟ أبو إيه؟ أبو جعفر. وإذا جاءتهم آية، وشوف كلمة جاءتهم آية، مرة جئنا بآية ومرة جاءتهم آية، فكأن الآية بلغ من وضوحها ومن استقلالها ومن ذاتيتها وخصوصيتها أنها تجيء في ذلك. الآية جاءت. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يقول الله يقول لهم ردا عليهم: لا تقترحوا ذلك على الله، لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل إيه؟ رسالته. ليه؟ أم قال لك لأن الرسالة دي جاية علشان تنصر خيرا في الجميع، ولكنها تعف نفسها عن آثار ذلك الخير. والغير اللي عايز الخير يجيله أولا، ويبقى كويس قوي ان خد الخير اولا ويسيب شويه خير للناس. لما كانش عايز الخير له لوحده، يبقى الله اعلم حيث يجعل رسالته، يبقى الرسول اللي يجي يعمل ايه؟ ينصر خيره وهو نفسه ما ينبش منه حاجه. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللي يموت مديون يبقى الدين بتاعه علينا، واللي يموت عنده حاجه ما لناش دعوه بيه، ما لناش دعوه بيه. أهلي ما ياخدوش من الزكاة، يعني إن كانوا فقراء ما ياخدوش إيه؟ زكاة. لما نترك ما نتركش، اللي نتركه من الميراث يبقى صدقة للناس، يبقى لا انتفع له هو ولا أهل، يبقى ده اللي يبقى مأمون على الرسالة ولا لا. إنما واحد عايز ياخد الدنيا الأول عنده، وإن كان فيه بقية خير ولا ناخدها الأول وبعدين أبقى أديها من إيه؟ يا أبدا. إحنا عايزين الرسول اللي يعمل إيه؟ اللي يعمل المسألة عملية إيه؟ عملية التكليف، ويضع نصب عينيه ونصب عيني أتباعه وأولاده أن المسألة جزاؤها ليس هنا. من عظمة الجزاء أنه مش في الدنيا. ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد وقالوا اشترط لنفسك، قال: تمنعوني مما تمنعون منه، مش على أنفسكم وتعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا. قالوا له: فما لنا، انت اشترطت لنفسك، فما لنا ان نحن وصينا. ايه اللي يبقى لنا بقى؟ ماذا قال الرسول؟ قال: الان انكم تنصروا وتملكوا الدنيا، وكل واحد منكم يبقى عمده ولا امير على الحته بتاعته. قال: لا لا لا لا، مفيش ابدا. قال: لكم الجنه، هذا الثمن اللي عندنا، فاللي عايز بقى الجنه هو اللي يجي ويانا، واللي عايز بقى دون الجنه هناك يبقى يروح للايه؟ ليه؟ أما لك ما يقدرش، مع أنه فيما بعد قال لهم أنتوا هتركبوا السفن وتفرشوا الزرابي وتعملوا مش عارف إيه وتعملوا ويبقى لكم إيه، فاشترهم بأن في حاجات كتير. إنما لم يقل لهم هذا. ليه؟ لأن من هؤلاء من لا يدرك خيرا في الدنيا مع الإسلام، هيموت من الإسلام لسه إيه؟ لسه ضعيف. إن مناهم بشيء في الدنيا منهم اللي هيموت دلوقتي، كمان يومين يوم هيموت شهيد ولا بتاع، يبقى بيمنهم بإيه؟ بالمضمون لهم جميعا. قالوا له: فما إيه اللي لنا إذا نحن وصينا؟ قال إيه؟ لكم الجنة. وحد يقول لي حاجة في الإيه؟ في مسألة الدنيا، لأن الدنيا أهون من أن تكون جزاء على العمل الصالح. العمل الصالح ده لازم يكون جزاء إيه؟ خالد، لا يفوتك ولا إيه؟ ولا تفوتك.
1: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن.
0: بس شوف كلمة لا نؤمن، ما قالوش لا نؤمن الآن ويمكن بعدين يعني نفسهم شروق كده وبعدين يأمنوا، ده مسألة لدد. ما هو لو قال لا نؤمن الآن يعني ويمكن إيه؟ يمكن بعدين يبقى لنا رأي مثلا ثاني ونؤمن. قال لك: لا لا، جبل الزمن يعني العناد إيه؟ لن نؤمن يعني حتى في المستقبل، تحكموا في الايه؟ في المستقبل. وبعدين يفضحهم الله فيأتون جميعا مؤمنين بعد ذلك. وانتوا عارفين ايه اللي هيحصل؟ طب كله ايه؟

0: في الحدث اللي انتم فيه دلوقتي انما في الحدث اللي يجي مستقبل. حتى نؤتى. وما هنا العجيب بقى، حتى العباره بتاعتهم عباره مهزوزه، عباره لا تستقيم مع منطق الكفر منهم. قال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. طب ما دام يا اولاد اللي عرفتوا انهم رسل الله، يبقى ايه بقى الحكايه بتاعتكم دي؟ طب ده الاصل في الايه اننا عايزين تؤمنهم بان ايه؟ في انهم رسل الله، عشان يدلك على انه ايه؟ معارضه بغباء. انتوا بتقولوا ان طب انتوا ما دام قلتوا رسل الله، ما دام رسل الله، طب ما هي دي القضيه اللي احنا عايزينها تعرفوها. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، الله اعلم حيث يجعل رسله. وكلمه حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، او ما قالوش حتى نؤتى مثل ما اوتي هذا المدعي رساله رسل الله. رسل الله كثيرون ايات كونيه، ايات كونيه، معنى ايه كونيه يعني ايه حسيه مرئيه، هي وإن كانت فيها قوة المشهد الملزم إلا ملهاش بقاء، ملهاش إيه؟ بقاء. اللي شاف إن سيدنا موسى لما ضرب البحر انفلق، دي آية كونية، بالله ساعة ما يشوفوها يقدروا يكذبوا الحكاية دي صحيح، إنما ألها بقاء ولا أصبحت خبرا؟ وعيسى يبرئ الأسمه والأبرص، برضو حصلت آية حسية كونية، إنما بقت خبر ولا مش خبر؟ طب الخبر ده مناسب لمحدودية رسالته، إنها لزمن إيه؟ محدود وفي قرب. إنما الرسول اللي جاء عشان حتى تقوم الساعة ده، إن كانت آية كونية له يبقى ما هيشوفها ناس مخصوصين، لأن الأمر الحسي لا يتكرر، زي عود الكبريت يولع مرة واحدة وانتهى. لكن هذا رسول لمين؟ إلى أن تقوم الساعة. يبقى لازم له آية إيه؟ آية باقية. الباقية تنفع في الحسيات؟ ما تنفعش في الحسيات، يبقى تيجي في المعنويات والإيه؟ والعقليات، اللي ما بتختلفش فيها الأمم ولا تختلف فيها الإيه؟ ولا تختلف فيها الإيه؟ الأزمات. أما هم قالوا لا، ده إحنا عايزين النقطة مثل ما قلت، يبقى عايزين حسيات وعايزين عقليات وعايزين بقى إيه؟ لما عشان إن جت واحدة يتمحكوا في الإيه؟ في الثانية. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لو نظرنا إلى كلمة الله أعلم حيث يجعل رسالته، كلمة أعلم تفيد إن يمكن بعض خلق برضه يعلموا لماذا اختار هذا، لأن الذين واجههم صلى الله عليه وسلم بأمر الدعوة، هل انتظروا منه أن تتم له آية ولا معجزة، ولا آمنوا به بمجرد الإخبار؟ طب بمجرد الاخبار، طب ايه يعني بمجرد الاخبار؟ ده لازم قال ده يبقى صادق، لان تجربتنا معه انه ايه؟ صادق وامين على خبر الارض، يبقى لازم نامن على خبر السماء، لان اللي ما كذبش علينا في امر يكذبه على الله يبقى ما تنفعش. ولذلك سيدنا ابو بكر بمجرد ما قال له قال له صدقت. ستنا خديجه قالوا صدقت. خدتها منين؟ انا خدتها من مقدمات حياتي. قالت ايه؟ ولذلك أول استنباط في الإسلام فقهي كان لسيدتنا أم المؤمنين خديجة قبل أن ينزل الفقه، ما يدلك على أن الاستنباطات للأدلة استنباطات للعقل الفطري السليم البعيد عن الأهواء، اللي ما عندوش هوى يقعد يستقرئ المسائل كده لازم يعتدي. قالت له قال لها أنا خايف لا يكون الذي أصابني شيء يعني مرض أو أي حاجة أو أي. قالت له مش منطقي، لأنك إنك إيه؟ تصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على إيه؟ نوائب الحق. الله الله الله، والله لا يهديك أبدا. إذا جابت المقدمات اللي ترشح إنه مش ممكن ربنا ياخذونه. أنت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، كلها مفاخر، كلها خلق عظيم، كلها ارتقاءات إنسانية قبل ما يجي منهج السمع. ارتقاءات إنسانية بالفطرة كده. فاللي يعمل ربنا وياه كده وهو يعمل كده يقوم ربنا يخليه ويجيب له رقي ويجيب له مش عارف نفسه ويجيب له، لا لا لا مش ابدا، انت رسول الكلام. ولذلك دي اول ايه؟ استنباط. يعني ايه؟ يعني يجيب قضيه ويستنبط منها يعمل قياس. كمان لما مثلا قالت له اذا جاءك هذا الرسول اللي انت بتقول عليه اللي يجينك ده، توري قول لي. طب قول لي من يستطيع انه يعمل العمليه دي علشان يوم يقول لما جه اشار اليها انه جاء وهو كده عند الله. فعملت ايه؟ راحت كشفه صدرها كده قالت له اتراه؟ قال لا. قالت ليس بشيطان انما هو ملك، لان لو شيطان كان يبقى متوقح وبرضه يفضل موجود وانا عامله في دماغي، لانه لو شيطان كان يتوقح بقى ويتنه فاضل. شوف ازاي الاستنباط، ادي ايه الاستنباط. ولذلك نعرف السر في ان لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله له اول زوجه هي ام المؤمنين خديجه، لانه ستمر به فتره مش عايز زوجه بقى، ده عايز ام. لازم تكون نضج النضج الكافي اللي تستقبل به مسائل النبوه. ولذلك يطلع على الغار تروح تجيب له الاكل وتقول مش عارف ايه وتعمل ايه وتقول له طب استنى، وتروح لورقه ابن نوفل اللي مش عارف ايه. بالله لو كانت بقى بنت ما كل راجل جاب له حاجه ولا، انما دي عقليه ثابته، عقليه ايه؟ ثابته، ولها استنباطات قبل ان يوجد الاستنباط وقبل ان يوجد فقه الاسلام. اول فقيهه مستنبطه في الاسلام هي مين؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته. اذا ما فيش مانع ان حد ثاني يكون عالم، بس ربنا ايه؟ ربنا اعلم. الله اعلم انهم لم يعلموا الا بعد ان وجدوا منه خصالا واشياء حكموا بوجودها فيه انه يكون رسول. ما فيش مانع، انما ربنا عالم قبل ما توجد منه هذه التصرفات. سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله. الله، شوف كلمة بقى، شوف الفجوة الانتقالية في الأداء. أكابر مجرمين أو عاملين كبار وعاملين إنهم مش عارف إيه، يوم يقول إيه هيصيبهم صغار. الصغار دي ما تفتكروش يعني إنه يبقى ذل وهوان عند الناس، لا، فالصغار ذل وهوان عند النفس ذاتها. يعني هو نفسه يبقى إيه؟ يشعر بأنه إيه؟ لانه يصغر نفسه، لان الغير يصغر، انما هو لسه ايه؟ وتجلدي للشامتين اريهم واني لريب الدهر لا اتضعضع، يعني برضه انما ده هو نفسه يصيبه ايه؟ صغار. وصغار عند مين؟ صغار عند الله. صغار عند مين؟ وما دام صغار منسوب الى عنديه الله يبقى ما ينزلش ابدا، لان ما فيش قوه ثانيه حد تقول له لا يبقى كويس بعدين ابدا. صغار وعذاب شديد. طب الصغار ذل وهوان، طب وعذاب شديد؟ هم قال لك مش احنا قلنا زمان ان مره يوصف العذاب بانه قليل ومره يوصف العذاب بانه مهين. ايه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك مهين يعني عشان الذلة في النفس، والألم علشان التعذيب في البنية، لأن الإنسان له حاجات، حاجتين اثنين، له بنية وله معنويات قيمية. فمن ناحية البنية يصيبه العذاب، طب ومن ناحية المعاني النفسية بقى يصيبه الإيمان. يبقى فيه واحد يتعذب، انما ما تقدرش تملك المسكين برضه يتحمل المشقه بايه؟ برجوله وتعمل فيه ما تعمله، انما لا تزال ايه؟ نفسه كريمه عليه. يبقى دي مثلا، يبقى عايزين ايه؟ الاثنين، صغار وعذاب ايه؟ وعذاب شديد. وعذاب شديد مش كده يعني عملناها كده، لا، ده بسبب ما كانوا يمكرون. يبقى مين اللي جاب لنفسه العذاب؟ يبقى ما ظلمناه ولكن انفسهم كانوا يظلمون. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اخوة الايمان والاسلام، كنا واياكم مع خواطر ايمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا ايات بينات من سورة الانعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والأهوال، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك أن تجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك الفصلات وسلام على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي، واجعلنا يا مولانا منهم حقيقة. آمين.
1: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا

بالتوبة إليك وملأت قلوب المؤمنين حبا بالتوكل عليك. العطاء عطاؤك والمنة منتك.

أتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء، أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذ

الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلائق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلق

رزقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك ربي من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. ومعنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وزنة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. رب ألهمنا ذكرك وشكرك.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الحديد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
3: Whatsoever is in the heavens and the earth glorifies Allah, and He is the Almighty, All-Wise.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح جديد وأمل جديد ويوم جديد نستقبله بقلب يقول الحمد لله. مستمعين الأحباء، يا من ترافقوننا في صباحاتكم ونرافقكم في طريقكم إلى أعمالكم وفي بيوتكم وفي كل مكان يصل إليه صوتنا، من سيدني من قلب أستراليا نرحب بكم في صباح آخر من صباحات المحبة والإيمان والأمل عبر أثير 87.6 FM إذاعة الصوت الإسلامي. هنا لا نفتح ميكروفونا فقط، بل نفتح نافذة على الحياة. نتحدث معكم، نسمعكم، نشارككم أفراحكم واهتماماتكم، ونسعى أن تكون كلمتنا في بداية يومكم كلمة طيبة وأثرا جميلا. أحبتي، قد لا نملك أن نغير كل ما يحدث حولنا، ولكننا نملك أن نبدأ يومنا بقلب مطمئن وأمل لا ينقطع وثقة بالله لا تخيب. وقد قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلنجعل ذكر الله بدايتنا، ولنجعل الخير طريقنا، ولنجعل المحبة لغتنا. أنا إبراهيم الزعبي أحييكم من قلبي وأقول لكم صباح الخير، صباحكم بركة، صباحكم صحة وعافية، صباحكم أمل يكبر مع كل شروق جديد. فأهلا بكم وأهلا بصباحكم إلى هذا اليوم، يوم الاثنين 12 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2026، الموافق للأول من شهر جماد الأولى لعام 1448. خلال هذه الفترة الصباحية وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة، ثم نستقبل في استوديوهاتنا بإذاعة الصوت الإسلامي الدكتور مصطفى عالم الدين في برنامجه الأسبوعي الشفاء مع الدكتور مصطفى، حيث سيطرح موضوعا صحيا طبيا جديدا وسيجيب على أسئلتنا وأسئلتكم إذا كان لديكم من أسئلة طبية، على رقم الهاتف 9758-3399. الكثير من المتفرقات من هنا وهناك، وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية من حوادث هامة سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك ربي من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال
ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الاثنين هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 12:47، أذان العصر عند 4:29، أذان المغرب عند 7:07، أذان العشاء عند 8:37. غدا الثلاثاء أذان الفجر عند 4:51، وشروق الشمس عند 16:17. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس مع بعض الأمطار الخفيفة مؤخرا، 35 درجة يعني الطقس حار. غدا الثلاثاء أمطار، 21 درجة نهارا، 14 درجة ليلا. يوم الأربعاء والخميس أمطار متفرقة، 18 درجة نهارا يعني الطقس بارد نسبيا، 12 درجة ليلا. يوم الجمعة أمطار متفرقة، 19 درجة نهارا، 12 درجة ليلا. يوم السبت والأحد أمطار قليلة خفيفة متفرقة، 21 درجة نهارا، 12 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لحضراتكم يوما جميلا كله خير وبركة وسعادة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 12 من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني: لقي رجل في الثلاثينيات من عمره حتفه إثر تعرضه للطعن في غرب مدينة سيدني، بينما تجري الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث. وكانت طواقم الطوارئ قد استدعيت إلى طريق كليف كلوز في ضاحية ماوند رويت قبل الساعة 9 من مساء يوم الجمعة الماضي عقب ورود تقارير عن وقوع اعتداء. وعثرت الشرطة في موقع الحادث على رجل ثلاثيني مصابا بطعنات في منطقة الجذع، وقدم عناصر الشرطة الإسعافات الأولية للرجل قبل وصول مسعفي خدمة الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز، إلا أنه فارق الحياة في مكان الحادث. وتواصل الشرطة التحقيقات للكشف عن ظروف وملابسات وفاة الرجل والذي لم تحدد هويته الرسمية بعد، على أن يعد تقرير مفصل للطب الشرعي. وحثت السلطات كل من شهد الواقعة أو يمتلك معلومات أو تسجيلات كاميرات مراقبة CCTV أو كاميرات سيارات على التواصل مع مكافحة الجريمة كرايم ستوبرز عبر الرقم 1-800-333-000. كامبرا. اتهم أندرو هاستي، وهو نائب بارز في الحزب الليبرالي، كبار أصحاب الأعمال بالتحريض ضد إصلاحات نظام الهجرة، لأنهم يفضلون وجود قوة عاملة مستضعفة تعمل بموجب تأشيرات مؤقتة حسب قوله. وقد استهدف كل من أحزاب العمال والائتلاف وحزب أمة واحدة فئة حاملي التأشيرات المؤقتة ضمن الإصلاحات المقترحة لنظام الهجرة في أستراليا. ومع ذلك حذر قادة قطاع الأعمال بما في ذلك غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد هذه الفئة قد يلحق أضرارا جسيمة ببعض القطاعات. واقترح الائتلاف خفض العدد الإجمالي لحاملي التأشيرات المؤقتة بمقدار 650 ألف شخص على مدى 4 سنوات، مع تحديد أولويات معينة تشمل العاملين في مجالات رعاية المسنين والرعاية الصحية والبناء. وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة لهذا الطرح، صرح هاستي لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الجمعة بأن كبار أصحاب الأعمال يثيرون الضجيج لأنهم يفضلون وجود قوة عاملة مستضعفة تعمل بتأشيرات مؤقتة. وقال إن هناك سبب لرغبتهم في ذلك، فهؤلاء العمال غير منضوين تحت مظلة النقابات العمالية، ويمكن دفع أجور أقل لهم، كما أن أصحاب

مهم للغاية أن نهتم بكرامة جميع الناس، ليس الأستراليين فقط بل جميع البشر، ولا سيما أولئك الذين يتواجدون على أراضينا بموجب تأشيرات دخول. كامبرا. خسرت الأسترالية ليندا كولدينغ البالغة من العمر 81 عاما كل مدخرات تقاعدها البالغة 850 ألف دولار أسترالي بعد وقوعها ضحية عملية احتيال استثماري قبل أشهر من موعد تقاعدها. وبدأت القصة في يناير عندما انضمت إلى مجموعة على واتساب انتحل القائمون عليها شخصية الخبير الاقتصادي ستيفن كوكولاس، وقدموا توصية لشراء أسهم بدت مربحة في البداية قبل أن تنهار قيمتها إلى نحو 1%، مما دفعه المستثمرون. وبعد استثمار مدخراتها وبيع بعض مقتنياتها من الذهب والفضة، وجدت ليندا نفسها أمام خسارة أموال عملت من أجلها منذ سن 15 وسط تحذيرات من تزايد عمليات الاحتيال التي تستغل أسماء الخبراء الماليين لاستهداف المستثمرين خصوصا كبار السن. لذلك تحذر السلطات كل المواطنين الانتباه الجيد قبل أن يستثمروا أموالهم في أي مشروع من المشاريع. كامبرا. يواجه السائقون في أستراليا احتمال ارتفاع قياسي في أسعار الديزل لتصل إلى 4 دولارات لللتر الواحد وسط تحذيرات من خبراء الطاقة من إمكانية اللجوء إلى تقنين توزيع الوقود إذا نفذ الرئيس الأمريكي ترامب مقترحه بفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية. ورغم أن أستراليا لا تستورد الديزل مباشرة من الولايات المتحدة، فإن القرار المرتقب سينعكس سلبا على الأسواق العالمية، حيث سيزيد حدة المنافسة بين كبار المستوردين حول العالم على الشحنات المتاحة. ويرى محللون إن الحظر الأمريكي قد يرفع أسعار الديزل بنحو 50% خلال أسابيع، مما يزيد الضغوط على تكلفة المعيشة للأستراليين. وتعد أستراليا أكبر مستورد للديزل في العالم، بينما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر له. وإيقاف الصادرات الأمريكية سيجبر أستراليا على منافسة أسواق كبرى كالاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل. وتأتي هذه المخاوف امتدادا لاضطراب أسعار النفط العالمية من جراء التوترات في الشرق الأوسط، والتي رفعت سعر خام برنت القياسي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد. ورفضت الحكومة الأسترالية دعوات المعارضة لخفض ضريبة الوقود الفيدرالية أو إيجاد آلية تلقائية لتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدة التركيز على معالجة غلاء المعيشة عبر إجراءات دائمة في النظام الضريبي بدلا من الحلول المؤقتة. سيدني. رفع ممرضان من جنوب غرب سيدني متهمان بتهديد مرضى إسرائيليين بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفعا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأسترالية للطعن في التهم الموجهة إليهما. وأنكر أحمد نادر وعمره 28 عاما وسارة أبو لبدي وعمرها 27 عاما التهم الموجهة إليهما بالتهديد والإساءة، حيث زعم أنهما قالا إنهما سيرفضان علاج مرضى إسرائيليين وهدداهم بالعنف. وكشف محامي نادر إن موكلته ستطعن في صحة التهم أمام المحكمة العليا الأسترالية. وصرح المحامي زمراي خاتيز لصحيفة دي أستراليان بأن محامي أبو لبدي رايان قدادي قدم إشعارا إلى محكمة مقاطعة ولاية نيو ساوث ويلز بشأن الطعن، وإنه بصدد صياغة إشعار مماثل. وقال إننا بصدد إعداد طعن دستوري أمام المحكمة العليا الأسترالية في كامبرا يتعلق بصحة التهم، على أساس إنها تقيد بشكل غير مقبول الحق الضمني في حرية التعبير السياسي. هذا وستحدد المحكمة العليا مدى دستورية التهم الموجهة. ومن المرجح أن تستغرق هذه الدعوة فترة طويلة، مما يعني أن المحاكمة المقرر عقدها في 12 من أكتوبر 2026 وتنظر حاليا قضايا المتهمين في محكمة المقاطعة، وقد تؤدي هذه الطلبات إلى تأخير المحاكمة أو حتى إلغائها. وأخبر السيد خاتيز

صحيفة The Australian إن الطعن الدستوري الوحيد الآخر المشابه لطعن موكله هو طلب من رجل الدين المسلم مان هارون مونس. واستأنف مونس أمام المحكمة العليا بعد اتهامه باستخدام البريد لإرسال رسائل انتقدت مشاركة أستراليا في أفغانستان وأدانت الضحايا. وأرسلت بعض هذه الرسائل إلى عائلات الجنود الذين لقوا حتفهم، وانقسم القضاة الستة، مما أدى إلى خسارة استئنافه، إذ ينص القانون على أنه في حال انقسام المحكمة العليا يجب تأييد الحكم الأصلي. ويأتي هذا بعد أن ألغيت جلسة استماع للممرضين السابقين، والتي كان من المقرر أن تعقد في 31 من أغسطس آب بعد تقديم شهادة خبير بشكل مفاجئ حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأعيد جدولة المحاكمة قبل 10 أيام من موعدها المقرر، ومن المتوقع أن تعقد اليوم لمدة أسبوعين. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات في اليمن والمنطقة وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وأن اعتداء بمقذوف مجهول وقع على صالة مسافرين بالمطار. في اليمن، قالت القوات الحكومية أنها شنت 8 غارات على مواقع لجماعة الحوثيين في محيط مدينة تعز، وفي حين أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض مطار صنعاء لقصف جوي. وفي تداعيات أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن التوتر في مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة فإن أوكرانيا ستوافق أيضا. في واشنطن، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إنه لم يعد لدى إيران أي نفط على متن السفن، وأن تدفقاتها النقدية سلبية، وأن واشنطن انتقلت بعد حملة الضغط الأقصى على إيران إلى حملة العزل الكامل. في طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وأن عليها توضيح مسائل ما زالت غامضة. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن مقذوف مجهول استهدف ناقلة نفط بمضيق هرمز وأسفر عن أضرار. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد طفل بنيران قوة الاحتلال في مخيم جباليا شمالية القطاع. البداية إذن من السعودية والتطورات في اليمن. معنا حول الوضع من الرياض مراسل الجزيرة بدر أربيعان، معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل يوسفي، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أبدأ معك بدر أربيعان في الرياض. إذن المتحدث باسم التحالف أعلن اعتراض الصاروخ في محيط مطار خالد الدولي بالرياض، وكذلك الاعتداء بمقذوف على إحدى صالات المسافرين في المطار. ضعنا في آخر تطورات هذا الوضع.
1: نعم إيمان، إعلانات التحالف جاءت متتالية بشأن ما يجري في مطار الملك خالد الدولي بالرياض قبل قليل. جاء الإعلان من قبل متحدث التحالف بأن الدفاع الجوي تمكن من اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط المطار. أيضا قال عبر تغريدة في موقع إكس عن أنه تم يعني أعلن عن اعتداء بمقذوف مجهول أصاب صالة المسافرين رقم 4 وتسبب في اندلاع حريق، وما تزال الجهات المختصة تتعامل مع الحادث. حقيقة لافت جدا أن التحالف لم يحدد طبيعة المقذوف الذي أصاب الصالة، على خلاف بيانات سابقة كان يحدد فيها نوع الصواريخ أو الطائرات المسيرة، ولذلك ننتظر مزيد من التفاصيل خصوصا بشأن مصدر هذا المقذوف، وما إذا كان هناك علاقة بينه وبين صاروخ كروز الذي جرى اعتراضه في المطار. هذه التطورات تأتي في وقت حقيقة لم تنتهي بعد فيه تداعيات الارتداء الذي تعرض له المطار أمس، الذي أسفر بحسب إعلان الطيران المدني عن وفاة 12 شخص وإصابة 309 آخرين بينهم حالات حرجة. والضحايا حقيقة هنا ليسوا من السعوديين وحدهم، لكن نتحدث عن مقيمين ينتمون إلى جنسيات مختلفة. هذا يعكس حقيقة حجم الخسائر الإنسانية التي خلفها الاعتداء على مطار مدني مرتبط بحركة سفر دولية واسعة. موقف التحالف كان واضح عقب الاعتداء السابق على المطار. وصف المتحدث اللواء ركن تركي المالكي الاعتداء بأنه عمل إرهابي يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، وأكد أن قيادة القوات المشتركة لن تتهاون مع هذه الاعتداءات، والرد سيكون بشكل حازم وبما يتوافق أيضا مع القانون الدولي الإنساني. الآن الاهتمام حقيقة منصب على ما يجري في المطار، تحديدا في صالة المسافرين رقم 4 بعد إعلان اندلاع الحريق، ولم تتضح بعد تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات جديدة. ننتظر ما قد تعلنه هيئة الطيران المدني عن حركة الرحلات. نتحدث عن تعليق في المرحلة الحالية وبالتأكيد مرتبط بالإفداء السابق وما زال ساري لم يتم تحديثه من قبل هيئة الطيران.
0: نعم.
1: هذه التطورات تأتي أيضا وسط إدانات سياسية متواصلة.
0: نعم. نعم شكرا جزيلا لك بدر أربعان مراسل الجزيرة من الرياض. وننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة حيث أفاد المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يقول نفذنا 4 عمليات استهدفت مطار الملك خالد بالرياض وأهدافا أخرى. يقول أيضا المتحدث العسكري باسم الحوثيين الأهداف شملت محطة ومعملا لأرامكو بالمنطقة الشرقية ومطار الملك فهد بالدمام. يقول إذن المتحدث العسكري باسم الحوثيين الأهداف شملت محطة ومعملا لأرامكو بالمنطقة الشرقية ومطار الملك فهد بالدمام. الآن أتحول إليك نبيل اليوسفي في صنعاء وفيما يتعلق بهذه التصريحات أيضا ما أبرز المواقف المعلنة في صنعاء فيما يتعلق بهذه الهجمات على مطارات في الرياض أو حتى في الوضع وتطوراته داخل اليمن.
2: نعم إيمان، على حسب القوات المسلحة بصنعاء فإنها تؤكد بأن معادلة التصعيد مقابل التصعيد والمطار مقابل المطار والحصار أيضا مقابل الحصار لا زالت مستمرة. الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء يحيى سريع أعلن بأنهم نفذوا 4 عمليات عسكرية باتجاه العمق السعودي. الأولى وعلى نحو 3 مراحل حسب الناطق العسكري استهدفت مطار الملك خالد، والثانية حسب أيضا الناطق العسكري استهدفت مطار الدمام، فضلا عن أن العملية الثالثة استهدفت أيضا محطة شتقم الغازية، والعملية الرابعة استهدفت أيضا معمل تناجيب النفطي وهما تابعين لشركة أرامكو. وأكد أيضا بأنها هذه هي العمليات التي كانت صوب العمق السعودي وتمت بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة حسب قوله بعدد كبير من هذه الصواريخ والطائرات وكذلك الصواريخ المجنحة. في السياق الداخلي أيضا أكد أيضا بأنهم استهدفوا تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه رأس العارة والسقيا ب6 صواريخ أيضا باليستية وطائرتين، وأكد بأن هذا يعني قد أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. وأعلن أيضا بأن الغارات أو الاستهدافات التي تمت في العمق السعودي جاءت ردا على 124 غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت أعيانا ومنشآت مدنية وتسببت في سقوط ضحايا حسب الناطق العسكري. وأيضا ردا على نحو 2058 غارة جوية وقصفا صاروخي سعودي منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة، مؤكدا بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية، ومحذرا أيضا المسافرين والموظفين وكذلك شركات الطيران من مغبة التحليق في الأجواء باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة، مؤكدا أيضا بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار سوف تستمر ما لم فعملياتها العسكرية سوف تتواصل وتتوسع حتى يتم وقف العدوان حسب الناطق العسكري وكذلك رفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما. كانت وسائل الإعلام رسمية إيمان اليوم قد أعلنت عن غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي، وأيضا غارات استهدفت حي شعوب هنا في العاصمة صنعاء، وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط 7 ضحايا في صفوف المدنيين وتهدم كثير من المنازل أو المتاجر أيضا. وأعلنت أيضا وسائل الإعلام الرسمية عن غارات جوية استهدفت منطقة نهم تابعة للعاصمة صنعاء، فضلا عن 7 غارات جوية استهدفت أيضا محافظة عمران وبالتحديد منطقة حرف سفيان، بالإضافة إلى غارات استهدفت أيضا محافظة صعدة وكانت أكثر كثافة حسب وسائل الإعلام الرسمية، وأيضا غارات على محافظة طائز، بالإضافة إلى استهداف أبراج الاتصالات في منطقة النقيلين بمديرية السياني في محافظة إب حسب وسائل الإعلام الرسمية. ليجمل الناطق العسكري إلى 124 غارة جوية قال بأنها سعودية خلال الساعات 24 الماضية.
0: شكرا لك نبيل يوسفي كنت معنا من صنعاء. الآن من تعز ياسر حسن، أولا يعني كيف ترقب القوات الحكومية والحكومة اليمنية من داخل تعز ما يجري إن كان في صنعاء أو حتى في الداخل السعودي؟ وكذلك كانت القوات الحكومية تحدثت اليوم عن شن 8 غارات على مواقع لأنصار الله الحوثيين في محيط مدينة تعز، كيف تطور هذا الوضع؟
3: نعم إيمان، لا شك أن الحكومة اليمنية والرئاسة اليمنية تدينان بشكل كبير ما يجري في السعودية أو ما يقوم به الحوثيون من استهداف المنشآت المدنية والحيوية في السعودية وكذلك في اليمن. رئيس مجلس القيادة الرئاسي كان قد صرح بإدانة ما يجري في السعودية من قبل الحوثيين وطالب بإيقاف هذه الهجمات. ميدانيا القوات الحكومية تحدثت قبل قليل عن صد هجوم للحوثيين في منطقة طالوق جنوبية تعز وأكدت أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين، بالإضافة إلى صد هجوم للحوثيين في منطقة الضباب غربية تعز وكذلك تحدثت عن قتلى وجرحى من الحوثيين. أيضا قبل ذلك كان هناك إسقاط لطائرة مسيرة في منطقة الأقروب جنوبية تعز أيضا. كذلك كانت هناك غارات جوية، قرابة 8 غارات جوية شنت على الحوثيين في شمال وغرب وشرق تعز. تحديدا كانت هناك 5 غارات في مناطق ميلات والمزارع وكذلك في أطراف منطقة الصياحي، وهذه كلها تقع غربية تعز، بالإضافة إلى غارة استهدفت تعزيزات للحوثيين في شارع 60 شمالية تعز، وكذلك غارتان استهدفتا الحوثيين آليات ومعدات للحوثيين في شرقية تعز تحديدا في تبتي سوفتل والسلال. غارات كثيرة كانت هذا اليوم، بالإضافة إلى مواجهات على جبهات عدة. بالذهاب إلى مأرب تحدثت القوات الحكومية عن استهداف قوات المنطقة الثالثة التابعة للقوات الحكومية، استهدفت بالمدفعية قوات الحوثيين في تلك المنطقة في مأرب، وكذلك هناك طائرات مسيرة استهدفت الحوثيين في مأرب، وحديث عن قتلى وجرحى من الحوثيين في تلك المنطقة. سياسيا رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد في اجتماع الحكومة اليوم على أن معركة فجر اليمن مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها وتصل إلى العاصمة صنعاء وتسيطر على كامل الأراضي اليمنية. وكان قد استمع مع بقية الوزراء لإحاطة من وزير الدفاع عن كل ما يجري في من أحداث في اليمن، خاصة ما يتعلق بهذه المعركة فجر اليمن وكذلك ما يجري في تعز وما يجري في الساحل الغربي. أيضا رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني صغير بن عزيز اجتمع بالمقاومة في تعز في مأرب وأيضا بالقادة العسكريين هناك، وأكد على أنه لابد من تكامل الجهود وتكاتف الجهود حتى تحقق هذه العملية أو المعركة كامل أهدافها. هنا في تعز أخيرا محافظ تعز نبيل شمسان أعلن اليوم نداء استغاثة لكل الجهات سواء كان المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وقال إن تعز محاصرة ولا بد من دعم تعز ولا بد من توفير الخدمات الأساسية لتعز لأن الحوثيون يحاصرونها من كل مكان.
0: أشكرك حسن، أشكرك إذن مراسل تعز زميل ياسر حسن. ونتحول الآن للنقاش أكثر مع ضيوفنا، معنا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي اليمني هزاع الفيل، ومعنا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من الرياض منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك سيد حسين البخيتي من صنعاء. يعني هذه الهجمات، هجمات واستهدافات جماعة أنصار الله الحوثيين استقبلت بالكثير من الإذانات، والآن يقع جراءها خسائر بشرية والمزيد من القتلى. ما هي الأهداف التي تبرر الاستمرار في تلك الهجمات من قبل الجماعة سيد البخيتي؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الأهداف كانت واضحة وقد أعلنها الجيش اليمني وأيضا أعلنها زعيم جماعة أنصار الله، هو أن الحصار بالحصار، مطاراتنا بمطاراتهم، موانئنا بموانئهم، وبالتأكيد سيكون هناك ضحايا مدنيين على سبيل المثال بما أعلنته السعودية بما حدث في مطار الرياض. والمتسبب وراء ذلك أختي هو بسبب أن السعودية كان هناك تحذيرات كثيرة قبل أن تقوم اليمن بأي هجمات على المطار، تحذير للشركات العالمية بوقف استخدام الأجواء السعودية أو وقف الملاحة في الأجواء السعودية، وأيضا تحذير بأن المطارات سوف تكون تحت الاستهداف. لذلك من يتحمل إذا كان هناك أي ضحايا هي السعودية، فهي من يستمر باستخدام تلك المطارات برغم أنها لا تستطيع صد الهجمات والقصف الذي يأتي من اليمن. وبخصوص أختي العزيزة أيضا ملاحظة مهمة، أنه من بدأ بالحرب، واليمن هي الآن في حرب مع السعودية، فلا يمكن أن تبقى السعودية حصارها واستهدافها وحربها على اليمن التي أعلنت في 2015 من دون أن يكون هناك أي رد يمني. فمن حق اليمن أن ترد بالمثل، ولكن الفرق أن اليمن دائما ما تحذر أنها سوف تستهدف على سبيل المثال المطارات قبل أي استهداف، وأيضا شركة أرامكو قبل أي استهداف، حتى قبل استهداف أي سفينة عندما فرضوا الحصار بعد أن قامت السعودية بخرق الهدنة واستهداف مطار صنعاء، أعلنت اليمن بأنها سوف تستهدف السفن السعودية وهي تحذر أي سفينة حتى قبل أن يتم استهدافها.
0: لكن هل معنى ذلك بأنه حتى وأن كنتم حذرتم أو كانت جماعة أنصار الله الحوثيين حذرت قبل إجراء أو القيام بهذه العمليات، هل معنى ذلك يعني تبرير مثل هذه العمليات التي توقع المزيد من القتلى المدنيين وتستهدف مصالح مدنية سيد البخيتي؟
4: أختي العزيزة، من لا يوجد أي تبرير.
5: أولا مساء الخير عليك أختي إيمان وعلى ضيفك الكريمين والمشاهدين. أولا دعنا أفكفك سردية الحوثيين الكاذبة التي يدعون دائما أنهم يشنون الحرب باسم الشعب اليمني مع المملكة العربية السعودية، بينما هم من قاموا بالانقلاب على السلطة الشرعية وقاموا بحرب على جميع المحافظات اليمنية وعلى سلطة الرئيس الشرعي المنتخب وكذلك على الحكومة وعلى الأحزاب، وقاموا بتدبير مؤسسات الدولة بشكل كامل وتهجير اليمنيين منها منذ 2015 حتى اليوم. و هذه الحروب التي قامت فيها ميليشيات الحوثي على جميع المحافظات اليمنية ومنها محافظة تعز التي اليوم إذا هذه اللحظات تحاصر من جميع المنافذ ومنع إدخال الغذاء والدواء إلى هذه المحافظة، ومع اللداء الذي أطلقه محافظة تعز قبل قليل عن الاستغاثة عن محافظة تعز وأنها أصبحت منطقة تخضع للحصار الشامل من ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي هي لا تحارب السعودية، هي تحارب اليمنيين، قتلت من اليمنيين الآلاف المؤلف ومئات الآلاف، واليوم تأتي لتكذب باسم الشعب اليمني أنها تحارب السعودية. لا يوجد عداء مع اليمني مع السعودية، بل من يحارب اليوم على الأراضي اليمنية هو القوات المسلحة اليمنية وبأمر من رئيس مجلس القيادة الرئيس الشرعي لليمن، والذي تلتف حوله جميع أطياف الشعب اليمني. وهناك عملية فجر اليوم التي أطلقها رئيس الجمهورية بعد أن استنفذت جميع الخطوات مع ميليشيات الحوثي التي ذهبت إلى الساحل وقتلت اليمنيين بالصواريخ الإيرانية. الحوثي اليوم هو أداة تنفذ على في اليمن، هي وأداء إيرانية وبتصريحات القيادات الإيرانية نفسها. تبعية الحوثي لإيران جعلته أعمى، لا يستطيع أن يفعل أي شيء إلا بالأمر الإيراني. اليوم في صنعاء مثلا أطلقت ميليشيات الحوثي صاروخ باليستي، أكمل عليك أختي الكريمة، أطلقت صاروخ باليستي من أحد الحياة السكنية في الحي السياسي وسقط في حي الزمر وسبب في دمار كبير، وذهبوا ليكذبوا ويقولوا أنه اعتداء بالطيران. وعودة إلى سؤالك، الحكومة اليمنية اليوم تتعامل مع جميع الجبهات ولديها القدرة الحاسمة لحسم المعركة بشكل كبير. اليوم الحوثي يستنزف بشكل كبير، بل أنا أرى أنه أصبحت رقصة العجل المذبوح. الحوثي اليوم ينتحر بيمينا وشمالا، يطلق الصواريخ المسيرة على الأهداف المدنية. اليوم استهدف مساجد في تعز وكذلك مستشفيات وأطفال بالقناصة، وكذلك قام بتلقيم جميع المناطق التي دخل. نحن نتعامل مع ميليشيا لا تفقه في معنى الحروب أو الأزمات الإنسانية أو تتحدث عن اليمنيين وهي أبعد منهم. من يريد أن يحارب دولة أخرى لتكون باسم دولة وليس باسم ميليشيات كما يفعل الحوثي؟ كيف تحارب دولة أخرى وأنت تقتل اليمنيين في تعز؟ كيف تدعي نصرة غزة وحرب إسرائيل وأنت تقصف تعز وتقصف الساحل الغربي وعدل ولحد ومأرب؟ مئات الضحايا من اليمنيين ذهبوا جراء حرب الحوثيين الذي يأتمرون بها اليوم. نحن نواجه يعني أكبر عنفوان وأكبر جنون لدى هذه الميليشيات التي لا تفقه أي معنى السلام في اليمن أو رحمة في اليمنيين. وهذه السرديات التي دائما يدعوها بالحصار، لا يوجد أي حصار. بشهادة القائم بأعمال ما يسمونه رئيس مجلس الوزراء وهو المنتحل لهذه الصفة أنه لا يوجد أي حصار،
0: أشكرك.
5: والسفن مفتوحة.
0: سيد هزاع أشكرك جزيل الشكر، هزاع البير الكاتب والمحلل السياسي اليمني كنت معنا من الرياض. أشكرك أيضا سيد حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من صنعاء، وشكرا لك سيد منيف عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي من الرياض. في موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك اتفاقا أوكرانيا روسيا لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة مفعوله سار بأثر فوري، في حين قال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه إذا وافقت موسكو على ذلك فإن كييف ستوافق. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، معنا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. أبدأ معك من واشنطن إيهاب، إذن ماذا قيل أيضا على لسان الأمريكي الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بهذا الاتفاق الخاص بقطاع الطاقة؟
6: نعم إيمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي منشور على منصة تروث سوشيال أعلن اتفاقا لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين الروس والأوكران، وقال إن هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ على الفور، وقال أيضا إنه لا يجب خرق هذا الاتفاق. لكن كان لافتا أنه بعد دقائق قليلة قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموقع أكسيوس الأمريكي بأنه لا يعلم أي شيء عن هذا الأمر، وإن هذا يعد خبرا جديدا بالنسبة إليه، لكنه منفتح على التواصل للاتفاق مع الجانب الروسي، وأن يجب على ترامب أن يطلعه إذا كان اتفق مع بوتين على هذا الأمر. أيضا زيلينسكي وفي منشور على منصة إكس قبل قليل أشار أيضا إلى هذا الأمر، لكنه أشار لأنه منفتح على التواصل إلى اتفاق لحماية الأرواح بشكل كامل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الطاقة تحديدا وخلال هذه الفترة قبل انتخابات التجديد النصفي يسعى إلى أي اتفاق يخفض من أسعار المحروقات والوقود في الولايات المتحدة على أثر ارتفاع كبير وربما قياسي في أسعار الديزل هنا، وكان قبل أيام أعلن أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي بوتين من أجل تصدير الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والأسواق العالمية، وبموجب هذا الاتفاق تم رفع العقوبات عن روسيا، وهي صفقة تم انتقادها نعم. هنا في الولايات المتحدة من جانب الديمقراطيين، وبالتالي هذا الاتفاق أعلن عنه ترامب.
0: أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. إذن عبد العزيز مجاهد، يبدو أن عنصر المفاجأة حاضر وحاضر بقوة فيما يتعلق في هذا الاتفاق في الموقف الأوكراني، كيف يتم التفاعل مع الإعلان عن هذا الاتفاق؟
7: مجددا إيمان، يعلن الرئيس زيلينسكي على أنه متفاجئ من هذا القرار الأمريكي، لكنه في آخر تصريحات منذ دقائق قليلة قال أنه مستعد للتجاوب معه إذا علم تفاصيله، تفاصيل وقف إطلاق النار بين بلاده وبين روسيا، والتي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال أنه منفتح على أي تسويات أو أي وقف مؤقت لإطلاق النار إذا ما علمت أوكرانيا بتفاصيل هذا الوقف. جاء هذا خلال اتصالات قام بها مع رئيسة المفوضية الأوروبية ومع قادة كندا وفرنسا، أكدوا هؤلاء القادة وفقا للرئيس زيلينسكي دعمهم لموقف أوكرانيا، وأكدوا كذلك لأي اتفاق مؤقت لوقف استهداف منشآت الطاقة. أوكرانيا لها رؤية كانت عرضتها قبل هذا الإعلان الأمريكي، أنها تريد وقفا لإطلاق النار يشمل توقف كلا طرفي الحرب عن استهداف منشآت الطاقة، وأيضا توقف استهداف السفن في البحر الأسود، وأخيرا التوقف عن استهداف المنشآت الحيوية التي لم يتم ذكرها في هذا الاتفاق. أوكرانيا كانت تريد أن يترافق مع وقف استهداف منشآت الطاقة، وقف أيضا استهداف المنشآت الحيوية، مراكز البيانات الضخمة ومراكز خدمة الجمهور التي يتم استهدافه على مدار الساعة سواء في الجانب الأوكراني أو في الجانب الروسي. جدير بالذكر إيمان أن صفارات الإنذار تم تفعيلها في هذه اللحظات ونحن نتحدث في العاصمة الأوكرانية كييف. السلطات تقول أنه هناك هجوم محتمل بالمسيرات على المدينة، وجدير بالذكر أيضا أن قطاعات أو أحياء واسعة من العاصمة الأوكرانية كييف منقطع عنها الكهرباء وتغرق في الظلام في هذه الأثناء بعد أن قامت ضربة روسية باستهداف منشأة لتوليد الطاقة، منشأة عملاقة لتوليد الطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف. إيمان،
0: شكرا جزيلا لك عبد العزيز مجاهد من كييف. رانيا دريدي من موسكو، يعني حتى الآن لا موقف ولا رد فعل من موسكو حول هذا الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا لافت، كيف تفاعلت كل هذه التصريحات في داخل موسكو؟
8: نعم بالفعل، يعني حتى هذه اللحظة موسكو لا تزال تلتزم الصمت، لا تصريحات لا رسمية ولا غير رسمية أو رسمية بعيدة عن القيادة الروسية قد تناولت هذا الموضوع بأي طريقة أو بأي شكل إيمان. ولكن هنا أود الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبشكل غير مباشر يعني في بداية الشهر الجاري لم يستبعد إمكانية التوصل إلى مثل هذه هذا الاتفاق عندما سئل خلال فعاليات نادي بلداي عن مدى إمكانية إبرام اتفاق على سبيل المثال وقف إطلاق النار على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا مقابل وقف الجانب الأوكراني لاستهداف مصافي النفط في روسيا. في هذه الجزئية كان بوتين قد اشترط بشكل غير مباشر مسألة رفع العقوبات وإمكانية تصدير موارد الطاقة الروسية مقابل مثل هذه الخطوة، كونه إبرام هذا الاتفاق دون رفع العقوبات ودون تصدير مشتقات الطاقة الروسية فإن ذلك لن يكون يعني لن يجدي روسيا أي شيء، وهو أمر قد يكون غير منطقيا حسب تعبيره. وبالتالي بعد المحادثة الهاتفية التي جرت قبل يوم أول أمس ما بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، بالفعل تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. بالفعل تم رفع جزء للعقوبات المفروضة على صادرات الديزل الروسية، بدأت عملية تصدير الديزل. وبالتالي أحد الشروط التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم تنفيذها إيمان. وبالتالي لا يعني هنا الأوساط السياسية لا تستبعد أنه بالفعل تم التوصل أيضا إلى اتفاق يتعلق بوقف استهداف منشآت الطاقة في كلا البلدين، لا سيما وأن الكرملين كان قد أكد أن الملف الأوكراني بشكل عام كان حاضرا خلال المكالمة الهاتفية ما بين بوتين وترامب وبقوة، وكانت هناك تصريحات لافتة من قبل القيادة الأمريكية فيما يتعلق بشرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وبالتالي على ما يبدو هناك توافقات ليس اقتصادية وحسب، بل على ما يبدو سياسية أيضا إيمان.
0: شكرا جزيلا لك رانيا دريدي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من موسكو. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده تعتبر رد واشنطن على مقترحها غير كاف، وإن على واشنطن توضيح مسائل ما زالت غامضة. معنا من طهران مراسل جزيرة عمر هواج، ضعنا في سياق هذا التصريح وتبعاته أيضا عمر.
9: نعم، تصريح يمكن وصفه بالمهم لمحسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية الإيرانية، حيث قال إن إيران في هذه المرحلة ليست في معرض الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الرد الأمريكي على المقترحات الإيرانية كان قد وصل منذ نحو أسبوعين، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز واستئناف الحوار معها، لكن هناك شروط قال إنها لا تزال غير واضحة أو الرد الأمريكي عليها غير واضح وغير شفاف، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بتوضيح هذه القضايا. إذن إيران تلقي الملعب، ملعب الرد والرد المضاد في الكرة في الملعب الأمريكي بحسب ما ذكر محسن رضائي، لأننا خلال الفترة الماضية واستنادا لتصريح كان لوزير الخارجية عباس عراغجي عندما قال قبل 3 أيام بأن طهران سوف ترد على الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، الآن محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن إيران ليست في معرض الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن على واشنطن أن تجيب على بعض التساؤلات الإيرانية وفق الشروط التي قدمتها طهران عندما كان الوفد الإيراني في نيويورك قبل نحو أسبوعين. ذكر أن إيران أبلغت الأمريكيين بشروط 7 لفتح المضيق واستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من حديثي عن هذا الرد المرتقب والحوار الدبلوماسي مع واشنطن، لكن أكد أيضا في ذات المقابلة محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بأن طهران هي من يحكم السيطرة على مضيق هرمز، وأنها تستهدف يوميا ما لا يقل عن 5 سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز وصفها بالمخالفة. وعندما سئل عن تمرير الولايات المتحدة الأمريكية للنفط عبر مضيق هرمز قال إن واشنطن وبإشراف الجيش الأمريكي تقوم بتهريب النفط باستخدام جيش لإحدى دول المنطقة وبالتعامل مع موصفهم بالمهربين. قال إنها تستخدم نحو 5 إلى 6 زوارق في نقل النفط إلى سفن كبيرة، وأن طهران أيضا تستخدم هذه السفن والقوارب الصغيرة وفق تعبيره.
0: شحت أي معلومات عن الشروط التي وافقت عليها الولايات المتحدة كما قال محسن رضائي، والشروط الأخرى التي بدت يعني أو لم توافق عليها الولايات المتحدة؟
9: في الحقيقة إيمان لم يكشف محسن رضاي عن ذلك، لكن إذا ما استعدنا تلك الشروط التي قدمتها طهران عبر الوسيط القطري في نيويورك للجانب الأمريكي، كنا دائما نتحدث عن أن طهران تريد رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات، رفع كافة أشكال العقوبات التي فرضت على إيران منذ التوقيع على مذكرة التفاهم، رفع كافة أشكال التهديد والأعمال العسكرية على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. إذا ما عدنا إيمان إلى مذكرة التفاهم، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت بالفعل على رفع الحصار البحري، وقد رفع لأيام ورفعت العقوبات بشكل مؤقت على النفط والبتروكيماويات. لذلك يمكن القول أنه ربما تكون واشنطن قد وافقت على بعض البنود التي جاءت في مذكرة التفاهم، لكن إيران دائما تقول أن فتح المضيق ليس فقط مقابل هذين الشرطين، بل إنما طهران تتمسك بعودتها إلى مذكرة التفاهم بالكامل.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى غزة الآن، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد طفل بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، الأوضاع وتطوراتها. أشرف.
10: إيمان، التطورات الميدانية حقيقة مرتبطة بمزيد من القصف المدفعي وعمليات اطلاق النار باتجاه منازل المواطنين، وأيضا عمليات النسف التي تتم في المناطق الشرقية للقطاع. فهناك في شمال القطاع وبالتحديد في جباليا، القوات الإسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه خيام النازحين، بالإضافة أيضا لعديد من القذائف المدفعية التي سقطت بالقرب من الخط الأصفر. مستشفى الشفاء بمدينة غزة أعلن عن استشهاد طفل متأثر بإصابته التي أصيب فيها خلال استهداف إسرائيلي سابق على شرق جباليا. المناطق الشرقية لجباليا حقيقة إيمان تتعرض وباستمرار للاستهدافات الإسرائيلية، وبالتحديد مخيم حلاوة الذي يقع على تخوم الخط الأصفر. الطلقات النارية تخترق خيام النازحين، وهذا في المحصلة يؤدي إلى وقوع مزيد من الجرحى والشهداء الذين يصلون لمستشفيات شمال القطاع. ولكن هنا في وسط القطاع، وتيرة أيضا عمليات النسف وعمليات القصف المدفعي تتواصل، وخاصة شرق مخيم البريج وشرق مخيم المغازي وأيضا شرق دير البلح. القوات الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية تقدمت في محورين، محور شرق دير البلح ومحور أيضا شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وقامت بإزاحة المكعبات الإسمنتية باتجاه المنطقة الغربية واقتضام مزيد من أراضي المواطنين وضمها للخط الأصفر في الوقت الحالي. هناك حقيقة العشرات من العائلات الفلسطينية نزحت من تلك المناطق التي تعرضت باستمرار للقصف المدفعي وعمليات إطلاق النار من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية لكوات كابتر التي حلقت على علو منخفض في تلك المناطق. وأيضا هذا الحال ينسحب على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. هناك 6 من الجرحى وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.
0: أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة كنت معنا من قطاع غزة، شكرا لك. نبقى في القطاع، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يزيد عن 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام كامل، ما أسفر عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني. وعلى مدار عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار، لم تتوقف إسرائيل عن خرق التفاهمات والمواثيق الدولية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
11: وقف إطلاق نار بلا مصداقية على أرض الواقع. شهدت غزة عاما منه كان التوقف فيه عن الالتزام، أما النار فاكتوى الناس بجحيمها برا وبحرا وجوا. عادت الحرب على غزة لكن دون إعلان. وهؤلاء الناس الذين دمر الاحتلال منازلهم، جل ما يقومون به هو البحث عن أي مقومات للحياة تحت الأنقاض في تجدد للصراع من أجل البقاء.
12: بقولوا سلام سلام، وين السلام؟ أغراضي كلهم راحوا، فيش حياة، الحياة انعدمت، فيش حياة، فيش كيف نعيش من لهم شوية أغراض.
11: تقديرات أممية تقول إن غزة تضم أكثر من 68 مليون طن من الركام، بشق الأنفس وبالأيدي أزاح الناس القليل منه لينصبوا خياما في أماكن غير مهيئة ومعدومة الإمكانات.
13: وقف إطلاق النار خدعة، احنا لنا تقريبا سنة واكثر من سنة وقف إطلاق النار، كنا عايشين في خيام أوضاعنا المعيشية ما تحسنتش بالمرة، عايشين في خيام وضعها بالي ومهترئة.
11: مع دخول الاتفاق عامه الثاني يعيش أهالي غزة في خيام متهالكة ومبان مهددة بالانهيار وسط قيود إسرائيلية على إدخال المساعدات والمعدات.
14: الاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قطعي أن تدخل المساعدات من غذاء من طعام من أدوات إلى السكان في قطاع غزة، وما يدخل هو شيء قليل جدا لا يذكر مقارنة بالاحتياج الحقيقي الذي يحتاجه المواطن داخل القطاع.
11: خلال عام الاتفاق سجلت السلطات المحلية أكثر من 5000 انتهاك، خلفت نحو 1500 شهيد و5000 مصاب، بينما امتدت السيطرة الإسرائيلية إلى 70% من القطاع. فماذا تريد إسرائيل بعد؟
14: دخلت إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار ليس بغرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنما كإجراء تكتيكي بهدف خفض النقد الدولي. بالمعنى الفعلي هي حولت هذا الاتفاق إلى ستار لاستمرار الإبادة، ستار لاستمرار العدوان.
11: لم يعرف أهل غزة من الاتفاق سوى اسمه، ولم يلمسوا مضمونه بعدما ضرب الاحتلال ببنوده عرض الحائط، فباتوا ضحية لويلات الحرب وانتهاكات الهدنة. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
0: ومعنا الآن زاهر جبارين، رئيس حركة حماس في الضفة الغربية ورئيس وفدها للحوار الوطني. أهلا بك سيد زاهر. يعني بعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار ودخول هذا الاتفاق عامه الثاني الآن، كيف تقيمون حصيلة هذا الاتفاق وما تم تحقيقه منه على الأرض؟
15: أولا السلام عليكم ورحمة الله، ورحم الله الشهداء وشاف الله الجرحى وكف الله قيد الأسرى وحفظ المسرى. ثانيا لا شك أن هذا الاتفاق، يعني ما يمارس الاحتلال ليس غريب على أبناء شعبنا الفلسطيني على مدار أكثر من 80 عام، وهذا الشعب الفلسطيني يقع تحت وطأة إجرام هذا الاحتلال. الأقصى المبارك في الضفة الغربية والحرب الإبراهيمي وكنيسة المهد والقيامة وأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وبالأخص الآن غزة العزة والبطولة والكرامة. كذلك هذا الاحتلال واضح، كان هنالك برنامج قبل طوفان الأقصى، برنامج لهذه الحكومة واضحة، هو عنوان الحسم للصراع مع الشعب الفلسطيني وتجريد الشعب الفلسطيني من أرضه ومقدساته وطرده من هذه الأرض. وهذه الأمر ليس شعارات أو أمور ندعيها، هذا مكتوب في الوثائق السياسية والبرامج السياسية لسموتريتش وبن كفير ونتنياهو. وهذه الممارسات نحن في حركة حماس والفصائل الفلسطينية، فصائل المقاومة وكل أبناء الشعب الفلسطيني، يعني عملنا ليل نهار لأجل نزع كل الذرائع من هذا المحتل المجرم، وتجاوبنا مع الإخوة الوسطاء والضامنون، وتجاوبنا في كل المحطات في شرم الشيخ والعلمين لأجل لجم هذا الاحتلال. لكن من الواضح أن هذا الاحتلال ما زال على مدار 80 سنة وبالأخص الثلاث أربع سنوات الأخيرة التي ترأس نتنياهو هذا النازل المجرم وسموتريتش وبن غفير هذا البرنامج لاجتثاث هذا الشعب الفلسطيني وطرده عن أرضه وعن مقدساته، ما زال يمارس هذه الممارسات. وفي الحقيقة لا عرب ولا مسلمين ولا مجتمع دولي قادر أن يلجم هذا الاحتلال عن قتل الأطفال والنساء وهدم البيوت وتدنيس المقدسات. طيب. نحن نقول بشكل واضح. نعم تفضلي.
0: بالتالي سيد زاهر، يعني تقول بأنكم قمتم بكل ما قمتم به للتجاوب ولنزع ذرائع، لكن الآن مع استمرار هذه الانتهاكات وهذه السياسات في القطاع وأيضا تعثر تنفيذ بنود هذا الاتفاق، كيف يمكن أن ترون أو يعني تتوقعون مستقبل هذه التهدئة؟
15: نقول بشكل واضح أنه لا شك أنه أبناء شعبنا الفلسطيني هو شعب أعزل لا يستطيع إنجاز التعبير مقاومة قوة عاتية لديها أسلحة نووية وأحدث طائرات موجودة في الشرق الأوسط ويعتبر الجيش المجرم الأول في الشرق الأوسط. نحن نقول بشكل واضح على العرب والمسلمين أولا لأنهم هم كذلك إخوة لنا وكذلك المسجد الأقصى هو مصر الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: عمليا سيد زاهر عمليا ما الذي تطالبونه هذا المجتمع الدولي وأيضا المجتمع العربي والإسلامي للقيام بدورهم؟
15: نحن يجب على المجتمع الدولي والإسلامي بالذات وعلى المجتمع الدولي أن يتجند كله لأجل لجم هؤلاء النازيين الفاشيين الذين يعني لا يخفون نواياهم لأجل قتل الأطفال والنساء. هم يصورون كيف يبتلعون الأشجار وكيف يقصفون البيوت وكيف يهدمونها. نحن نطالب بشكل واضح حماية أبناء الشعب الفلسطيني من هؤلاء النازيين الفاشيين لأن هذا الشعب تحت الاحتلال وهو أعزل.
0: هذه الاعتداءات على الشعب الأعزل ليست فقط لا تقتصر على القطاع وإنما هناك أيضا اعتداءات من قبل القوات الإسرائيلية وكذلك المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. كيف تقرؤون هذا التصعيد من جهة أخرى على جانب الضفة الغربية وإلى أين تتجه الأوضاع برأيكم؟
15: أقول بشكل واضح لا شك أعود للنقطة اللي ابتدأت بها أنه هنالك مخطط واضح وصريح وليس سري. هنالك خطة مرسومة وليست يعني إنجاز التعبير خطوات عبثية أو عشوائية. هنالك مخطط واضح لأجل اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتدميره وتهجيره. هذا الشعب أعزل تحت الاحتلال ومحاصر من أعتى قوة موجودة في الشرق الأوسط بحاجة إلى نصرة من أبناء الأمة العربية والإسلامية بحاجة إلى موقف دولي واضح. ولا شك أنه كثير من الدول أعربت عن إجرام هؤلاء المستوطنين ودعت إلى وقفهم ولجمهم ووصفتهم بالإرهابيين لكن كل هذه الخطوات ما زالت لا تستطيع ردع هذا الاحتلال. نحن نطالب كل الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للهبة لأجل نصرة هذا الشعب الفلسطيني وحمايته من هؤلاء المجرمين النازيين.
0: سيد زاهر، محور آخر أردت أن أسألك عنه وهو خطوة الرئيس الفلسطيني لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كيف ترون أنتم في حماس هذه الخطوة ويعني ما الذي ترونه ضروريا لتهيئة الظروف لإجراء مثل هذه الانتخابات الفلسطينية التي يعني يشارك بها الفلسطينيون في كل من القطاع في القدس وفي الضفة الغربية؟
15: في البداية نحن لم نكن مع أصلا إصدار المرسوم للانتخابات لأن هذا بصراحة الظروف كما ذكرت في السابق هنالك تقتيل وذبح وتدمير في قطاع غزة وهنالك استباحة للضفة الغربية وعشرات بل أكثر من ألف حاجز لقوات الاحتلال بين القرى والمدن الفلسطينية. الظروف غير مواتية لإجراء انتخابات لا شك، لكن خطوة تأجيل الانتخابات لا شك أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لأجل إيجاد أجواء إيجابية لإنجاح الحوار الوطني الشامل الذي يعني عنوانه هو إصلاح الوضع السياسي المنظومة السياسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الرئاسة والمجلس التشريعي. انتخابات تكون متزامنة ومن ثم انتخابات للمجلس الوطني حيثما أمكن وأينما لا يمكننا إجراء انتخابات نتوافق على آلية وطريقة لأجل تعيين الأعضاء وكذلك التوافق على برنامج سياسي واضح للشعب الفلسطيني وبرنامج نضالي لأجل مواجهة الاحتلال لأنه بصراحة فرقة أبناء الشعب الفلسطيني لا شك يجب أن تنتهي لأن الاحتلال والمجتمع الدولي يعني يتحجج أن الشعب الفلسطيني ليس أهلا لقيادة نفسه لأنه مفرق. نحن ندعو من هذا الموقع بمسؤولية. حماس على مدار أكثر من 40 سنة ولن تتردد في الحوار. نحن منفتحون لأجل حوار شامل يشمل الكل الفلسطيني في أسرع وقت ممكن وفي هذا المضمار نحن نشكر الجمهورية مصر العربية التي سترعى هذا الحوار وإن شاء الله نصل إلى اتفاق يرضي أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: أشكرك سيد زاهر جبارين رئيس حركة حماس في الضفة الغربية ورئيس وفدها للحوار الوطني.

0: and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون. تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عند الساعة 10:30 تماما، نقابل وعلى الهواء مباشرة الدكتور مصطفى علم الدين في برنامجه الأسبوعي الشفاء مع الدكتور مصطفى. سيجيب على أسئلتنا وأسئلتكم الصحية على رقم الهاتف 9758-3399. لقاؤنا يتجدد مع الدكتور مصطفى عند 10:30 بإذن الله. ابقوا معنا وتابعونا، نحن معكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، خوف العارفين من سوء الخاتمة وهم يعلمون أن سوء الخاتمة سببه أمور تتقدمه، منها الميل إلى البدع والاستغراق في المعاصي، ومنها النفاق.
1: وهل يخلو من هذه الأمور إلا من عصمه الله؟ والناس فيها منكبون وعليها يدورون. قال رجل لابن عمر رحمه الله:
2: يا ابن عمر، إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم فيما يقولون، فإذا خرجنا تكلمنا فيهم.
3: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وروي أنه سمع رجلا يذم الحجاج ويقع فيه، فقال له:
3: يا هذا، أرأيت لو كان الحجاج حاضرا أكنت تتكلم بما تكلمت به؟
4: لا، ما كنت تكلمت بما سمعت.
3: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: فمتى يخلو العبد عن شيء من هذا؟ وإن ظن أنه قد خلى منه فهو النفاق عينه، إذ قيل:
1: من أمن النفاق فهو منافق.
2: وقال أحدهم لبعض العارفين:
3: إني أخاف على نفسي النفاق.
4: لو كنت منافقا لما خفت النفاق.
0: فالعارف لا يزال بين الالتفات إلى السابقة والخاتمة خائفا منهما.
4: يقول صلى الله عليه وسلم:
5: العبد المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فوالذي نفسي بيده، ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار.

0: فالعارفون وهم الأرسخ أقداما والأرفع نظاما نراهم يرتعدون خوفا ويذوبون تحسرا وألما. قال مالك بن دينار:
1: بينما أنا أطوف بالبيت إذ أنا بجويرية متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول:
2: يا رب، كم شهوة ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها. يا رب، أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار؟
1: فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي صارخا أقول: ثكلت مالكا أمك.

0: أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأظهرت فوق شفاههم نجوم البيان.
1: وصاحب الطريق اليوم ولي من الذاكرين وصفي من العارفين، حكى فقال:
2: رأيت في تيه بني إسرائيل رجلا قد أنحلته العبادة حتى صار كالشن البالي، فقلت له: ما الذي بلغ بك هذه الحالة؟ فنظر إلي متعجبا من سؤالي وقال:
3: يا هذا ثقل الأوزار وخوف النار والحياء من الملك الجبار.
2: ثم ولى وهو يقول:
3: لما ذكرت عذاب النار أزعجني ذاك التذكر عن أهلي وأوطاني، وصرت في القفر أرعى الوحش منفردا كما تراني على وجدي وأحزاني، وذا قليل لمثلي بعد جرأته، فما عصى الله عبد مثل عصيان.

إلهي إلهي، كيف أخيب وأحرم من الخير وأمنع من البر وأنت الحفي بي المعتني بأموري الرفيق بي في جميع أحوالي القائل: الله ولي الذين آمنوا.

0: غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.
1: أتيت أطلب.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية كل اثنين عند الساعة 10:30 صباحا. الصحة والشفاء، نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين، يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء، إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الدكتور مصطفى علم الدين معنا في هذا البرنامج الذي يتجدد كل يوم اثنين في مثل هذا الموعد. اليوم نرحب بالدكتور معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا لحضورك، الله يبارك فيك، عم تضحي بوقتك وب يعني عملك مشان تقدم هالنصائح للمستمعين، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك حاج إبراهيم، وشكرا للإذاعة، وشكرا للمستمعين يلي هني دائما بغزونا بمكالمات وبحكيم.
1: دكتور، اليوم بدنا نتعرض لموضوع مهم، هو موضوع أو هو مرض MS Multiple Sclerosis.
2: نعم.
1: المعروف أنه بيسبب الكثير من خلل في جسم الإنسان، بيسبب له قلق وبيسبب له عدم راحة، وهذا مرض يعني يصيب الكثير من الناس.
2: نعم.
1: بدنا نسلط الضوء على هذا المرض، نعالجه ونسلط الأضواء عليه من جميع الجوانب. ما هو هذا المرض MS؟
2: هذا موضوع في غاية الأهمية.
1: نعم.
2: وأنا بدي ركز كتير على الموضوع هذا، لأنه كتير مهم وموجود بجيلتنا بطريقة كتير قوية، وبدنا ناخده من كل جوانبه العلاجية والمرضية، وكيف بدنا نتعامل معه. لهالسبب يعني اليوم هذا الموضوع له أهمية قصوى. وقت عم نحكي عن MS Multiple Sclerosis، يلي اليوم اللي عم يسمعونا والمصابين فيه بيعرفوا شو هالمرض هذا، وباللغة العربية اسمه التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي. هلأ في كتير نحن عايشين بمجتمع غربي هون، بتقول عند الحكيم ما بيقلك تصلب وكذا، ما بيعرفوه هذا، بس معترف في كل الناس بيعرفوه Multiple Sclerosis MS.
1: نعم.
2: لو جينا اليوم نقول شو هذا Multiple Sclerosis، شو تنتجي نعرفه هالمرض هذا، كيف يعرف هذا المرض؟ يعرف بطريقة كتير ضئيلة وكتير مهمة. هو مرض بالجهاز المناعي. جهاز المناعة يلي نحن عنا إياه هو مسؤول عن كل جسم غريب بيفوت علينا مشان يوقف ضده ويحاربه ويوقفه ويطلعه من الجسم. في مرحلة من المراحل بحياته هذا جسم المناعة بغلط بتفكيره هو، وبيصير بيلاقي انه بعض الحالات الموجودة بالجسم انه هذه أجسام غريبة بتصوره لهيك، بيصير يقاتل فيها. فجهاز المناعة بيصير بيضرب الجسم بمناطق معينة، وبالمولتيبل سكليروسس وين بيضرب؟ بيضرب بالدماغ، بيضرب بالنخاع الشوكي، بيضرب بالجهاز العصبي. هلأ شو اللي بيعمله هو؟ بيعمل نوع من التلف بمادة اسمها الميلين، وهذا التلف يلي هو الميلين هذه عبارة عن مادة دهنية بتقوم بتغلف الأعصاب يلي بتوصل للدماغ، وبتعمل بيعمل بعض البؤرات وبعض الجروح بالدماغ كمان. هذه بس تحصل شو بتنكشف، وبصير الإشارات العصبية بين الدماغ والجسم الخارجي أو بين الجسم الخارجي والدماغ تفقد أو بتقل أو بتروح نهائيا، وهون بتحصل الأعراض وبتحصل المشاكل يلي ممكن نجي منها. والمنطقة المصابة بالدماغ، إن كان مثلا مصابة إذا صاب المنطقة يلي هي مسؤولة عن الحركة، بصير حركة الإيد أو حركة الإجرونية، أو مسؤول عن العصب بصير عملية تنمير وخز وكذا وإلى آخره. إذا مصاب بشغل عم بصير في عنده نوع من الإرهاق. إذا بصاب مثلا بعصب العين بصير عنده نوع أنه بيشوف انزازات ازدواجية وزغزغة بالعينين. إذا صاب النخاع الشوكي أو النخاع بصير في عملية المشي بتضمحله بصير عمل عملية اضطراب بالمشي. بعض الأوقات بتحصل بالدماغ بمنطقة التركيز بالدماغ بتأثر على بتعمل نوع من الدوران من الدوخة، بيقول لك عبدوخ معي دوران معي زغزغة بعيوني عم بتعب في إرهاق في كذا. كل هذه الأعراض ممكن تحصل مجتمعة أو متفرع أو بكل شيء أو بكل. هلأ الحقيقة هو بالأعراض هذه اللي عم نحكي عنها نحن، إنه المريض اللي عم يسمعنا اليوم، وأنا هذه رسالة موجهة لبعض المرضى يلي عند النوع من المواقف السلبي ضد العلاجات، وهلأ حنحكي بالعلاج. يعني هذا المرض صحيح صعب، صحيح يعني بيقولوا ما له علاجات، بس في له علاجات ممكن الإنسان يتعايش فيها ويتعامل معها بطريقة كتير منها. هلا لو جينا تسألني طيب شو سببه؟ هلا الأسباب الأولية ما في سبب معين
1: فجأة يصيب.
2: ما في سبب معين، بس في عوامل خطر. شو عوامل الخطر؟ يعني الإنسان إنه في بعض العوامل البيئية عند الإنسان ممكن تسبب هذا. أهم في نوع من الفيروسات، وفيروس مشهور جدا جدا جدا يلي هو إبستين بار فيروس، يلي هذا كمان بيخلي جهاز المناعة يغلط، لأنه وقت جهاز المناعة عم يضرب عم يتلف منطقة معينة بيفكر حوله عم يدافع عن الجسم، هو بيكون عم يضر الجسم، هو بيفكر حوله عم يضد ضد هالمناعة ده. الشيء الثاني يلي كتير كتير مهم، إنه هذا بيحصل بالنساء أكتر من الرجال. ليش ما بعرف؟ إنه مثلاً ضعفين زي يعني كل 3-4 نساء بيحصل مع بالرجال. أمتى بيحصل بالعمر؟ ممكن يحصل أي عمر، بس أكتر شيء بيحصل بعمر بين 20-30-40 سنة. هلأ ليش عم يحصل بالصغار؟ عم يحصل اليوم بالصغار كتير، عم نلاقي في عند نوع من التصلب اللويحي عند الصغار نتيجة التغذية، نتيجة الأكل، نتيجة ضعف المناعة. المناعة عم تخرب من هي وصغيرة، عم تصير ما بتعرف.
1: دكتور ما بتعتقد جلوس هؤلاء الأطفال المزمن الطويل على الكمبيوتر وعلى التليفون وما عم يقوموا يعملوا حركات رياضية،
2: هذا جزء كبير منه؟ نحن قلنا من القضية البيئية، لأنه هذا النظر النور الأزرق والقعدة والكسل وطريقة التغذية والابتعاد عن التغذية الرئيسية اللي عندنا إياها، كل هذه إلى تأثيرات معينة. حتى البداني إلى تأثير بالموضوع، والبداني اليوم عم تزداد وعم تجي كتير من عملية الأكل الغير صحي والقعدة الطويلة اللي حضرتك تفضلت وحكيت فيه بتجي في هذا، وخاصة عند الأطفال. واليوم مثلا الأمهات بتقلك أنا رايح جيب ابني من أكل خالص وكذا، بيعتبروها أنه هذه فخفخة وكذا. مع العلم بالمجتمع الراقي اليوم عم ترجع الناس على الأكل الغذي المغذي الصحيح يلي نحن
1: بيتي
2: بيكون عنا بيتي نحن.
1: نعم،
2: التغذية البيتي
1: يعني.
2: بالتأكيد
1: هلأ الأمهات كتير عم يتكسل أنه دكتور ماكدونالد
2: بالتأكيد
1: شيبسي.
2: إلى جانب في عنا بعض النقص بالفيتامين دي، نقص بالفيتامين دي. يعني عملوا دراسات اليوم انه الام اللي بتكون بتاخد فيتامين دي بتكون حامل كتير، يعني ولادها ما ممكن يعني بيبتعد عنها عملية الاماس. والفيتامين دي هو حالة ضرورية كتير، وبعض الوقت احنا ما عندنا كفاية فيتامين دي انه ناخذها من الطاقة الشمسية، او بعض الوقت بنقعد نتشمس بس ما بنحط تيابنا مثلا بنشيله وكذا الى غيره، حتى جسم الجلد يمتص الفيتامين.
1: هذا دكتور يؤكد انه لازم الاطفال يلعبوا خارج البيت، يتحركوا تحت الشمس،
2: أطفال والرجال والكبار والنساء وكل الناس، عرفت علي؟
1: نعم،
2: لأنه نحن قلنا بيصيب كل الناس هذا، عرفت علي؟ ما عم نحدد منطقة معينة. فلهالسبب عملية أنه يعني هذه الفترة الزمنية بتقوم الصبح بكير أنت بعد ما بتقوم من النوم وبتتمشى شوية وبتاخذ طاقة الشمس، هذه بتساعد بكتير بامتصاص الفيتامين دي، وبيساعدنا كتير كتير للحولة هذا. في عنا شغلة تاني بيقولوا كمان ممكن كان لها تأثير كتير، إنه عنصر الوراثي. إنه عملوا دراسات إنه زي الأم أو الأب أو الأطفال مثلاً التوين اللي خلقانين توم أو شيء، إذا واحد منهم عنده ممكن الآخر يصير عنده. هذه كمان دراسات معقولة الموجودة. وفي عنا حالة تانية، وأحد الحالات المهمة كتير كتير يلي شائعة بمجتمعاتنا كتير، التدخين المزمن اللي بيشرب. هلا في كتير ناس كانوا بيقول لك انا كنت اشرب سيجاره بطلت سيجاره بس عم بشرب ارجيلي، بس الفرق ما في فرق بين بعضهم. انت عم تصدر دخان بشكل دوري يومي، وهذا عم ياثر على عمليه
1: شو بتقول دكتور؟ عفوا، لا شخص بتقول له الدخان بياثر، بيقول لك عملت اكس راي لصدري ما طلع في شيء.
2: نعم.
1: وجو 40 سنه بدخين.
2: مش نعم تفضل.
1: نعم هذا ما تاثيره يعني؟
2: طبعا لا لا لا هذا غلط كبير كتير كتير. ضروري كمان انا مع انه يعمل فحص للصدر وما لاقي شيء ويعيده اذا هسه عم يدخن يعيده بعد سنه او سنتين، لانه التدخين ما بتعرف انت يعني ما هو شو التدخين، هو التدخين عباره بياثر على الخلايا والخلايا بتصير بتنمو بطريقه غير طبيعيه وصير تعمل تكتلات، هالتكتلات ممكن تجي بالرئه لانه اكثر شيء هو عنصر الرئه يلي هو متصل بالعالم الخارجي يعني بتلقى كل البولوشن وكل الدخان وكل الاوساخ وكل هذا بده يحاول ينقيها ويبعثها، صار نحن عم نحط له اعباء تانية عليها وتعمل هذا فهذا هذا مش مبرر ابدا ولا بشكل من الاشكال انه بس التدخين عنصر احد العناصر المؤثره بعمليه الام اس. يعني اذا واحد عنده ام اس لازم ما يدخن، او حدا او عنده بالناس بالبيت عم يدخنين المفروض يبتعد عنهم لانه ممكن يكون له تاثير كتير كتير جانبيه. هلا حكينا عن يمكن نحن عن تعريفه عن الاسباب وبشكل عام عن الاعراض يلي هي كتير ضروريه. هلا ممكن انه
1: دكتور هل الام اس يسبب العجز عن الحركه و يعني بيخلي الانسان يضطر يستعمل ويلتشير بعض الاحيان؟
2: ليك حاج إبراهيم، مرض الام اس هو مش بلاك اند وايت انه يا ابيض يا اسود. المرض الام اس لازم يكون في مولتي ديسيبلينري تيم، مجموعه اطباء مختصه تتعالج المريض، مش مريض واحد. في عندك طبيب العائله، لازم يكون طبيب النفساني، لازم يكون طبيب النيورولوجيست جهاز بالعصب يعني هذا اهم عنصر بالتيم هذا، لازم يكون عندك الدياتيشن تبع التغذيه، لازم عندك الاكسرسايز فيزيوثيرابي يلي بيعمل له رياضه للجسم وللعضل، لازم التبعين الريكونستراكشن والبوتوك اللي ممكن بتحتاج بعض الحالات انجكشن. فالحاله هذه انه وقت انت عم تحكي عن العلاج مش انه حكيم واحد بس الحكيم الرئيسي والعنصر المهم جدا جدا جدا هو اول شيء طبيب العائلي انه يكتشف المرحله أولا بأولا ويبعثها مباشرة لعن طبيب الاختصاصي. ليش؟ لأنه الطبيب الاختصاصي قعد يفصله ويبعد يعني كل شيء. لأنه نحن لو نجينا أنه بتقلي الأماس شو هو الأماس، هو تعريف معين منه الأماس هو أكثر من حوله، يعني في له عدة أصناف، في عنده ثلاث أصناف يعني أو أربع أصناف من الأماس. الصنف الأول بيقول لك بيجي انتكاسي تراجعي بصير حول المرضية، جسم الجهاز المناعي بيهاجم الجسم بيهاجمه بعدين بيوقف عنه، بس يوقف عنه بيتعافى، بس يهاجمه بيمرض، بصير في عملية كر وفر بين الجسم وبين
1: بين المرض والفيروس
2: بين هذاك. فالموضوع هذا بيخلي الإنسان إنه يعمل هذا الانتكاس التراجعي. في عندك الانتكاس السنوي يلي هو الانتكاس التراجعي اللي هو القسم الكبير حوالي 40-50% بيحدث مع الناس هذه يلي أكثر ناس عند الام اس. التراجع الانتكاسي السنوي يلي ممكن يجي بعد نوبات معينة وبيصير بسموه بطريقة سنوية. وفي عندك الانتكاس التقدم يلي بيزيد بدل اللي بيجي الأولي يلي هذا ببلش بالخطر من وقت ما ببلش حتى اللي ينتهى، وهون بيخلي الناس توع على الويلتشير وما فيها تمشي ولا فيها تاع ما بيعودوا يشوفوا، بيصير عنده مشاكل بالمجرى البولية ومشاكل بالحركة الدين ومشاكل مثلا بالنقزات الكهربائية بالرقبة أو بالجسم أو يتعرض الجسم لصخور أكثر. كل هذه بتجي موجودة هون. هالآن نحن هذه وكل واحدة تقريبا بشكل عام علاجها يختلف شوي عن الأخرى.
1: نعم.
2: وهون دور حكيم النيورولوجيست الاختصاصي، وفي من اليوم اختصاصية حتى بالأماس يلي هو ممكن يفصل مسائل كذا، وفي أدوية عم تستفيد كتير كتير لها. وهون بدي أقول في ناس عم يسمعونا اليوم وعم يقولوا أنه قطعوا الأمل أنه ما بقى في شيء نهائيا، لا في أدوية وفي دراسات وكل يوم عم تطلع بحوث جديدة وكل يوم عم تطلع أدوية جديدة وكل يوم عم تطلع شيء جديد. بس الإنسان لازم يكون عنده نظرة تفاؤلية. أنا بعرف إنه في صعوبة كتير كتير، بعرف إنه بعض الوقت يمكن ينتهى بالويلتشير، بعرف انتهى بكل شيء، بس يعني اللي عنده MS أي نوع من الأنواع اللي عنده فيه عيش حياة شبه طبيعية مع المعالجات الموجودة والأدوية الموجودة. هلأ ما بيروح أوكي ما بيروح لحديث هاللحظة ما في دواء بيروح نهائيا، بس ما بعرف بالمستقبل لكن بعد سنة بعد تنتين بعد 10 سنين إنه يجد له أدويته، لأنه البحوث عم تشتغل فيه بطريقة كتير كتير كتير هائلة. بس لازم نحن ما نستهان بالعلاجات الموجودة اليوم بين دينا والشغلات يلي ممكن تساعد كتير كتير.
1: يعني هل سبق دكتور أن أصيب أحدهم بالام اس وقعد على الويل شير ثم عاد ليمشي؟
2: لك حاج ابراهيم قبل ما يقعد على الويل شير يعني في نحن صراعنا مع هذا المرض بيرتكز على ثلاث شغلات رئيسية. اول شيء يعني تبطيء نمو المرض ما بنخليه يذن، وتسريع عملية الأكيوت أتاك العلاج يلي بتجي بطريقة كتير سهلة، وفهمنا للمرض يلي كمان إنه بيخليه يتبطئه كالمزن، ونقتنع إنه بالأدوية في علاجات بعد من العلاجات مثلا إذا صار أعراض معينة فينا نعالجها بأعراض معينة حتى تروح العلاج حتى تروح الأعراض الصعبة. مثلا شو الأعراض الصعبة؟ مثلا إذا واحد عنده مثلا تشنج بأماكن معينة بيديه وبجراه وكذا ما في عم يحركهم عم يخلي ما في عم في عنده مثل كريم، فيك تعطيه في أدوية بيكلوفين، في أدوية تاني فينا نعطيه أو فينا نعطيه بوتوك إنجكشن أو شيء من هالنوع هذا يلي ممكن تساعده كتير كتير. يعني العلاج ما في واحد زائد واحد بيساوي اثنين، العلاجات بده يكون في عملية تخطيط ومسابرة ومخالطة بين هالتيم اللي حكينا عنه. عرفت عليكي؟ مع ضغوط أنا قبل ما يوصل عمليته والشير ده اللي يقعد في عملية الرياضة، في عملية الإكزرسايز، في عملية السباحة، في عملية العنزو، في عملية تين. بعدين المريض يلي هو بتكون حالته عم تضيق، عرفت عليه كيف، ونحن بنشعر معه كتير كتير كأطباء وبنلاحظ إنه هالحالة هذه كتير صعبة، بس كمان لازم يكون في عنده نوع من النظرة التفاؤلية حتى ما يقعد على الويلتشير. يعني قبل ما يوصل على يقعد على الويلتشير يعني نحن في أدوية اليوم بتخلي سرع المشي تبعه يبطئ إنه ما يقعد على الويلتشير. يعني ما تمع لهالسنة يقعد بعد سنتين أو بعد 3 سنين، يعني إذا في يمشي ويقوم بحالته غير ما يكون يقعد على الويلتشير ويروح على التواليت ويروح كذا. عرفت عليه كيف؟ هلا إنه في ناس عم تنتهي بالويلتشير ما بقولك لا أنت بعد ليكي، بس هذا لا يعني انتهت الدنيا. هنا اللي عنده MS في يتجوز، في يعيش، في يأكل، في يشرب، في يأكل بأي شيء، ما عنده مشاكل نهائية، نظام صحي، نوم صحي، أكل منيح كذا. عرفت
1: بس ليكي؟ ما بيقدر يمشي.
2: ما كلهم نحن عم نحكي بأصنافه حاج إبراهيم.
1: إذا وصل
2: للويلتشير بس بعده عايش
1: بيقدر يتجوز.
2: هلا طبعا هو الوقت اللي انت عم تحكي انه التلف يعني الجهاز المناعي متلف الجهاز العصبي، هلا ممكن اي جهاز متأثر فيه ممكن يتأثر فيه، يمكن يتأثر على الجهاز على العصب الجهاز التناسلي طبعا بيعمل نوع من الأمراض، أو يتأثر على الجهاز البصري بيعمل أثر على العينين، أو بيعمل تلف بالعصب طبعا
1: تختلف الحالة لحالة.
2: لأنه أنت وقت عم تعمل التشخيص بالرنين المغناطيسي اليوم على الدماغ وعلى نخاع الشوكي، أو بتاخد البازل يلي بتعمل أنه مثلا بتسحب مادة من ظهر الوعد حتى تعرف شو عملية شو سببه، لأنه كمان بعض الوقت كتير نحن بنفكر انه هذا ما له علاقه لا ام اس ولا شيء. اول ما ببلش يعني بيجيك انا كثير شعور بقول لك انا بقى طول معي دوخه ما اعرف كيف عم يمشي، عم تلاقي انت حتى بتلاحظ انت هذا مشيته عم تغير كذا. عرفت علي كيف؟ هلا التجربه وشفتك بالناس كثير وكذا يعني هذا شيء في شيء غلط هون. عرفت علي كيف؟ صير انت تعمل فحوصات انه بركي معه ديسك الظهر، وبركي معه عصب معين ما عم يشتغل، بركي معه شيء معين، بالاخر ما بتلاقي شيء. انه هيك حتى لي توصل لمرحله بتعتمد على الأعراض وبتحوله لعند حكيم الاختصاصي يلي هو ممكن يعمل الـMRI ويعمل التحاليل الكبيرة ويعمل اللمبر بانكتشر يلي عملية الظهر بيسحبوا مي من زوم النخاع الشوكي وبيعمل التحليل اللي قاله. كل هالأمور هذه ساعته، بس نحن كأطباء يعني نعتبر نفسنا بخط الدفاع الأول، الوظيفة الأولية انه اجى عندك مريض وفي شيء غلط بيقول لك عم شوف دبل اذا عم اقرا، عم شوف ازدواجيه، معي دوخه، معي دوران، معي نتف صرع هيك، مشيت شايفه غلط
1: غير طبيعي يعني.
2: عم ياخذ الكبويه ما عم عارف انه كيف هيك عم يعني في شيء

0: يعني غيروا المفاهيم تبعين جهاز المناعة، انه اللي عم يشوف هالشي غلط عم يشيلوه ويحطوا محله، يعني مثل زرع الخزعة او شيء من النوع، وتعطينا شغله انه لا بصير غير الجهاز المناعي، غير نظرته عن الجهاز العصبي وما يعود يهاجمه، لانه هو كيف هجوم يعني مستمر،
1: تقدم لدرجة رهيبة،
0: في تقدم نسبي عالي في هون، لانه الجهاز المناعي عم يهاجم باستمرار الجهاز العصبي. يعني في جهازين بجسم عم يخطوه، اثنين مهمين، الجهاز العصبي والجهاز المناعي، والجهاز المناعي عم يتحداه وعم يتلف فيه وعم يروح المادة هذه يلي هو بس له تأثير على مادة الميلين.
1: يعني كل ما ضعف جهاز المناعة كلما ازداد المرض خطر أو تقدم المرض. لما بيضعف جهاز المناعة كتير ما بيقدر يقاوم هذا
0: لا بالحالي هون، كل ما كان جهاز المناعة انه عم يشتغل غلط. أيوة. لو كان قوي بس عم يتلف.
1: أيوة.
0: عم يتلف. نعم. انا بعطيك مثل صغير، لو خدت انت شريط كهرباء في بقلبه شريط ماشي من برا فيه مادة البلاستيك المونه، هذه اللي بنسميها مادة الميلين، يلي هي هذه مادة دهنية بتحفظ مرور الطاقة الإشارات العصبية. الإشارة العصبية معناتها يعني أنت واحد نخزك بالإبرة وجعت، الدماغ قول في نخزي بمحل معين، بأصبع اليمين، بأصبع الشمال، بأصبع كذا، أو الدماغ مثلا صفى في شيء غلط عم بيعطي لمحل أنه مثلا ضربت منطقة معينة تبع النظر ما بطل يشوف، أو ضربت منطقة تبع الحركة بطل حركة إجره، عرفت على كيف؟ يعني التواصل بين السنترال سيستم والبريفيرال سيستم، بين الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الخارجي، ما بقى في تواصل بين بعضهم، عم يعملنا هالمشاكل اللي سوا هذا. بس هون منرد ومنقول انه اليوم في ادوية كتير وفي علاجات كتيرة، طبعا نعم نعطي نحن انه نقول انه هذه حتقضي على المرض، بس بتحسن من نوعية المرض ومن نوعية الانسان، وهون المريض له دور كتير مهم انه يقوم فيه. لازم يكون في عنده نظرة تفاؤلية، وانا هون بوجه في كتير ناس عم يسمعوني ومرضية ومرضى غير بعرفهم، انه عم بيقول لك انه لا انا هذا المرض انتهى، انا ما بقى فيني اعمل شيء، وبيرفض اي علاج. رفضك لاي علاج بحد ذاته هذا خطأ، يعني خطأ كتير مش هيك. فلهسه نعم،
1: يمكن عفوا، يمكن في عندنا
0: اتصال. تفضل.
1: ناخذ هذا الاتصال.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ممكن أسأل الدكتور بسؤال لو سمحت؟
1: تفضل. بسمعك. تفضلي.
2: بس أنا أو صوتك شو لأني مني سامع منيح لو سمحت.
0: هلا سامعة؟
2: إيه.
0: تفضلي.
2: اللهم صل على الحبيب محمد.
0: ألف مرة.
2: أنا عامل عملية بظهري الـ L3 و L5.
0: نعم.
2: من 3 شهور تقريبا.
0: نعم.
2: بس هلأ في عم يصير معي كمان هوش على جنبي الشمال.
0: نعم.
2: عملت صورة للعظم، عم طلع معي اللهم صل على النبي لامبا سباين BMD 1.2.3 و تي سكور 1.2 و زي سكور 2.6.
0: أوكي.
2: Yeah. قال لي الحكيم انه يمكن من التزغير ما كيف تهشش بالعظم.
0: تفضل.
2: بس انه ظهري بيجاني كتير وبعد بيحرق حرق لما بقعد وبسند ظهري لورا، بدي معاملة لحتى قريب. ولما بمشي كتير كمان ما بقول هيك انا ما بمشي، لما بمشي كمان ظهري بيصير بيجاني وبيحرق علي. نعم ما اخذ دواء وكل شيء، بس بدي ودلني اخذ على طول هذا الدواء.
0: اختي العزيزي
2: اوي صوتك بليز لو سمحت.
0: سمعتيني هلا منيح؟ اوصل. الموضوع اللي عم تقولي انه انت عندك ديسك بظهرك وعملت له عمليه، وبعض اوقات الديسك كمان ممكن يرجع ويصير في عمليه انه يضرب ياثر على العصب بمكان معين. هذه نقطه حكيتي لي اياها هذه، وهذا بعطيه الديسك هذا كتير متعارف عليه وموجود، عرفت علي كيف. بعد النقطه الثانيه عم تقولي يمكن عندك نوع من هشاشه العظم. هلا هشاشة العظم بحد ذاته اللي ممكن تعمله، ما بتعمل وجع بس ممكن تعمله، يصير في عملية تكسير أو عملية تكسير بالفقرات، وبصير ممكن تعمل نوع من الضغط. يعني في مشكلتين كبار هون المفروض اللي يخذ الطبيب يخذهم بعين الاعتبار. وهون المسألة ما بتعتمد بس على العملية، كمان ممكن تعتمد على النظام الغذائي، على النظام الحياتي، على النظام طبعا العلاجات اللي بتاخذيها مشان توقف الوجع، مشان توقف الذكي. اما الديسك

0: حجزته هذه. وبعدين في نوعين من الاطباء بيعملوا عمليه الديسك، في يعني عمليه النيوروسيرجن يلي هو جراح بالجهاز العصبي، والارتوبيديك سيرجن اللي هو جراح بالجهاز العظمي. واثنين انا بفضل بهالحاله وقت بتكون الاعصاب كتير متاثره انه تروحي لعند النيوروسيرجن يلي ممكن كتير هو يفيدك بمسائل كتيره. بس الوضع الحالي اللي موجود انا بعتقد
1: دكتور بليز قوي صوتك لو سمحت،
0: ما بعرف ليش انا عم نقوي صوتنا كتير.
1: مني عم بسمعني
2: ضرب على الايه
0: هلا سامع هلا
1: هلا ما بتقلي هلا سامع بسمع بس بعدين بيرجع بينقص الصوت.
2: اوكي
0: يا وحتى عندي كمان بيصير نفس الشيء. فهذا اللي عم نقوله نحن يعني انه الموضوع يعني شوي متشابك ببعضه بين الديسك اللي بظهرك وبين عمليه هشاشه العظم، وهذه بدها عمليه انه الواحد يعرفها ويتعالج التنتين كل وحده لحالها بطريقه معينه. وبعض الوقت ممكن العلاج يكون مشترك اذا عمليه جراحيه او عمليه الفقرات فيها تكسير او متاثره بالعمود الفقري. إذا فينا نقوله هيك إلا الواحد ما يدرس الحالي بتفاصيله أكثر من هيك.
1: طب إني بدني عم بتحمل هذا الوجع. أنا إذا بحمل كيلو بتي إيدي كثير بتوجعني.
0: بس إذا أنت عم تقولي إذا بتحمل كيلو بتوجعك كثير، لازم ما تحمل كيلو. عرفت علي كيف؟ لازم دائما كل شيء بيزعجك تبعدي عنه شوية، لأنه بهم أهم شيء هو بالحياة نوعية الحياة المهمة. أنا بتقولي الإنسان بده كمان يعيش، أنا معك كليا، بس كمان بده يحتال الواحد على طريقة المعيشة. عرفت علي كيف؟ إذا بتوقفي على المجلة ساعة طبعا بده يصير معك وجع ظهر. إذا بتعمل
1: لا لا ما والله ما فيني اذا اكثر من 5 دقائق 10 دقائق بدي روح ارجع اقعد استطح لي شي 10 دقائق بس لحتى يخفف الوجع.
0: ايه معلش هذا كتير وهون الحول وهذا الشيء مضبوط اللي عم تقومي فيه هون. بس اذا كان الجهاز اذا عم ينزل على العصب على اجرك وعم يضايقك شويه، مفروض تراجعي النيورولوجيست حكيم العصب او النيوروسيرجن.
1: ما انا رجعت الحكيم بعد ما عملت الصوره كل شيء، قال لي بدك تتحملي الوجع، ما فينا نعمل شيء.
0: لا تتحمل الوجع، طبعا الانسان بتحمل الوجع، كمان في ادويه للوجع. عرفت علي كيف؟ في خذها كمان ممكن تساعد شوي،
2: بس بدها تبقى على هيك.
0: طبعا
2: نعم
1: كل بخير.
0: اوكي يلا على سلامتك ان شاء الله، وان شاء الله بتكوني على ما يرام.
2: دكتور في إسه أي نصائح بالنسبة للأم إس؟ yes.
0: أنا النصيحة
2: اللي بدنا نعالجه للآخر اليوم. yes. بنحكي عنه للآخر.
0: yes.
2: الأم إس.
0: الأم إس إذا بدنا نحكي عن العلاج يمكن بدنا نحكي 3 ساعات عن العلاج وما بنخلص منه. بس أنا النقطة اللي بدي أقولها العلاج الأم إس وحتى الست اللي كمان توصلت هيك إنه وقت اللي بيكون هي ما عندها أم إس عندها مرة تانية، بس يكون في وجع معين عند الإنسان وفي تأثيرات معينة وبعض الأعضاء ما بتشتغل وبعض يعني حالة المشي وحالة كذا، عرفت علي؟ بيصير عنده الواحد نوع من الكآبة، نوع من الـ من الـ من, الـ من الاضطرابات النفسية. وهون بتلعب دور كبير إنه نحن نواجه الاضطرابات النفسية بنوعية يعني
2: بتفاؤلية.
0: نعم. أوكي هلا بيقولك شو بدي أتفاعل أنا، ما كل شيء خربان عنده. أوكي أنا معك، بس ما في شيء كل شيء خربان بالدنيا، ولا تقنطوا من رحمة الله. دائما في نتفة يعني في منفذ دائما معين وممكن تغير أحوال الناس بشكل رهيب. فالمسألة هون إنه التفاؤل، الاعتماد على الأطباء، وعدم يعني عدم رفض وعدم رفض يعني ما ترفض العلاجات الموجودة، ما ترفض رأي الطبيب، ما ترفض إذا الحكيم حولك على أكثر من طبيب معين، ما ترفض هالمسائل كلها سوا هذه، لأنه كلها مجتمعة ممكن تحصل لك نوعيتك، ممكن تساعدك كتير، ممكن تعطيك نتيجة كتير مهمة. وهذه البديلة يعني النظرة التفاؤلية كتير كتير كتير مهمة، وهذا اللي فينا نقوله بهالموضوع هذا إلى جانب العلاجات الموجودة يلي بين دينا عم تخدم بطريقة كتير جيدة.
2: نعم دكتور شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. إن شاء الله نلقاك يوم الاثنين القادم على خير.
0: شكرا لك حاج إبراهيم، شكرا للمستمعين،
2: شكرا لمستمعينا، وحتى نلتقي لكم منا أطيب المنى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي.